0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك، إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها لأنها أعطيت للشعوب. وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا، وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3.5 بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك، فغضبت الشعوب لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

سلامات وعوافي عليك أختي المستمعة، وعاطر التحايا لك كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة، عشان حنقول حاجات بتهمك كتير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريعنا بعد الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق وعن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصدي شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي نحن بنعمله بيبدأ بإنه نحن بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحياة اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة شراء الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ شنو؟ طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ أنتوا عارفين إنه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأوانب تحت الأكل. فالحلة ممكن تكون استيل، ممكن تكون ألمونيوم، ممكن تكون حاجة مدهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاعة تيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة نحن بنتعامل معاه. المهم إنه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحيانا الحاجات اللي فيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر. وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات اللي بطبقة عازلة، لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاها، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وأنا بخد فيه الأكل أو بخد فيه الحاجة في التلاجة ممكن هو بتحلل وبيعمل زي بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع من البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الأكل اللي أنا خدته، وده ممكن يكون حاجة خطيرة. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكلة بتاعة الأكياس بتاعت البلاستيك، وإنه فيها مادة ما كويسة اسمها الدايوكسين، المادة دي ضارة بالصحة، وإنه إحنا لما نشيل الأكل في الأكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات المنخوتة وهي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة

الحاجة بالميكرويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكرويف، لكن أنا شخصيا من اللي قريته على الميكرويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكرويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإنه الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبدا لتسخين الحاجات اللي بتتخطى فيه. كمان خلي بالك كويس لو انت بتستعمل الميكرويف، لانه الميكرويف لو طول معاك في البيت وانت شغالة به مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيقفل كويس او بيسرب الاشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك او على اطفالك. كمان نصيحة مهمة انا قريتها، انه لازم لو انت حامل ما تقفي قدام الميكرويف، لانه زي ما قلنا هو بيطلع اشعاع وده ما كويس للمرأة الحامل. الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها، انك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك اطفال صغار، لانه في نوع انواع من السكاكين بتكون حادة جدا او تكون مشرشرة، وتكون برضو الشرشر بتاعها ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الاطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين، برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا، انه احنا نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات، ده حيسهل عليك بالنسبة للأطفال بالذات لما نيجي نفتح العيش للسندوتشات. كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويسة عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي، أنا بصراحة يعني قاعد أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال، إنه يكون عندك مجموعة من الكباب الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضو هو معدن كويس لكن عنده دريات، عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها، لكن بالنسبة للستيل بالتحديد مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني حيجذب المغناطيس، أما لو ما فيه لو كان الستيل نظيف جدا نقي اللي هو بقول عليه 10/18 مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فأنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وانت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل، ده حيعرفك فعلا إنه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت، على حسب إمكانياتي حاول إنه أجيب أحسن خلاط، ده ما معناه إن أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير إني أجيبها، لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لأنه نحن كسودانيات بنعمل بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنة، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيمية أو تقلية أو أي حاجة بتحتاج فيها سخنة تتضرب في الخلاط، فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك، لأنه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانة بتاعت الأكل المخطة عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز، غير أنه عرضة لأنه يتشقق ويتكسر بسرعة. القزاز صح برضو حساس، لكن تعاملك معاه بأنك أنت أول ما انتهيتي من شغلك رفحتي ممكن تحافظ عليه لفترة طويلة. من الحاجات برضو الحلو أنك أنت دائما في أي لستة بتاعة تسوق تخطيها أنك أنت تشتري قزازة بتاعت خل، وجوده في المطبخ بيريحك كتير. أنا جربت الحكاية دي لأنه في كل وقت أنت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والأكل أو بتنظفي أي حتة في المطبخ، لما تخطي أو تضيفي شوية خل على الصابون ضبط مليك أنه الأسطح ما فيها بكتيريا وإنها تنظفت، خصوصا لما أكون أنا بقطع لحمة أو يكون مثلا بيضة كسرت مني وقعت في أي حتة، لما أكون بنظف لو شلت بالخل الحاجة دي نظفت بها حينظف، وفي نفس الوقت حيشيل الريحة الماحل والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمة جدا، كل فترة أنا مفروض برضو أغيره، لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط ممكن لمدة سنة أكثر من سنة. صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية، لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاع 3-4 شهور حاولي إنك تغيري بإنك تجيبي مجموعة من الفوط تانية جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من إنه يعملوا مروح بتاع الشفط، أنا أفتكر مهمة جدا لأنه الأبخرة تحت الأكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ، وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ لأنها ما كويسة لأنه نحن نتنفسها. فأنا لو اخترت يعني مروحة شفط، كل الناس ما عندها إمكانية واحدة، في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق البوتاجاز
طوالي، وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر، على الأقل أعمل مروحة بتاعت

أوتفيت صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها. أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها كده. قبل ما نقول لك أخدي بالك من شنو في اللستة دي، هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختي المستمعة، رجعنا لك بعد الفاصل. وزي ما قلنا قبل الفاصل إنك إنتي وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وإنتي بتشتري في الليستة بتاعتك. الحاجة الأولى اللي لازم تخلي بالك منها إنك إنتي لو اشتريتي أي حاجة، معلبات أو أي عبوة، لازم أقرأ المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري أنا مربى، فلازم إني أنا أقرأ نسبة الفاكهة فيها كم، نسبة السكر فيها كم، لأنه احتمال أنا مثلا نسبة السكر ألقاه عالية وألقى منتج تاني فيه نسبة السكر أقل، أو ألقى منتج فيه نسبة الفاكهة الطبيعية أكتر من المنتج اللي أنا عايز أشتريه. فعشان كده دايما أقيف وأشوف المنتجات بالضبط هي شنو وأختار الأحسن. الحاجة لازم برضه أخلي بالي منها تاريخ الصلاحية. طبعا يعني تاريخ الصلاحية مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو أنت لقيتي إنه ما واضح أحسن تستدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بيكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة الممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي بتاعت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شر الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير، في ناس كثيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه على حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها، دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعيدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها هتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم أي فيها الريحة والنكهة بتاعت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة ان احنا ممكن نشمها ونضوقها كده لكن هي حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه اني انا افتش فاكهة واجيبه واعمل عصير في البيت ده اكيد افيد كتير في القيمة الغذائية، وكمان امن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب انه يشتروا حاجات بتاعت اضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدم عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي، دي كلها حاجات الكلام عنها صحيين إن هي حاجات ما كويسة. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عادية جدا جدا، مثلا للسلطة احنا ممكن نفرم توم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح ونخليه في علبة أو برطمان في التلاجة لفترة، وبعد ذلك نجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه دي بتاعت زيت الزيتون الكلام ده، بيكون أخذ نكهة التوم لما نرشه على السلطة حيدينا نكهة جميلة جدا أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأنه التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحياة دي حاجات مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحس قايم ده قاعدين يحبوا كتير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا، وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها ونضيفها ونقطعها ونعملها
بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي مليانة بمواد حافظة زي ما قلنا، مواد كيميائية وحاجات بتخلي طعامها جميل وكده، هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة، ودي مشكلة لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بتحمر ده، فيا ريت إنه إحنا نقدر نقلل منه. حتى الفول لو أن إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت، نطبخه في البيت، ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة، ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة الاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار، أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دائما الحاجات الشكلها ما طبيعي يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر، الحاجات دي كلها حاجات ضارة بجسمنا. فنحن نحاول بقدر الإمكان إحنا نشتري نشوف الخضار الشكله جديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة، لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيتي في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لزراعة عادية، أخديها، لأنه دي معناه على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كثيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية اتخطت فيها حاجات مواد كيميائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيتو حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة، السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فايدة غذائية، وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم، ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم بيبيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بيخلصها، فمعناه إنه كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات، البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتاعت الأكل زي القرفة، إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني انت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوة لكن انت بالضبط ما ضامنة الاضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة، شلتي توم، شلتي مثلا فلفل اسود، هبهان، دي كلها حاجات عندها فوائد. التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الاسود عنده فوائد، فأنا ما أشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيرة، لأنه لما تقعد عندي فترة الريحة بتاعتها بتفقد والنكهة بتاعتها، فأنا ما أفقد قيمتها بأن أنا أشيل منها. في ناس يعني بتشتري منها كميات كبيرة جدا وتخزنها، وده ما صح. وأنا بشتري الأولادي من البغالة حاجات بيفتكروا أنه أنا مفروض أشتري حلاوة أو شوكولاتة أو حاجات زي ده عشان في الرحبة الأولاد وأنا جاي داخلة شايل حاجات السوبر ماركت، لكن أنا لو بشتري لهم مع ده برضو شوية بلح، شوية فول سوداني، أي حاجة ممكن تكون عندها يعني فايدة غذائية، بيعودهم على إنه المزاج بتاع الحاجات دي يحبوه، وما يحتمدوا على إنه بس يأكلوا حلاوة ولا شوكولاتة ولا يكون ده بس الذوق بتاعهم. شوية شوية حتلقي إنه هم يتعودوا على الحياة الصحية. جينا للخطوة تحت التبخ. طبعا إحنا السودانيات معروفات بإنه أكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شوية ملاحظات حيكون أكلنا كمان صحي أكتر. لو قللنا من الزيوت، ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النية، ده حيكون كويس جدا جدا بالنسبة للناس العيانين، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم كوليسترول عالي أو ضغط أو مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا مستعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا،
وما في داعي لأنه إحنا نستعمل سمنة أو زبدة صناعية أو طبيعية، لأنها دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلله شوية برضو ده بكون كويس. بعد فترة حتى نحن حنقدر نستطعم الأكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشوية أكتر من إنه نحمر، لأنه التحمير بيستهلك زيت، وعلى فكرة التحمير خطورته كمان في إنه غير استعمال الزيوت الكثيرة، إنه درجة الحرارة اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجة بتاعت حرارة عالية جدا عشان استوي الحاجة فيها، ودي حاجة ما صحية أبدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة في الصحة بتاعتنا. فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطة أسود، بدل ما إنه نحن نحمرها ونغرقها في الزيت وبعد كده نطلعها، ممكن احنا ببساطة نسلقه او ندخله في الفرن، وفي الحالة دي حيتم طهيه بطريقة صحية اكتر لانه ما دخلنا فيه ولا معلقة بتاع الزيت. كمان برضو احنا مجتمعنا محتاج لانه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي اكتر حاجة الناس بياخدوها في المناسبات اكتر مما انه في حياتهم اليومية في وجبة الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجة اساسية. فاحنا لو قدرنا ندخلها ده معناه انه احنا استهلكنا برضو خضار اكتر واستعملناه كمان بطريقة صحية، لأنه في الحالة دي ما بتضاف له زيت أو صلصة أو حاجة زي دي، فإحنا حنحافظ على القيمة تحت الخضار، حناخده بطريقة صحية ومع الوقت حتبقى لنا دي عادة. صحن السلطة مهم جدا، يعني كل وجبة غدا سر إنه يكون في صحن سلطة جنب الأكل أصناف الأكل الثانية. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمة وبتدخل فيها زيت، أنا بفتكر إنه اللحوم وبالذات نحن السودانيين بنحب اللحمة الحمراء، يعني فيها نسبة بتاعت زيوت طبيعية دهون كفاية جدا، فياريت لو إحنا بنطبخ نطبخ من غير أي إضافة زيت، وحنلقى بعد شوية إنه الحاجة اللي إحنا بنطبخها فيها كمية بتاع زيوت كفاية جدا ومستساغة وما محتاجين إنه نضيف زيت زيادة. نصيحة مني أنا وبخبرتي في الموضوع ده إنه أن إحنا لو خدتينا خل شوية مع الوصفة بتاعت أي طهي لحمة ده حيكون كويس جدا في إنه بكسر الخل طبعا لأنه أسيد يعني حاجة حامضة، فبكسر لنا الدهون في اللحمة، غير إنه بيعمل دور حلو جدا إنه اللحمة بتكون هشة وطرية وطعمها حلو جدا. كمان في معلومة مهمة إنك ما تقدمي الفاكهة أو الشاي بعد الأكل، دايما نحن عندنا عادة إنه الناس بعد ما خلصوا أكل ممكن حلوا بفاكهة. المشكلة اللي اكتشفوها إنه الفواكه لما ناخدها ورا الأكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لأنه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الأحماض الأمينية، ودي بتخلي مع العيش ومع الأكل الثاني أنا أخدتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا إحنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة، لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسه لو أنا بأكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد أو الرجلة فيها نسبة حديد عالي جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن أنا لما طوالي بعد الأكل لسه ما مرة نص ساعة أكون أخدت كوباية بتاعت شاي سادة تقيلة حكون بوسط كل الحديد اللي أنا أخدته في الوجبة. فحاولي إنه بعد الأكل ما يكون في فواكه مباشرة، خلي الفاكهة بعد الأكل بفترة، وخلي كمان الشاي أقل شيء نص ساعة بعد الأكل. طيب بكده نحن بنجي لآخر الوقت بتاع حلقتنا. حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي، وكيف انك انت تجي تعملي أكل في البيت يكون صحي في أواني صحية. بنتمنى انه تكون استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقة، وربنا يبارك حياة كل مستمعة، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية. أختي السودانية إيكادولي.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا، كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق، وثلاث من الشمال، وثلاث من الجنوب، وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا، عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس، والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عالٍ:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين. وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحب بكم وأهلا سهلا حبابكم عاشرة بلا كشرة. معكم أنا أخوكم قسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف. في برنامجنا دي إحنا بنتكلم عن الكنيسة في كل مكان في العالم، وكيف تصمد أمام تجارب إبليس، وكيف حتى العائلة والأسرة ككنيسة مصقرة يكون عندها الاستعداد إنها تصمد أمام كل التجارب. وعنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. خلونا نطلع فاصل موسيقي صغير ونرجع لحلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية المستمعين في كل مكان، وعشان احنا نصمد أمام تجارب إبليس محتاجين نعرف الشخصية بتاعت عدونا إبليس. وكلنا بنعرف إنه إبليس أو الشيطان هو عدو الله وعدو الكنيسة، بمعنى آخر هو عدو كل المؤمنين بالرب يسوع المسيح في كل مكان. وكلمة شيطان في اللغتين يمكن العبرية واليونانية عندها معنى واحد، هو المقاوم. إبليس هو الذي يقاوم أو يعارض المؤمنين ويحاول على قدر ما يقدر إنه شنو كمان يقاوم الله أو إرادة الله من خلال إنه شنو يحارب أبناء المؤمنين في كل مكان. فنحن محتاجين نعرف شخصية عدونا حتى ما نستطيع إننا نهزمه باسم الرب يسوع المسيح. من ناحية تانية كمان أحباء المستمعين، إبليس يحاول يغشنا أو يخدعنا أو يخدع المؤمنين في كل مكان، يدّم اعتقاد إنه هو عنده قوة عظيمة. أحيانا يحاول يغشنا إنه هو يمكن يكون مساوي لربنا حتى، ولكن ده كلام ما صحيح جدا جدا. فإحنا ممكن من خلال فهمنا لشخصية إبليس نستطيع إننا شنو نجيف قدام كل التجارب بتاعته. وببساطة شديدة إبليس هو ملاك ساقط، ملاك زيه زي باقي الملائكة، لكن بكل أسف سقط لأنه رفض إنه شنو يخضع لسلطان وسيادة الله. كل الفكر فوق إبليس قال أنا أرفع كرسية فوق كرسي الله، عايز يعمل نفسه شنو مش معادل لربنا لكن كمان أعلى من ربنا، والنتيجة كانت السقوط. فهو ملاك وسقط من المركز بتاعه. وفي الحتة دي أحبائي المستمعين أنا عايز أنبه كل شخص مؤمن إنه أحيانا إحنا بنفكر إنه في ناس هم أعدائنا، وأحيانا بنسمي حكومات معينة بنقول ديل أعدائنا، ومرات نسمي أفراد أو جهات أو مؤسسات بشرية، لكن بكل صراحة المؤسسات أو الأفراد أو الحكومات هم ما أعداء لنا بقدر ما إبليس فقط استخدمهم كآنية في يده عشان ما يحاربوا الكنيسة وجماعة المؤمنين في كل مكان. وإحنا هنا في الحلقة دي حنمشي سريع كده وحنتكلم ببساطة ونكشف شخصية العدو بتاعنا إبليس. أول حاجة الكتاب بيعرفنا إنه إبليس هو حاكم ظالم. إبليس حاكم ظالم. بيتكلم سفر أفسس من خلال رسالة بولس الرسول للكنيسة في مدينة أفسس، بيعلمهم في أفسس 2 عدد 2 إنه إبليس هو رئيس سلطان الهواء، يعني عنده سيادة في الجو بشكل عام. في إنجيل يوحنا 14:30 بيتكلم كمان يوحنا بيقول إنه رئيس هذا العالم. المسيح بيقول رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء. فالرب شبه إبليس بأنه هو رئيس هذا العالم، ما كده بس، لكن بولس يرجع في كورنثوس الثاني بيقول إله هذا الدهر، وبيرجع في إنجيل متى بيتكلم متى بيقول رئيس الشياطين، وفي حتة تانية بيتكلم بولس الرسول في رسالة تسالونيكي يقول هو المعيق، يعني هو المعطل. فإذا إبليس هو حاكم ظالم من خلال كل الصفات دي اللي بتكشف لنا عن شخصيته، هو رئيس سلطان الهواء، هو رئيس العالم، هو إله هذا الدهر، هو رئيس الشياطين والمملكة بتاعت إبليس ككل، هو المعيق والمعطل للمؤمنين. فلو في أي لحظة أنت جاتك تجربة، أعرف التجربة دي جاتك من الحاكم الظالم من إبليس. النقطة الثانية بيتكلم عنها الكتاب المقدس، أو نكتشف من خلال شخصية العدو شخصية إبليس من خلال الصفات اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس. ففي سفر الرؤيا الصحة 12 من 9 إلى 11 بيتكلم كلام كثير، لكن بالمختصر إنه بيقول إنه إبليس هو المشتكي، هو الكذاب. ونتذكر كمان إنه في يوحنا يتكلم عنه الرب يسوع المسيح قال شنو، قال هو أبو الكذاب. سفر الرؤيا بيقول إبليس هو الكذاب، والرب يسوع المسيح ما قال كده وبس، لكن أضاف قال كمان هو أبو الكذاب. فإذا كل كذب وكل أفراد ممكن يكذبوا علينا، أعرف إنه إبليس وراء الموضوع ده. فإبليس هو أبو الكذاب وأبو كل كذب. فإذا هو من خلال هذه الشخصية هو المخادع، هو اللي بيجي يحاول يخضع المؤمنين أو الكنيسة أو الأسرة حتى تبتعد عن مسار الله وتمشي في اتجاه خاطئ. حاجة تانية كمان مهمة شديد، بولس الرسول بيكتب لكنيسة كورنثوس بيقول لهم إنه إبليس عنده المقدرة إنه يغير شخصيته إلى شبه ملاك نور. فإذا هو مخادع، بيجيك كده كأنه هو ملاك نور مرسل من الله،
لكن عايز شنو يخضع جماعة المؤمنين. ما كده وبس، لكن بيتكلم عنه في رسالة تسالونيكي، بيقول عنه هو المجرب، فإبليس هو الذي يجرب المؤمنين. في رسالة يعقوب بيتكلم يعقوب الرسول بيقول لا يغل أحد إذا جرب، إني أجرب من الله، لأن الله غير مجرب ولا يجرب أحدا بالشرور، ولكن نحن نجرب فقط من قبل إبليس لأنه هو المجرب. فإذا أحبائي، دي هي شخصية إبليس، هو حاكم ظالم، هو مخادع، هو مجرب للآخرين، هو يغير شكله لشبه ملاك نور حتى ما يستطيع يخضع جماعة الرب في كل مكان. أحبائي المستمعين، خلونا نطلع ونستمع إلى ترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو السمر، وإحنا عنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. فمن خلال الصفات الرئيسية اللي بيقول الكتاب المقدس عن إبليس بنقدر نعرف شخصية العدو ونقدر أن إحنا نقيف ونصمد في حربه ضدنا. فعرفنا إنه هو الحاكم الظالم، هو المخادع، هو كمان المهلك، يعني هو كان غتال للناس منذ البدء، بيقول إنجيل يوحنا. وفي رسالة بطرس الرسول الأولى صح 5 بيتكلم بيقول إبليس عدوكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فما قال الكتاب إنه إبليس أسد، ولكن كأسد يحاول شنو يهلك المؤمنين. فدي أحبائي هي شخصية إبليس، ومن خلال شخصية عدونا نستطيع إننا نفهم كل أنواع التجارب اللي بتجينا ونقدر نجيف ونصمد قدام هذه التجارب. أحبائي خلونا نصلي مع بعض. ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نشكرك من كل قلوبنا لأنك أنت كشفت لنا عن شخصية عدونا

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا. نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتوبة.
1: صباح الخير الأصدقاء المستمعين في كل مكان، أهلا بكم في صباح جديد، أهلا بكم في يوم جديد، ومرحب بكم دائما في راديو سمر، أهلا بكم دائما في برنامجكم الصباحي صباح بلدنا. تحية لكم من صديقكم هيثم حسن في يوم جديد، وتحية أيضا مقدمة من الأستاذة دكتورة كاميليا، وأكيد هي حصبح عليكم، لكن خلينا نصبح على بعض كده من الصباح، صباح النشاط، صباح الحيوية، صباح الرشاقة، صباح الناس اللي بتعشق الصباح، صباح بقدرة الله، صباح بنعمة الله وبحكمته، ونقول لك الحمد دايما يا رب في كل يوم جديد، تدينا مراحم جديدة، حياة جديدة، عمر جديد، ونشكر الله كثير على إحساناته الجديدة لنا في هذا اليوم السعيد. سعيد جدا وتجدد لقائنا ثاني معاك دكتورة كاميليا، صباح الخير.
2: يا صباح الخير هيثم، صباح الخير لكل المستمعين ومشاهدين راديو سمر، صباح الخير للكل، صباح جميل، صباح مشرق، صباح مليان بالأمل والتفاؤل، صباح كله فيه حاجة، كل حاجة حلوة، صباح ربنا بيدينا فيه مراحم جديدة وإحسانات جديدة في كل يوم، خلينا نستقبله بفرح كده وابتسامة
1: تفاؤل، تفاؤل ونشاط وحيوية. في ناس بتعشق أجواء الصباح، والأيام دي الأجواء بدأت تتغير، يعني الشتاء بدأ يأخذ مكانته وبدأ يظهر يعني إمكانياته وقدراته، فيعني في بوادر كده خفيفة خفيفة، الجو بدأ يتغير، ونتمنى لناس شتاء طيب، رغم انه في ناس ما بتعشق الشتاء
2: ما
1: بتحب الشتاء، وانا من الناس اللي ما بمشي معه زي الناس.
2: يعني انت ما صاحبه،
1: ما صديق، يعني دي واحده من الحاجات، لانه الشتاء حاجاته كثيره جدا جدا، فما بحب اللبس الكثير. يعني مش انك تلبسه باستمرار، لكن انه يعني لابس حاجه ثقيله ولابس اثنين وثلاثه، الموضوع قاعد يكون صعب بعض مرات، ما قاعد اكون متكيف معه. فلكن عموما يعني بيسمن الناس، الناس بتاكل كويس.
2: انا بالعكس، انا من النوع اللي بكره الشتاء وبحب الشتاء، يعني كده وكده، ليه؟ لانه الشتاء عشان انا ما بحب البروده. بس يعني الشتاء بس بحبه ليه؟ لانه المزاج بتاع الدور بيكون رايق، يعني ما في سخانه صراحه، الجو بيلعب دور في المزاج.
1: طبعًا
2: ايوه، فالزول مزاج بيكون رايق طول الوقت.
1: يا رب أيام كده جاية قادمة جميلة، أيام كده طيبة جميلة نتمناها لكم، وفي مشوار صباح جديد أكيد دايما بنذكركم برقم التواصل، يعني ممكن تتواصلوا معنا على الرقم 0035 79 76 55 35 9، على الواتساب بالرقم ده لو دار تشاركنا ودار تكتب لنا رأيك. وذكركم كمان في الأسبوع ده المستمعين الكرام، حنشوف الحصاد، حنشوف الصفحة بتاعتنا، حنشوف الحلقات بتاعتنا شنو كان فيها والمواضيع كانت شنو، وأكيد الناس كانت بتتابع معنا، وحنشوف كمان شنو كان يعني مطروح على الصفحة بتاعتنا. وتحية لكل زول كان معنا الأسبوع ده وشاركنا وكتب لنا رأيه. طمنا كده من الصباح، وين انت بتسمعنا، من وين بتسمعنا، من وين بتشاركنا، من وين بتتابعنا، اكتب لنا. لو عايز تصبح على صديقك، لو عايز تصبح على اهلك اصحابك، وكمان دي حاجة جميلة، يعني انك انت ممكن تشارك

0: لك شنو ممكن يكون الاحتفال ده؟ يعني رغم انه شهر 10 ما يعني ما فيه مناسبات رسميه كده ولا حتى يعني الحاجات المناسبات المعتاد عليها، لكن يعني بخصوص راديو سمر يعني شنو ممكن يكون يعني بخصوص تاريخهم او بخصوص رحلتهم الطويله؟ فانا يعني قربت افك لكم الشفره، لكن ممكن تكونوا نقشتوها او نقرتوها.
1: لا، في ناس اسكياء طبعا،
0: في ناس نقارين.
1: ايوه نقارين.
0: فصباحك خير، اتمنى صباحك ما يكون ملخبط وصباحك ما يكون مكركب، ودي اصعب حاجه يا دكتوره لو الصباح مكركب مقلب ملخبط مشخبط. في ناس كده صباحهم بيكون ما على بعضه، بيكون كده كيف كيف.
1: يعني هو فعلا في اوقات ناس بتقوم من الصباح ده، واحنا قلنا قبل كده انت بس مشي الحياه امبارح من الليله، ولما ربنا يديك صباح جديد في كل يوم حاول استمتع باليوم. يعني حاول من اليوم من الصباح قول يا رب انا بشكرك على اليوم ده، وانا حعيش اليوم ده بكل ما فيه. واهم شيء ترتب افكارك وترتب يومك. لو انت رتبت افكارك، كتبت الحياه اللي انت عايز تعملها ورتبت يومك، ما اظن لي حيكون في جوطة أو مشاكل.
0: مرات ما بنكتب لكن بنكون حافظين
1: يعني. أيوة بكون
0: لأنه مختصرة. أيوة. أو هي بالعدد كده بالأصابع والإنتراكشن.
1: حتى لو كان يعني ما بقول الكتابة، لو أنت عارف نفسك حتعمل شنو يعني بيكون مريح، أحسن من أنك أنت بتستقبل اليوم وأنت ما عارف نفسك حتعمل شوفة، حتتخبط بأي حاجة حتلقاك. لكن لو أنت منظم نفسك حتعرف نفسك، ما حتلقى يعني أي حاجة حتيجي ما حتشوشك. ليه؟ لأنه أنا عارف الليلة أنا حصحى حعمل 1 2 3 4. فأنت بتمشي منظم، عقلك بيكون منظم، أنت بتكون مرتاح.
0: يعني بتكون مرتب جدولك، بتكون مرتب نظامك عزيزي المستمع، وتكون عارف شنو المفترض يحصل، شنو المفترض يكون في جدولك اليومي صديقي العزيز. فمرحبا بك في صباح جديد، أهلا بك وأهلا أنت بتتابعنا في صباح بلدنا من راديو سمر. أتمنى أنك تكتب لنا من وين أنت بتسمعنا، من وين أنت بتسمعينا، من وين أنت بتتابعينا. ده شيء جميل جدا جدا. حلقتنا مختلفة الليلة، حلقتنا مميزة جدا جدا، حلقتنا فيها المهم جدا جدا. وقبل كده إحنا كنا بنتحاور في الحلقة دي، أظن فتحنا الحوار ده وناقشنا، ولكن ما كملنا بعض المحاور. وأكيد في رحلتنا في الصباح ده حنكون إحنا وإنتو، لأنه في كانت تساؤلات كثيرة من بعض الأصدقاء. لكن خلوني أقول كده، في الحياة ما كل الناس حتتفق معا، ما كلنا حنتفق، وما كل الناس حتشوف الحاجة بالطريقة اللي بنشوفها بها. يعني أنا بشوف من زاوية وإنت بتشوفي من زاوية، فإحنا الاثنين يعني مرات بنتطاقش في حاجة كده بنختلف فيها، وما كل اختلاف معناه هو إنه في زول غلطان وزول ما غلطان والتاني صح. مرات ممكن يكون ما هو الكلام
1: الاثنين صح،
0: وممكن الاثنين يكونوا صح، لكن برضو تكون في حاجة خفيفة كده مع بعض. لأنه يا أخوانا أنا من بيئة، أنا من ثقافة، أنا من عندي عادات وعندي طبيعة وعندي شخصية، وكل زول ربنا خلقه مختلف من التاني. الله ما نسخنا، الله ما خلانا كده نسخة واحدة. نحن مختلفين في تفكيرنا، في تربيتنا، في تجاربنا، في شخصياتنا، وحتى في الطريقة اللي بنعبر بها عن الزعل والحب والخوف. ثلاثة الحاجات المهمة، الزعل والخوف والحب، كل زول بيعبر بها عن طريقته الخاص. لكن السؤال الحقيقي، ليه اختلفنا؟ ليه أنا وإنتي، ليه إحنا اختلفنا؟ ممكن يكون السؤال الأصعب، كيف نختلف من غير ما نخسر بعضنا؟ كيف عزيزي المستمع تختلف مع الصديق ده، مع الأخ ده، مع الأخت دي، مع أبوك ومع أمك، وقلنا الحاجة دي الحلقة الفاتت، لكن ما نخسر بعضنا؟ شنو اللي بيخلينا قادرين إنه نحافظ على بعضنا، متمسكين مع بعضنا؟ لأنه مرات المشكلة ما بتبدأ من الخلاف، المشكلة بتبدأ من الطريقة اللي بنختلف بها أنا وإنت، ودي مشكلة مهمة جدا جدا. ففي فرق بين التصرف ده زعلني، وبين أنت زول سيء، أنت زول كعب، أنت زول وإنت زول. فبنجي للحتات الحساسة اللي إحنا تكلمنا فيها المرة الفاتت، إحنا بنخلي التصرف والسلوك بنمسك في الزول. إذن عزيزي المستمع، إدارة الخلافات، لأنه الحقيقة ما معناه إننا ما نختلف، الحقيقة إنه نعرف نختلف ومع بعض ما نخسر بعضنا. في الحلقة دي حنقرب المسافة، حنختم حوارنا، حنتكلم مع بعضنا في محاور مهمة جدا جدا، وإنت جزء أساسي من هذه المحاور.

0: فدكتورة كميلة أكيد يعني الخلاف زي ما اتفقنا وقلنا شيء طبيعي وكلنا بنختلف, لكن دارين نوصل لأرضية مشتركة.
1: أيوة نحاول نحل الخلاف.
0: فخلينا قاعد الكورة كده واطة ونسيب هنا نخط الأمور في الجودية زي ما بقولوا في السرار وفي العناقريب والناس تتقبل وتمشي مع بعض. لكن يعني نرجع كده نعمل شوية تجميع تجميع أفكارنا بتاعت المرة اللي فاتت.
1: المرة اللي فاتت إحنا أول حاجة اتكلمنا عن الخلاف عامة وعرفنا الخلاف هو شنو, وجينا اتكلمنا انه زي ما انت قلت احنا ليه بنختلف. قلنا احنا بنختلف عشان شخصياتنا مختلفة, تجاربنا مختلفة, خلفياتنا مختلفة, واحتياجاتنا مختلفة, والطريقة اللي احنا بنشوف بها الامور ما واحد. عشان كده الاختلاف في الرأي بيولد الخلاف اوقات كتيرة. وتكلمنا برضو لما تبدأ المشكلة, المشكلة ما في الخلاف, لأنه الخلاف ده حاجة صحي جدا, إنه أنا أختلف مع الناس, أختلف مع أصحابي, أختلف مع ناس بيتنا, أختلف مع أقرب الناس لي, حتى أختلف في الشغل. بس اتكلمنا عن طريقة الخلاف, إنه إحنا كيف وإحنا مختلفين, إنه زي ما أنت قلت نختلف مع بعض بس ما نخسر بعض يعني. وتكلمنا كمان إنه وإحنا بنختلف هل إحنا بنوجه اللوم والعتاب والكلام ده كله للشخص ذات نفسه ولا لموضوع الخلاف, بنركز في موضوع الخلاف. تكلمنا كتير وتكلمنا حتى عن خلافاتنا في البيت وخلافاتنا مع أخواتنا وحتى وكان مع آبانا أو ناس البيت أكتر شيء في الشغل. الليلة حنتكلم نحاول نضع بعض النقاط على الحروف, نحاول ما يكون بس إحنا بنتكلم عن مشكلة ونسيب الحل. عايزين الليلة نضع بعض الحلول, بعض الأرضيات عشان ما نقدر نحاول نحل الخلاف, لأنه وقت كتير الناس بتعرف تختلف بس ما بتعرف تحل المشاكل يعني. في ناس بتفشل في حل الخلافات. فأنا أتمنى أنه الليلة من خلال الحلقة دي وإنتوا بتسمعنا يا مستمعين راديو سمر أو ناس البيت الكبير, إنه تشاركونا كمان في التعليقات وتشاركونا وتكتبوا لنا أو تضيفوا لنا, وإحنا بنضع حلول لطريقة إدارة الخلافات, وإحنا بنضع أرضيات مشتركة, وضيفوا لنا وإحنا حنضيف لكم وخلينا نعمل مع بعض.
0: أكيد, ودي الحاجة اللي إحنا بننتظرها منكم في هذا الصباح في الخلافات المختلفة. ويمكن دي الحاجات المهمة اللي إحنا محتاجين نبتدي بها. فمنو ما يعني سمع عن إنه الناس اختلفت؟ ما في زول ما سمع. ممكن الخلافات زي ما إحنا قلنا المرة فاتت برضو وصل لإنه الناس تفضي شركات, لإنه نجم كبير, فنان كبير يسيب المنتج بتاعه والمخرج بتاعه أو المدرب بتاعه. يعني في خلاف الأيام دي أو كثير من الناس متابعة كريستيانو رونالدو مع المدرب بتاعه, نجم كبير يسيب المنتخب ويمشي يرجع للفريق بتاعه بيلعب.
1: أنا كنت واقفة عند مو صلاح اختلف مع المدرب وما مشى ده. أيوة. وصلت لكريستيانو
0: يعني الناس اتكلموا حتى إنه يعني في نجوم اتعادوا, العدو انتقلت. وحاجة صعبة جدا جدا لغاية ما إنه الحكومة نفسها اتدخلت, لأنه زول يعني بيضخ قروش في الدولة.
1: طبعا
0: عنده نقاطات قاعدة تخش في الدولة يعني.
1: قام زول يعني نجم يعني العالم كله بيتفرج عليه. صح ما من السهل
0: يعني. طبعا, لكن تخيل الخلاف يوصل لدرجة إنه يعني أنت بتمثل دولتك, أنت بتمثل الوطن, تسيب تمثيل وتمشي وترحل. لأي مستوى ممكن يكون الخلاف ده وصل؟ بنسمع حتى في خلاف لنجوم عالميين كبار, مشاهير كبار جدا جدا, فضوا الشراكة مع الشركة الراعية بتاعتهم. يمكن يكون حتى يعني ناس عندهم أسهم في شركات مختلفة, حصل خلاف. الليلة الصباح يعني في إسرائيل السفارة القنصلية البريطانية يعني في مناوشات, فضوا قفلوا الدنيا وراجعين. 20 ممثل للحكومة البريطانية يغادر إسرائيل في السفارة, يمشي بلده والسفارة تتقفل بلمه في اليفط. يعني تخيل يوصل مرحلة إنه دولتين اختلفوا يعني سوء تفاهم أو نقل يعني دقال ودقال وبتاع وكلام زي كده, ودي مشكلة. فالخلافات حاجة أساسية في هذه الحياة, بنختلف, لكن كيف نوصل لأرضية زي ما إحنا قلنا يعني مشتركة، أنا وإنت نخط رجلنا فيها كده ونضخ ده يدخ رجل اليمين وده يدخ رجل الشمال عشان نقدر. طيب حصل خلاف نعمل شنو؟ السؤال ده ذاته مطروح ليك عزيزي المستمع، ليك يا عزيزتي المستمع، لو حصل خلاف هنلم الورق كأي زول يلم حاجاته ويبقى خارج ويمشي، ولا في يعني طرق وسائل إحنا نقدر نعمل، هنعمل شنو يعني كده؟ نقعد السؤال ده ونقعد معانا المستمعين بعد كده نشوف رسائلهم شنو.
1: أوكي. طيب لو حصل خلاف إحنا مفروض نعمل شنو؟ إحنا بنتكلم مع بعد الخلاف خلاص أوريدي الخلاف حصل والمشكلة حصلت وأنا زعلان وإنت زعلان وكلنا زعلانين. طيب حصل خلاف يعني أنا عايز أتكلم في ثلاثة نقاط. أول نقطة نوقف التصعيد، ونوقف التصعيد دي هنا إنه ليه إنه ما نبدأ يعني أول ما يحصل خلاف نبدأ نتكلم ونكتر في الكلام ونحكي ليه ده ونعمل ده ليه، لأنه أثناء الخلاف الناس لما تكون مختلفة وتكون زعلانة من بعض بيكون الموضوع بيطلع بر موضوع الخلاف، بيكون إنك أنت عايز تدافع عن نفسك، عايز تثبت إنك أنت صح طول الوقت. ففكرة توقيف التصعيد ده لأنه أنا ما أبدأ أتكلم عن المشكلة كأن هي مشكلة ما لها حل، وإنه زول التاني توتالي غلط وإنه أنا توتالي صح وإنه هو ماله هو قال وإحنا قلنا ليه، لأنه أثناء الخلاف فعلا المواضيع بيكبر وإحنا ملوك التصعيد.
0: طيب القاعد الصعد أكتر هو اللي في يده الـ الـ الـ الـ الـ عدم الخطأ، يعني مرات بيكون في الكفة الثانية أو الزول الثاني مرات ما يكون هو الغلطان، فمرات هو قد يصعد لدوافع أو ممكن يصعد لأنه هو يعني تكتمل له الكفة، يعني هو يكون هو المستحق أو هو اللي بيدافع ويغلط الطرف الثاني. هل التصعيد قاعد يكون كده ولا بس لأجل إنه أخوانا ساهموا معانا في الحل؟
1: شوف لو انت جيت في اي مشكله دائما بتلقى بصاعد الموضوع ما هو الغلطان، ما هو اللي على حق، الطرف الغلطان دائما في اي مشكله، يعني 90% بتلقى بصاعد الموضوع هو الطرف الغلطان. ما ليه؟ لانه دائما الزول لما يكون على حق تمام بيهدى، لانه في النهايه الناس هتلف هتلف هتلف وهتيجي شنو ترجع لشنو لحقه أو حقه حيتجاب. فدايما بتلقى الناس اللي هم على حق هم أهدى من الناس اللي هم بيصعدوا. بيصعدوا ديل هم عايزين زي ما أنت قلت يرجحوا الكفة أكتر، يعني يحاولوا الناس يجذب رأي الناس للكفة بتاعته بحيث إنه هم يفهموا هم يقفوا معاه، يعيش دور الضحية للأسف، يعيش دور الضحية، يحاولوا يغلطوا الزول داك، يحاولوا بدأ. لكن لو جينا هدينا في الحقيقة حنلقى إنه هو اللي بيصعد الموضوع ده زول اللي الفارغ، فهمت؟ يعني زي كأنك شايل حلة وبتدقدق فيها، عامل إزعاج في الفارغ، فهمت؟ دائما معظم الوقت حقيقي الناس اللي بتصعد هي الناس اللي هي في الطرف الأضعف دائما. لكن لو احنا بنصعد الموضوع تصعيد ايجابي، يعني شنو انه انا بحاول، انا هنا بتكلم عن التصعيد ما انه انا امشي احكي لزول عشان هو يتدخل يحل معايا المشكله، لا انا بتكلم انه احنا هنا بنكورك وبنشاكل وبنكبر الموضوع وبنطلع برا اطار المشكله والخلاف وبنحاول نعرض زي ما بقول شنو نعرض عضلاتنا ونعرض قوتنا بحيث انه انا عايزه الناس تقيف معي انا، فهمتني؟ اجذب انتباههم انا يعني. لكن لو انا بتكلم على تصعيد او انه انا امشي احكي لزول، لا ده جزء من ده ممكن يكون جزء من الحل، انه انا مش اتكلم مع زول لو انا وصلت لحته ما قادر اتفهم مع زول قدامي. لكن انا هنا بقصد انه التصعيد هنا ديل الناس اللي بيكبروا الموضوع، ويعني خلاف بسيط شديد بيمشي يكبر الموضوع يطلع برا الموضوع ويعمل لنفسه هو دور الضحية. ولا الحاجة دي لازم نوقفها، لازم نصل إنه أوكي إحنا مختلفين لكن التصعيد اللي أنت بتعمله ده ما في صالح.
0: هل مرات بنحتاج إنه نهدى من غير ما حتى نبتدي في حتة التصعيد، أو حتى إنه إحنا نحجم المشكلة وندخل شركاء جدد في الفكرة، رغم أنه ممكن مرات لإنقاذ الموقف أو لإنقاذ الخلاف أو لإنقاذ يعني ما يتم إنقاذه، لأنه الموضوع ممكن يكون كبير جدا جدا، فمرات قد لا يكون مفهوم، يعني قد لا يكون يعني أصلا في خلاف، أو قد لا يكون يعني في مشكلة أساسية. مرات إحنا نفسياتنا ودي مرات بتحصل لأقرب الناس يعني حتى في علاقاتهم البسيطة بيناتهم، مرات حاجة حالة نفسية، مرات حاجة كده بس في ناس في عندهم يعني
1: هرمونات دي
0: فجأة تلقاه قلب الدنيا وذات الطرف الآخر بيكون مستغرب. ودائما ده بيكون في العلاقات العاطفية، دائما ده بيكون في حتى بين الأخوان، حتى بين الأزواج، مرات في تقلبات يعني أنت علم نفس وعارف الكلام ده، فدي برضو دائرة تفاهمات. ولا أنت رأيك شنو
1: في العلاقات؟ شوف كل ما كان اثنين قريبين من بعض عاطفيا كانت الحساسية بيناتهم أكبر. يعني أنت ممكن تحل خلافك سريع جدا مع مديرك، مع صاحبك في الحلة، مع زميلك، مع كده، مع أي زول لقيته ممكن حاسة تلقى زول في الشارع تختلف معه بعد دقيقة هدوكم كده تقول له يا أخ معليش أنا آسف كده. لكن ليه؟ لأنه ما بيربطكم أي حاجة عاطفية، ما في أي مساحة يعني علاقة عاطفية بيناتكم. لكن أيوة فعادي الزول دايما بيكون منطقي في الحتة دي، لكن طالما بنخش للعلاقات العاطفية عشان الحتة العاطفية والحتة بتاعت المشاعر فبتبقى الحساسية والاحتكاك صعب، عشان كده الموضوع بيبقى أصعب من إنه هو يكون خلاف عادي، بتبدأ تخش في حتات تانية. تمام. لكن فكرة إن إحنا نهدى دي واحد من حياة من أدوات وقف التصعيد، إنه أوقات كتير إحنا بنحتاج في الخلاف زي ما قلنا مرة فات إنه أنا لازم أهدى أخذ وقت عشان أرجع أتكلم. وفي فرق كبير بين إنه أنا أهدى وبين إنه أنا أمارس الصمت العقابي. طبعا الصمت العقابي إنه أنا ما عايز أتكلم في الموضوع وزي ما قلنا أهرب أمشي. الصمت العقابي هو هروب، ما عايز تتكلم في الموضوع، كأنك بتعاقب الشخص اللي قدامك، كأنك بتحاول تقول له انه يعني احتياجاتك ولا كلام اللي انت بتقوله ده بالنسبه لي ده كله ولا يسوى حاجه. لكن انه انا اهدى معناته انا باخد مساحه وانت بتاخد مساحه، بنهدى فيها مع بعض. تمام. وشنو انا اهدى؟ خليني اهدى وحنرجع نتكلم. دي دائما الجمله بتكون كده، مش انا اهدى بس نرجع شنو نتكلم، يعني حنرجع تاني لنقطه الخلاف وحنتكلم فيها.
0: يعني أحيانا الصمت ما حل. مرات في من يقول إنه تصمت ويمكن ما يقول ها هربة، الصمت ده ممكن ما يكون ها
1: لا
0: هربة.
1: ما أنا قلت هنا أنا حددت أنت بتصمت صمت، هل أنت صمتك ده بتحدده بتقوله عادي يا خلونا نهدى خلينا نسكت حسا وبعدين حنرجع نتكلم في الموضوع. هنا هنا الفرق شنو أوريك؟ الفرق إنه لما أنا يكون بيني وبين جول خلاف وأقول له أديني مساحة تمام وحنرجع نتكلم، هو لو ما تم خلافه ما تم مشاكله حياخد شنو، حيحس بالأمان إنه لا الزول ده حيشنو
0: يرجع،
1: حيرجع وحيجي شنو يتكلم، ما حيتجاهل الحاجات اللي أنا دايرها أو ما حيتجاهل إنه هو يسمعني، ححس إنه أنا مسموع نوعا ما، ححس إنه إنه إنه أنا مقبول في اللحظة دي، ووقتها حاخد أنا ذاته مساحة إنه أنا أهدى. تمام. لكن إذا كان لا الصمت ده الصمت عقابي أو حاجة متعود على بيهرب وما بنفتح الموضوع تاني، هنا تبقى المشكلة. ده الفرق بيناتهم.
0: رأيكم شنو المستمعين الكرام في النقطة الأولى اللي احنا تكلمنا فيها، إذا حصل الخلاف ماذا بعد؟ يعني قاعدين تمشوها كيف؟ قاعدين تديروها كيف؟ فهل بيكون ها هربة موجود وكمان في صمت حصل؟ يعني انت في ناس بتقول أنا عاقبه أنا أؤدبه بالصمت وأنا خليني بس أؤدبه بالصمت.
1: أيوة.
0: بتكون في تحركات يعني لايك مغرسة كده، رغم انه انت يعني عارف يعني انتباه الزول ده وتحركاته، يعني دل الغرامين دل الناس ده في الحب. فمرات بيكون حتى في تحركات وفيها نوع من المراقبه والمتابعه لكن في صمت، فكانه عقاب ليكي طالما انك انت يعني انت غلطتي وحضرتك ما دارت تجي تقولي معليش وما دارت تعتذر. وحنتكلم عن النقطة بتاعت ثقافة الاعتذار دي. أو مرات في طرف لا يعتذر، في ناس لا يعني موضوع الاعتذار ده أنا آسف ده حارة شديد ما بتطلع منهم. لكن يعني الصمت المرات كثير من الناس يقول لك يا أخي لو حصل خلاف أصمت، وفي ناس بتتفق جدا جدا بتاع أنه الصمت مرات تأديب عقاب،
1: عشان كده سموه الصمت العقابي.
0: فأنت مع ياتو يعني لو حصل خلاف، ويعني في حياتك الطبيعية قاعد تعالج الخلافات كيف؟ قاعد تعمل شنو مع الخلافات؟ فضل أنا شايف
1: أنا عايزة أنا عايزة أقول يا جماعة أنا عايزة أحذر من موضوع الصمت العقابي ده. الصمت العقابي وأنت بتمارسه على الشخص بالعكس أنت ما بتعاقبه، أنت بتبعده عنك. تمام. ليه؟ لأنه أنت بتضع عليه ضغط زيادة وهو أيوة بالضبط. وهو لما يكون خلاص عايز يحل المشكلة وهو هيدا عايز يحل المشكلة يلقاك أنت مرافض الكلام ده ومركب سماعاتك وما عايز تتكلم وما عايز تفاصل وما عايز تحكي, أنت كده بتنفره. بعد كده ممكن تجي راجع لما انت تحس انك انت خلاص اوكي انا ادبت الزول ده وكده وجيت راجع قدرت تحل مشكله القوم ما فيش اصلا هو خلاص مشى تمام. فالفكره انه انت بتعاقب منه, انت بتعاقب نفسك, حتلقى نفسك بتعاقب نفسك وما وانت ما داري. يعني ثاني حاجه انا عايز اقول, اذا احنا تكلمنا في حته العلاقات للاسف الناس بقت تموف اون بطريقه سريعه شديد تمام, يعني ما عندهم زمن. يعني ما يعني انت الناس زمان صمت العقاب يا لا والبيت تبكي وشنو ما بعرف داك والقصص دي, حاليا لا انت داير تعمل صمت عقاب. هي بقت فاهمه ليه؟ لانه الناس بدت توعى فهمت للحاجات وحتى للمسميات, يعني عارفه يعني شو صمت عقاب, عارف انت بتمارس عليها شنو وعارف الضغط اللي هي بتعرفها شنو. البيت بقت للاسف جاهزه, يعني هي بتخش اصلا علاقه جاهزه. اول حركه منك طوالها حتى
0: انا ما قريت حاجه زي دي بالمناسبه, قعدت اتذكر حاجه زي دي كمان. وكل الناس اللي بيسمعونا انه واحد كتب تعليق كده كان جميل, قال وين بنا زمان.
1: ايوه
0: البنت زمان كان يعني تنتظرك تفتشك وتبقى فيها تقيل لما نشوف ده, يعني في حاجات بتقدم.
1: أيوة أيوة أيوة.
0: من تنازلات وحاجات زي دي, لكن قال لي يا مات دي ما في أزول. أيوة. تقبل كده في أيوة. غيرك بيجي
1: عشان كده. يعني موضوع صمت العقاب ده انا شايفه موضوع
0: فاشل.
1: موضوع عشان تحل مشكلتك تاخد مساحتك تبعد شويه لكن باتفاق والناس ترجع. اوكي فدي واحدة. في نقطتين تاني في موضوع حل الحاجة التانية انه احنا نحدد المشكلة الحقيقية
0: تسميتها.
1: ايوه يعني بعد ما وقفنا بعد ما وقفنا التصعيد, يعني انا عندي احل المشكلة اوقف التصعيد نحدد المشكلة الحقيقية وبعد كده نفصل بين المشكلة والزول تمام او الشخص تمام. لما نجي نحدد المشكلة الحقيقية ليه؟ لأنه ممكن المشكلة تبدأ في اختلاف في الرأي لكن بعد 5 دقائق الموضوع يصل لشنو؟ للشخصية تمام؟ يعني نفترض عشان أنا بتأخر كتير دائما مثلا, أنا تأخرت أوكي؟ المشكلة الحقيقية تأخيري في الليل, يعني في اللحظة دي أنا تأخرت, الخلاف ليه انت تأخرتي عشان كده. بعد شوية شنو يطلع الموضوع, انت اصلا اساسا ما ملتزمة والزول اساسا لما نكون وشخصيتك اساسا فهمت, يعني احنا طلعنا من برا انه اللي حصل تأخير حاليا تمام ومفروض نحل الموضوع ده او يعني نحاول ننتقل للحل, طلعنا دخلنا في الشخصيات وانت بعد شوية اسرتك وانت اساسا شخصيتك وانت السنة الفاتت, بنبدأ نكبر المواضيع بطريقة ده. فإحنا لو ما حددنا المشكلة الحقيقية المفروض نحلها حنلقى نفسنا بدخلنا في 20 مشكلة ما وقتها. أول حاجة ما وقتها, تاني حاجة ما كلها حتتحل أو كانت كثيرة ما بنقدر نحل كل المشكلة في نفس اللحظة, عشان كده بنحتاج إنه إحنا نحدد مشاكلنا ونحاول نحلها واحدة بواحدة.
0: دي المشكلة الحقيقية كمان لغاية هسي وكلنا إحنا واقعين فيها بصراحة, لما نجي دارين نوجه أو دارين نصحح أو حتى دارين نتكلم ما عن السلوك أو عن التصرف, قاعدين نجي على الإنسان كذات, يعني إحنا نجي في الحتة دي وبنهبش حاجات ممكن حتى حاضرة وماضية, يعني دي من أصعب الحاجات, وبنتكلم يعني حتى في الأفعال الماضية اللي هو ارتكبها, بنرجع الحتات حساسة جدا جدا. وزي ما أنت قلت قبل شوية نجي الحتة إنك أنت أصلا ما نافع, أنت ما حتتغير, وأنت أصلا وفصلك وأصلك حنجي بعد شوية بيتكم زي ما أنت قلت قبل شوية, ونبتدي نجرح ونعمق الخلاف. فما بنقدر نتكلم في حتة إنه السبب شنو وراء التأخير, ما بندي العذر على إنه الزول ده الأخر شنو. مرات ممكن حتى نحاول يعني نغطي الموضوع ده بكذبة, بأنه يا أخي حصل مشيت البيت ودخرت في البيت وكلام, رغم أنه الكلام الممكن يكون صحيح مرات الجواب الصح أو كلام الحق هو بيحررك, لو أنت قلت الحق بيحررك. ليه إحنا بنخاف؟ بنحاول أنه برضو نحل الموقف بطريقة ممكن تكون يعني ذكية مننا, لكن بنلقى يعني قفلة كده صعبة جدا جدا في إنه إحنا ما قدرنا يعني نستقبل أو نقول الكلام ده. فليه إحنا دايما في الحتة بتاعت حتى ده بيحصل في البيت بين الأخوان في البيت بين الأم والبنات مثلا لكذا مواقف حصلت منها. فلما تجي تعالج الأم الحاجة دي ممكن تسيء للبيت نفسها يعني تسيء لبيتها بتصرف بكلام جارح وكاسر جدا جدا ويحصل العقاب الصمت العقابي ده الصعب بين البيت وأمها
1: أيوة
0: بين الولد وأبوه يعني حتى لدرجة إنه الثاني بسلم على ودي الحتة الحساسة اللي إحنا تكلمنا فيها المرة الفاتت يكون في صمت عقابي داخل البيت لا بيأكل لا هي بتأكل يعني حتى بين الزوج والزوجة مرات ده ما بيحصل كل زول في قالب براهم. فالصمت العقابي ما بعيد حتى بين الحبيبين لكن لأقرب
1: الناس أيوة
0: الناس أيوة. والحتة الحساسة جدا إنه إخواننا تعالوا نفرق بين إنه التصرف بين إنه نلمس الحتة الحساسة جدا نبتدي نتكلم في الزول ونقول لك كلام صعب جدا جدا دي حتة خطر جدا جدا. أسمح لنا وأسمح لنا نأخذ بعض الرسائل ونشوف المستمعين نشوف المتابعين الناس الجميلة الناس اللي بدت معانا المشوار. بنقول لكم صباح الخير نصل انضمت لنا نهاركم سعيد يعني احنا خلاص صبحنا من قبيل وخشينا في المحاور ومرحب بوجودكم أهلا بمتابعتكم وبمشاركتكم معانا. خلونا نبتدي بالغاليين نبتدي بأوائل الناس اللي بدت معانا. أول صديق بدأ معانا توني عبد السلام صباح الخير عليك يا عبد السلام وتحية طيبة ولكمان زوجتك هاجر بنقولها صباح الخير عليك وأكيد توني أنت في الشغل يعني أنت بتدير يعني أنت عندك مسؤولية وكمان شخص يعني خادم. توني إدارة الخلافات يعني لو حصل خلاف طيب حصل خلاف نعمل شنو الأمور قاعد تمشي كيف إذا كان مع الموظفين إذا كان مع زملاء إذا كان في البيت محتاج مشاركتك نحتاج رأيك. الأستاذة كولين صباح الخير عليك يا أخت كاميليا دي أختك صح؟
1: مفروض
0: تكون يقول صباح الخير هيثم وكاميليا مرحب بك كأنه ما أختك
1: لا أنا فكرة نايمة
0: كولين مبسوطين أنه يعني المرة فاتت ما أنا دي ما فتنة أنا ما حفتني أنا ما أدرى يعني دار أخلي أرضية تكون
1: لا هي عارفة أنا قلت شنو عارفة أصلا ده أصلا بقوله لا فوش
0: ما أدعب
1: أنا ما بدافع لك أنا بقوله لا أساسا
0: يا كولين صباح الخير عليك ليكي وحشة بصراحة زمن طويل يا أستاذة كولين ربنا يديك العافية وإنت في المدرسة مع الشباب الأطفال تحية ليكي ودائما أكيد يعني كولين من الشخصيات يعني بتحس بها مرات ما بتصبر ومرات بتصدم فكولين يعني انت عندك كثير من المواجهات وكلام كثير فانت بتديري برضو بتواجه امهات ابهات في المدرسه اولياء الامور
1: حته صعبه صراحه
0: صعبه شديد جدا جدا حتى الطفل
1: ومعاناه الطفل ده طول بال شديد انا ما عندي لغايه صراحه
0: عديل كده الله يسهل
1: لكن هي بتبدأ في الحتة دي يعني موضوع الأطفال والعيال والمدرسة وإدارات وكده هي
0: في معلمين بيسمعونا في أساتذة بيسمعونا في مدراء بيسمعونا كده اكتبوا لنا يا أخوانا أنتوا بتديروا الخلافات كيف لو حصل خلاف بيحصل شنو اكتبوا لنا. الأستاذ زي ما كما تحبي يعني أنت قاعد تنادي منه ثارديس ولا ساردس
1: ساردس
0: بيقول صباح الخير باشمهندس هيثم والأخت كاميليا منورين الشاشة وإطلالة جميلة صراحة حقيقي حبيت موضوع الحلقة ومتحمس لها شاركنا طيب شفت الحماس ده إحنا ما دارين مساكن
1: عايزين أفكار
0: دارين أفكار ودارين تشاركنا وتقول لنا. الأستاذة سوسن محمود صباح الخير عليك بتقول صباح الخير عليكم الأستاذ هيثم والأستاذة كاميليا من غير ما أعرف الموضوع الحلقة بجد اشتقت لكم ولكل تيم راديو سمر كونوا بخير. وإحنا كمان صراحة أستاذة سوسن محمود غيبة طويلة الحمد لله على السلامة وطمنين على إنك أنت بخير وطالما إنك دخلت معنا أنت بصحة وعافية كمان بننتظر مشاركتك في الحلقة. الموضوع شيق الموضوع جميل وأكيد في خلافات يعني ما في زول ما بيتابعنا ما بيسمعنا إنه ما بيتكلم وبيواجه مشكلة كبيرة إنه مثلا خلافات كثيرة ما بعرف أحل خلافاتي ما بعرف أواجه ما بعرف أحل فأقولي لنا. هل من رسائل أستاذ
1: أيوة كمينة؟ عندنا كالو بدوي بيقول كان له بدوي قوة، بيقول صباح الخير أستاذ هيثم والدكتورة كاميليا، موضوع شيق، ربنا يبارككم. ربنا يباركك كمان وصباح النور. وعندنا قدورة والناصر،
2: يا سلام يا عليك عمان
1: البيت
2: الغالي،
1: يا البيت الكبير. بيقول صباح الخير وصباح الأمل وصباح يدخل البهجة في نفسك بقدوم يوم جديد مليء بالمحبة ومن مع أشعة الشمس الجميلة وجلسة تناول فنجان القهوة مع الأسرة والجو الحلو، جو الشتاء الصافي، ومن حولك تفوح أعواد البخور لتزيين المكان والأحلى لحظة طلتكم اللي بتسعدنا كثير، ونندح معكم بالمتابعة الشيقة وحلاوة الموضوع وسرد الحديث العذب والمزاق مع الأستاذ الأنيق المتمكن هيثم، كمان طلت الدكتورة الأميرة ذات المنطقة الحلو اللي بيشد انتباهك، زان الثقافة ذات الثقافة العالية والضحكات، أوه ده كله لك الضحكات الجميلة، شكرا كثير شكرا كثير. الضحكات الجميلة الدكتورة كاميليا المكملة الجمال والثقافة، ليس غزلا ولكن هذا حقك، متعكم الله بالصحة والعافية وكل طاقم الراديو السمح الأصبح جزء من حياتنا وبيتنا الكبير. الموضوع حلو جدا فعلا، هناك أشخاص ينتقدوك في أي شيء وهي حالهم، ده حالهم يعني، دائما الاختلاف مع الغير على أنه هو الصح والفاهم والعاقل بيمشي كلامهم عشان المؤسسة اللي انت فيها تسير، ومرات انتوا الاثنين كلامكم صح، وفي النهاية نحب بعض ونحترم بعض ونتناقش بكل أريحية، وأكون عندك ويكون عندك أسلوب الخطابة وإقناع الغير. لكم كل الشكر والتقدير أحبتي، عبركم أحيي كل الأصدقاء المتابعين لراديو والمجملين الحلقة، عبركم أحيي كل الأهل بقرية الحمداب الجزيرة وهم مع بدايات الحصاد، نتمنى لهم الخير الوفير وتقبل تحيات الزوجة مزاهر والأخوات أريج وإسلام ولكل ولكم كل حبي. والقدورة يعني أول حاجة شكرا على الكلام الجميل اللي أنت قلته صراحة، يعني أنت لو قلتش أسعدت قلبي صراحة، واليوم بتاعي كله حيكون أنا بس بتذكر الكلمات دي، وكل ما أحس إنه أنا إذا بقول شو مزاجي ده حتذكر الكلمات دي حتى حتحسن مزاجي. ونشكرك كمان على مشاركتك في الموضوع، ووصل تحياتنا للزوجة وللأخوات مزاهر، وزي ما قلت نصلي إنه الحصاد يكون وفير وإنه الناس تقدر تشوف نتيجة التعب اللي هم تعبوه، وإنه ربنا يبارك لهم في الحصاد بتاعهم.
2: والقدورة يا أخي كده قل لنا هم بيحصدوا في شنو يعني حاليا في الحماداب، يعني في زراعة في محاصيل طلعت، يعني شاركنا كده ونفرح معاك، يعني زرعتوا شنو والناس زرعت شنو يا قدورة، وزي ما قالت دكتورة كاميلا نتمنى حصاد، يعني حصاد خير للأهل والناس تفرح، و يعني زمان كان في نشيد ولا هو كان هي نزل المطر
1: وكبر الزرع
2: وفرحوا أهل البلد.
1: أيوة
2: كبر الزرع
1: ده كان زمان
2: سنة كم ده؟
1: أيوة أنا غريب إنه أنا حصلته. أيوة كبر الزرع وفرح أهل البلد والكلام.
2: الحصاد جميل، وأكيد أكتر ناس بيكونوا سعيدين ناس القرى، ناس الأقاليم.
1: أكيد طبعًا.
2: الخضار جميل. أنا قبل كفترة بالمناسبة كنت بشاهد فيديو كده في نيرتيتي، هي مدينة جميلة جميلة جميلة.
1: أيوة معروف.
2: طبيعة خلابة، يعني حتى الحجار والقطاطي قاعدة كيف، والناس بتنزل يعني من حتة عالية لحتة تحت كلها خضار، يعني السودان
1: السودان صراحة لو الزول لف فيهم يعني من أجمل بلاد العالم صراحة، يعني
2: ربنا يجيب السلام، ربنا يغير الأحوال والأمور تستقر ونرجع والناس تزرع. يا قدورة صراحة نقلتنا كده، ونتمنى لكل الناس اللي بتزرع في الجزيرة، الناس اللي بتزرع في القضارف، الناس اللي في الفا، والناس اللي بتزرع في المناقل
1: الفولة
2: الفولة يعني باسم منطقتها.
1: يا
2: أكيد طبعا. الزنجي بيقول صباح الخير أسرة البيت الكبير، يعني هو الأطلق تقريبا، هو الأطلق. أيوة أيوة هذا اللقب الزنجي، فتستحق صراحة يا الزنجي كل التقدير والاحترام. بيقول أسرة راديو سمر صباح الوعي والنضوج لكل السودانيين، الاختلاف ما عيب، أسمعوا الكلام ده كويس، العيب إننا نخلي اختلافنا سبب العداوة والفرقة. تخيل عداوة يعني لدرجة إنه نكون أعداء في هذا الخلاف، رغم إنه يعني كده قولوا لنا السبب اللي بيخلي الناس توصل للعداوة وتتفارك، علامة استفهام كده وننتظر مشاركتكم المستمعين الكرام. وبيقول الوطن أكبر من انتماء انتماءاتنا وأغلى من خلافاتنا، والناس الواعية ما بتقيس بعض بمدى اتفاقهم بل بمدى احترامه لبعض. خلونا نختلف بعقولنا ونتحاور بخلافاتنا ونتفق على مصلحة السودان، لأن البلد ما حتنهض ما
1: بتنهض أيوة
2: ما بتنهض بالإقصاء، بتنهض بالوعي والعقل وقبول الآخر. حقيقة انتوا رأيكم شنو في الكلام ده؟ والكلام ده حقيقة كثيرين لما سو ووقف عند النقطة دي، نقطة إقصاء الآخر والتفرقة وعدم قبول الآخر والتمييز والكلام زي كده. أنا من الشباب، أنا من شباب كرور أمبدة. يا سلام يا سلام لكل زول بيسمعنا من أمبدة كرور.
1: أمبدة كرور يا
2: إخوانا كده، يعني الجونات في الغنى بيقول المناطق، فلما نسمع منطقته بيفتخر
1: طبعا،
2: لما نسمع المنطقة بتاعته بتلقى يعني الناس بتنتفض، ناس بحري ناس شرق النيل والأيادي فوق والحاجات بيحمسوا الناس. فأحيي كل الناس اللي كانت وما زالت هي موجودة في أمبدة كرور، وفخر يا الزنجي إنك تكون من المنطقة دي، تكون من الناس الموجودة في المدينة دي، وكل الناس يعني من العرض كده الحاد يعني سوق ليبيا ورا كده وانت ماشي
1: جبرونة
2: والكلام الجميل. تحية ليكم ولكل الأهل لكل الناس يعني في السودان وفي كل شارع في بلدنا السودان. صباحكم محبة والسلام، وربنا يحفظ السودان وأهله، يا رب يحفظ السودان وأهله. لكن يعني كلامك يعني عميق صراحة، هبش نقاط جميلة جدا. العيب إننا نخلي اختلافنا سبب للعداوة والفرقة، يعني الحرب. وكثيرين الليلة خطابهم الأول والأخير إنه ده وده، الكراهية القبلية العنصرية والتمييز، خطابهم عداوة الآخر، غرس الكره بيناتنا كسودانيين، قتل الآخر، استبداد، استعمار الآخر، عدم اتفاق، عدم جلوس للطاولة. وكل ده أثر حتى يعني في الجيل اللي ما كان عنده ذنب في الحرب. في ناس كثيرين بيقول لك يا أخي الحرب دي واحد واثنين وثلاثة، إحنا ما عندنا فيها، ليه إحنا بنعادي بعض؟ ليه إحنا خشينا في العداوة دي للدرجة دي؟ رغم أنه يعني في حاجات كثيرة أسباب الرئيسية اللي أدت إلى هذا الحرب، وبنعترف بهذه الحقيقة. الله عليك يا زنجي وكتر خيرك، وبنحييك جدا جدا. في صديقنا أيضا فرح صديق بيقول صباح النعم الأستاذ هيثم والأخت المباركة كاميليا، موضوع شيق خالص، كثير من الناس بيزعلوا مننا من غير أي سبب، من غير أي سبب، كلام ده قلناه من غير أي سبب، بس ساكت كده يعني ما عارف. في ناس بتقول يعني في ناس كده بيقول لك ده حسد، غيرة وكلام كثير جدا جدا من غير سبب. فمن غير سبب دي حلوها كيف؟ دي صعبة صراحة، يعني زول يزعل مني من غير سبب بس يقفل الباب في وشي، يعمل بلوك. الأيام دي بلوكات
1: كمية بلوك من أي حتة،
2: من أي حتة. فالبلوك قاعد يوجع، البلوك قاعد يألم، البلوك قاعد يرسل رسائل صعبة جدا جدا. في رسائل تانية كاميليا، وإحنا نرجع للمحور بتاعنا التاني نحن نتكلم فيه.
1: أقرأ ولا نرجع؟
2: فضلي، ممكن نشوف رسالتين وهم آخر رسالتين.
1: في النذير محمد يوسف محمد بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم ولكل مستمعين راديو سمر، دائما برامجكم جميل. لما يحصل الخلاف نصبر ونهدى شوية ونصالح بعض. طوالي عبركم برسل تحية لمقدمات إذاعة بلادي الأستاذة فاطمة إيدام والأستاذة فاطمة الزهراء، وتحياتي لمقدمات إذاعة FM 90 الأستاذ عبد البار العجلي. المفروض وجع لي لعجلي كان أيوة. نزير فعلا احنا محتاجين انه خلافاتنا نصبر عليها, نديها وقت ونحاول نهدأ احنا عشان نقدر نحل الخلاف. واتمنى انه كل الاساتذه يكونوا سمعوا تحية عبر راديو سمر, راديو سمر. في عندنا تاني أبو سعاد بيقول صباح الخير والسعادة والأمل بإذن الله. صباحك خير. منى من منى من حسان من أستراليا, بتقول إن هي من أستراليا. أهلا بك يا منى, صباح الخير من أستراليا وصباح الخير مننا ليكي. عندنا تاني إيمان بتقول صباح الخير عليكم, صراحة موضوع مهم جدا, إن شاء الله نقدر نستفيد وتكون إضافة حقيقية, سعيدة جدا إنه أكون بيناتكم حقيقي. وإحنا مبسوطين يا إيمان بوجودك بيناتنا, وأنا أتمنى كمان إنه أنت تضيفي لنا حاجات, يعني إحنا نضيف لك وإنت تضيفي لنا, لأنه إحنا ما بس يعني إحنا ما إحنا بنديكم دائما, لكن إحنا كمان بناخد منكم أكتر. أتمنى إنك تتابعي وتدينا رأيك ومشاركتك من خلال اليوم. خلال في يحيى صابر
2: صابر
1: صابر بيقول خليكم جادين شوية ونطلع من المجاملات ونخش في الموضوع. ممكن القاعدة تتحول لريتش عالمي لأنه موضوع حساس جدا وبيلمس حاجة عند أي سوداني. أوكي طيب يا يحيى, ما حنزعلك خالص, تمام. حنكون جادين بس, لكن حتى وإحنا بنتكلم في المواضيع الحساسة أوقات كتير بنحاول يعني نبسط المواضيع بابتسامة خفيفة بضحكة ظريفة طالعة من القلب, ما عشان إحنا ما جادين, لكن عشان أوقات كتيرة يعني عشان نوصل الموضوع عشان الناس تستقبله لازم يكون بطريقة مرنة وكده. صح الموضوع حساس جدا, والموضوع بيحل فعلا لو إحنا عرفنا كيف نحل خلافاتنا بنقدر نوصل صوتنا لناس كثيرة, وده اللي احنا عايزينه, انه صوتنا يصل لكل سوداني ومش بس سوداني, لكل العالم. انه احنا نرجع نحل خلافاتنا بطريقة تخلينا ما نخسر الآخر وما نتعب من بعض حتى واحنا بنختلف في كل مره, لانه انت ما بتختلف مع زول مره واحده, لكن وانا بحل الخلاف لازم انا كمان اكون فليكسبل, وكل مره اكون انا بحل خلافي بابتسامه, يعني ما اكون انسان دائما حاد. تمام.
2: في كلام قاله علي احمد صباح الخير عليك وتحيه طيبه, قال كلام مهم جدا. الزول اللي بيفهم الاختلاف ما بيزعل, الزول اللي بيفهم الاختلاف انه شيء طبيعي ما بيزعل, واللي بيفهم انه ده مجرد رأي يعني ده خلاف, أنا قلت حاجة خلتك تزعل. لكن خلينا نرجع للقرينة, نرجع للسبب, نرجع لأنه شنو أساسا في الفكرة أنه يا أخي خلاك تزعل. وزي كلام اللي قاله قبل شوية صديقنا, في ناس بتعال من غير سبب, فيلا ده أنا أتعامل مع ده كيف. فمرات حتى أنه يعني أنا كل التسهيلات بعملها بحيث أنه أنا أفهم شنو السبب يخليك, غير ما أنك أنت قلت قبل شوية الهرمونات, يعني حتى المرأة نفسها مرات في متغيرات كثيرة هي ما بتتفهم ما بتتفهم لدى الراجل, لكن كنساء بيفهموا بعض. لكن كرجل يعني الحاجة دي مرات ممكن تكون بمفاهيم كثيرة, يعني استفهامات كثيرة جدا جدا, يعني كأصدقاء مرات بس دول بيلم نفسه كده من غير ما تفهم شنو الحصل معه. يحيى صابر برجع بيقول دون تحية لكل ناس توتي والمقرن وحيلات حمد.
1: من هنا صراحة نرفع تحية فعلا
2: ليكم كلكم ناس توتي, يعني الناس الجميلة وحيلات حمد, المنطقة اللي عشنا فيها تربينا, ويعني كل الأهل ناس بحري كلهم الأملاك وحيلات حمد حيلات خوجلي المرغني, كل الناس بنحييه من الصباح وبنقول للناس دي تحية طيبة. وأكيد يا إيمان وكل الناس اللي بتسمعنا في خلافات, لكن إحنا كمان محتاجين أدوات منكم, يعني إحنا مش بس هنقول, لكن برضو أنتوا جزء من الحل, أنتوا جزء من الحلول, لأنه عندكم تجارب كثيرة جدا. إذا حليتوا الخلافات أو وصلتوا لأرضية مشتركة مع بعض في أنه كيف نقدر نوصل للنقطة بتاعت الحل اللي دايما بيخلينا إحنا متماسكين وإحنا مكملين مع بعض في الرحلة بتاعتنا. نقطة مهمة جدا وإحنا بنكمل مع بعض في النقطة الثانية, كيف نصل إلى حل فعلي وطريقة عملية, ودي الحاجة اللي بنحتاج يا كاميليا وبنحتاج فيها كل المتابعين, طريقة عملية ويمكن تكون فعلا بتختلف من زول لزول. وفي خبرة وفي ناس يعني حتى خشوا لأنه يدرسوا المشورة مختصين في إدارة الخلافات وعندهم طريقة روحية بنعرف الحاجة دي موجودة عندنا في الكنيسة اليوم إنه في يعني ناس المشورة وفي تخصص في دراسة لكيفية إدارة الخلافات وحتى في كتب
1: اتكتب.
2: لكن برضو النظريات دي بتختلف من التجارب الواقعية والانتراكشن.
1: ما هم الناس كتبت وصلت لمرحلة لين هي تكتب لأنه حست إنه الناس ما قادرة تعمل حاجة دي بطريقة عملية يعني ما قادرة تطبقها. حسي لو إحنا الجمهور ده سألناه إنت كيف تحل خلافات معظم الناس ممكن يدوني إجابات، لكن نفس الشخص اللي بيديني الإجابة إنه أنا كيف أحل خلافي بطريقة عملية حيكون هو ذات واحد من الناس اللي بيعمل خلافات. فالفكرة في إنه شنو في إنه أوقات الناس بتكون عارفة الحلول لكن ما قادرة تطبقها بطريقة عملية، وده اللي بيخلي الناس تتكلم كتير وأكتر وتكتب أكتر وتحاول توصل رسالة بطريقة أكتر. لكن فعلا في حلول فعلية وحلول عملية جدا لحل الخلافات. لو أنا جيت أحاول أخطهم في 5 نقاط إنه أنا كيف أدير الخلاف أو كيف أحل حل فعلي خلاف بينه وبين الزول. أول حاجة عشان أصل لحل لازم أخلي كل زول كل طرف يشرح وجهة نظره. يعني ليلة إحنا حصل بيناتنا خلاف، لما نجي نحل الخلاف نجي نقعد أوكي، ما الفكرة يكون إنه أنت بس بتتكلم وأنا بسمع أو أنا بسمع وأنت بس بتتكلم. لا، أنت تشرح وجهة نظرك في الموضوع بعد ما حددنا المشكلة. ولازم وإحنا وبنحل الخلاف ما نجي نتكلم في كل المواضيع، ما نطلع برا الموضوع عليه، لأنه لو طلعنا برا الموضوع إحنا بالعكس بنزيد الطين بلة، ما بنحل حاجة، بنرجع تاني لنقطة الصفر. لكن حددنا المشكلة جينا نتكلم فيها، أنا حقول رأيي أنت بتقول رأيك أوكي. تاني حاجة بعد كده نشوف نحاول نفهم احتياجات بعض. للأسف دي مشكلة كبيرة بيناتنا وإحنا ما بنفهم، ما كل الناس يعني معظم الناس ما بتفهم الحاجة دي إنه الطرف التاني عنده احتياج وأنا عندي احتياج. للأسف إحنا دائما بنتكلم عن احتياجنا إحنا وبننسى الطرف التاني. شنو الاحتياج الممكن؟ مثلا الموضوع الخلاف، انا كان في الخلاف اللي حصل هو زعلان، يمكن كان بس محتاج تقدير. انا ما قدرته في اللحظه دي. يعني اول ما سالني مثلا ليه تاخرتي، لو رجعنا للمثل ذاك ليه تاخرتي، بدل ما احاول اقدر انه انا فعلا اذيته بتاخيري، مثلا هو عنده برنامج اخرته، عنده حاجه عايز يعملها ما ده مثلا جبدر واستنى كتير، انا ابدا اتكلم برا. شنو برا الفكره؟ فكره ممكن اقول له انا فعلا اتاخرت، انا اسف او انا اسفه وسامحني لانه انا يعني اخذت من وقتك. الفكره هنا انه هو بس محتاج انه هو يتقدر، تمام؟ اوقات كثيره بيكون محتاج للامان، وده اكثر حاجه بتحصل مع النساء. دائما في العلاقات لو في طرف المرأة دي دائما بتحتاج لحتة الأمان، أو كانت كتير الرجال ما بيفهموها. عشان كده لما أنت تبعد حكاية الصمت العقابي دي هي بتحس بعدم الأمان، تمام؟ فالفكرة إنه أنا أنا أنا بحاول أستغلها الطريقة إنه أنا مختلف معك بس أنا حافضل معك، وقتها حتحس بالأمان وحتكمل. أو كانت كتير عشان كده وجهة النظر إنه أنت تقرب تقول كلامك وأنا أقول وجهة نظري، وإنه أنا أفهم أنت عايز شنو أثناء الخلاف ده، أو ليه وصلنا للخلاف ده، أنت كنت محتاج لشنو في اللحظة دي وأنا محتاج لشنو في اللحظة دي. كل واحد فينا عرف ده بينقلنا إنه إحنا بعد كده بنحدد نقطة اتفاق. ما كل الخلافات على فكرة احنا بنكون مختلفين فيها 100%، تمام؟ او كاد بتكون في خلاف في نقطة اتفاق. يعني مثلا احنا متفقين انه احنا انا اتأخرت بغض النظر، اتفقنا انه احنا شنو اتأخرنا. لما احنا نصل لنقطة الاتفاق دي ده بينقلنا انه بعد كده بنفتش الحلول.
2: لكن واحنا بنتكلم في النقطة دي يعني انا ما دار اجي الحتة بتاعت انه الوم، لكن الحتة المهمة ليه ما بنشرح نفسنا؟ ليه دائما في تغطية على إنه الأمر ما يتوضح؟ مع مرات الأمر بتعقد لما ما يكون في يعني إجابة صحيحة أو الإجابة المفترض الطرف الآخر يسمعها. أنت تأخرتي، المطلوب شنو؟ المطلوب زي ما أنت قلت قبل شوية، لأنه 1 2 3 ما أحاول أمحور الموضوع وأخليه شنو غير مبهم غير مفهوم. فمرات الراجل حتى بيتضايق جدا جدا، يعني او الواد بيتضايق مرات يعني اذا كان من حبيبته او خطيبته وكلام زي كده انه الموضوع ما واضح. فانا داير ارضيه مشتركه بيني وبينك، عشان نتخطى ده الصراحة الوضوح عشان شنو الموضوع يكون أحسن. فمرات كثيرة يعني بتمسك بأنه طالما أنت ما قدر توضح أو قد يكون عنده العلم المسبق أو يكون عارف أو شاف أو حاجة بالشكل ده، بس مرات دارين نسأل لحيث أنه شنو، هل في صراحة، هل في وضوح أنك فعلا تأخرتي ولا. إذا ده مرات ما في، ده بيعقد الموضوع، ما بيكون في أرضية مشتركة. فمرات الصورة لما تكون واضحة ضبابية بين الاثنين في انه انا وانت ما واضح او انا وانت ما ما ما, ما شفافين مع بعض، فبيعقد الموضوع، فبتكون الخلاف اعمق. يعني حتى حتة الاعتذار دي اللي احنا يعني دارين نتكلم فيها برضو، معلش يعني انا اسفة ان انا اتاخرت، حصل واحد واثنين وثلاثة، يكفي هذا الامر. ليه احنا دارين ناخد منحنى يخلق خلاف؟ ليه دارين نمشي لحتة؟ ودي الحساسة جدا اللي احنا مفترض نجيف عندها. هل احنا بنكون واضحين؟ هل إحنا بنكون صريحين في إنه أنا أقول الحقيقة، شفافة إنه أقول الحقيقة مهما كان كلفة شنو، بحيث إنه يديني الطمأنينة للطرف الآخر إنه يديني الأمان اللي أنا محتاجة له، ولا أنت رأيك شنو؟ أول مستمعين رأيهم شنو في الموضوع؟
1: يا ما دي الكلام اللي إحنا بنقوله إنه يعني لو الناس أخذت المواضيع ببساطة ما أظن لي حيكون في مشاكل. بس المشكلة إنه في اللحظة ديك الزول أوقات كثيرة، يعني أنا ما ببرر، لكن أوقات كثيرة إحنا في اللحظات ديك بتكون أنت عايز تسمع حاجة معينة، ولما ما تلقاها أيوة، يعني مثلا أنت أنت المخطئ فيك، يعني الناس زعلانة، أنت زعلان، أوكي، عايز تسمع حاجة معينة، تمام. الزول اللي قدامك أو الغلط ده لو هو ما قاله، اوكي، بالنسبه لك انت اي كلام تاني بتقال
2: أيوة،
1: ما منه فايده طالما هو ما قال نفس الجمله اللي انت عايزها. في نفس الوقت ممكن هو بيحاول يشرح احتياجه هو، اي نعم يمكن يكون سبقك في الحته دي، يمكن يكون ما وقته، يمكن يكون انت مستني يعتذر في الاول وبعد كده تسمعه. فاوقات كثيره عشان احنا بنكون خاتين صيغه معينه، طريقه معينه، انه هو مفروض في الاول يعمل كده عشان ما بعدين يعمل كده، فببقى انا شنو بسموني مقفل، بس مقفل، انا عايز اسمع الكلام ده في الاول بعد كده اي حاجه اسمع. وفي نفس الوقت انا الشخص الغلطان، اوكي، بيبدا شنو يحس انك انت يعني بتهاجمه في شخصه، بتهاجمه في يعني لما ما يلقى قبول، تمام.
2: ما دي حته بتاعه التراكم بالذات اذا في تراكم لحاجات سابقة. دي النقطة المحورية. إنه لو في سوابق بين البيت والولد، أخطاء سابقة ما فيها شرح، ما فيها توضيح، ولما تتراكم وتكون كثيرة، عارف علامة الاستفهام بتكون أزيد.
1: أيوة، ما ده تكلمنا فيه المرة فاتت، قلنا الخلاف بيجي نتيجة تراكمات. أوكي، يعني في ناس أوقات كثيرة ما بتصل لنقطة الخلاف من أول غلطة. في ناس بتقعد الغلطة الأولى الثانية الثالثة، لكن للأسف هي بتكون قاعدة تحسب لك يعني، وهي بتمشي وهي بتعدي الغلطات أو الخلدة لحد تصل لمرحلة الانفجار. الانفجار ده لما يصل له معناته هو شنو، هو قاعد يحسب لك واحد واثنين وثلاثة وأربعة. ودي الكلام اتكلمنا فيه، إنه ما نخلي المواضيع تتراكم من البداية. يعني أنت ما تيجي تحل لي الموضوع لما تيجي تنفجر وعايز تحل لي 50 موضوع في نفس ده. يعني أنا بكون فاهمة، لما نجي نتفاهم أنا بكون فاهمة إنك جاي تتكلم في آخر غلط، تمام، وانت لا، انت جاي تتكلم نتيجة تراكمات. يعني انت جاي تتكلم لي بخمسين غلط، طيب احنا لو قدرنا اتكلمنا في الغلط الحسي ده اللي انا فهمه دي غلطتي حاليا، حاجة اتفاجئ انه لا، انت جايب لي كيس بتاع غلطات او شوال بتاع غلطات، طيب انا هحل شنو ولا هحل شنو؟ الفكرة انه انا بعد كده بطلع من فكرة انه انا عايز اعتذر عن الغلط الحالي، لانه انت ليه كنت ساكت طول المدة دي، ما كنت تتكلم. دي المشكله هنا، فهمت؟ فعشان كده التراكمات احنا اتكلمنا انه هي دي واحد من حياتها الاساسيه، غير الارهاق والضغط وكده، انه ما تخلي المواضيع تتراكم. حل اللي بتقدر تحله حاليا، ادي وقت للحاجات اللي بتاخد وقت، ولكن في نفس الوقت ما تخليها تتراكم، عشان ما يجي في اللحظه دي اللي احنا متكلم فيه لما نجي عايزين نحل المشكله تبقى هي ما في نقطه اتفاق بيناتنا. تمام، ليه؟ لانه ممكن اوقات كثيره في حته بتاعت نحدد نقطه الاتفاق دي، انا جايه بفهم انه انا الليله عايزه يعني اتفق معك في حاجه وعايزين نصل لارضيه مشتركه، انا ما غلطانه وانت ما غلطان، لكن اوكي لما اجي القاك انت بتلومني على كل الاخطاء الماضيه، تمام، وكل الحاجات اللي انا ممكن اكون حتى ما اخذت بالي منها، تمام، ما حصل معك لارضيه مشتركه او لنقطه اتفاق. عشان كده يعني خلينا ما نخلي التراكمات هي تكون السبب بتاع الانفجار او سبب الخلاف. خلافك حله اول باول. ما وفي خلافات ما بتنتهي، انا ده ما قلتها، ما بتنتهي في نفس اللحظه، في خلافات بتاخد وقت، لكن الفكره انه وانا مختلف مع الشخص الثاني اثناء الخلاف لحد ما نحل المشكله ناخد شهر يومين ثلاثه اسبوع، الفكره انه انا ما حقطع علاقتي معه. اوكي، دي الفكره اللي احنا عايزين نصل لها، انه انا وانت مختلفين لكن ما انا وانت علاقتنا انقطعت. ممكن ليه؟ ممكن انا اكون صح وممكن انت تكون صح في نفس الله، يعني وجهة نظرك صح وجهة نظري صح. ما دائما الخلافات واحد فين بيكون غلط والتاني بيكون،
2: ممكن الاثنين صح،
1: ممكن الاثنين وجهة نظرهم صح، لكن الفكره انه مثلا الحل الحالي اللي احنا عايزينه ما لا وجهة نظرك ولا وجهة نظري،
2: الطريقه.
1: ايوه، انا ما قدرت اقنعك، انت ما قدرت تقنعني، لازم يكون فردية مشتركة. تمام، فلازم أنا لما أجي حل الخلاف دي آخر حاجة إحنا عايزين نقولها، إنه نتفق على شيء واضح كمان. تمام، يعني خلينا نتفق نفتش على الحتات الإيجابية في الخلاف بيناتنا. تمام، ودي تكون الأرضية اللي إحنا بنستند عليها. تمام، وبعد كده نفتش على الحلول. ده كلامي.
2: إذن المستمعين الكرام، زي ما إحنا قلنا معاكم في البداية وأذكركم تاني، وقف التصعيد لو الغضب بيقى عالي، ما تحاول تحل المشكلة في نفس اللحظة، أخذ مساحة قصيرة عشان تهدأ. الحاجة الثانية، حدد المشكلة الحقيقية، أسأل نفسك هل أنا زعلان من التصرف الحالي ولا في حاجات قديمة متراكمة، وده اللي إحنا تكلمنا فيه قبل شوية. عشان كده مهم جدا، بدل أنت دايما بتقول بتعمل كده، مرات بنقول التصرف الحاصل الليلة ده زعلني للسبب الفلاني، سمي دايما، سمي وحل وقت لحظة بلحظة. نمرة ثلاثة، حاجة مهمة زي ما قلنا برضو، أسمع عشان تفهم ما عشان ترد، خلي الطرف يكمل كلامه بدون مقاطعة وبدون قل له مثلا أنا فهمت منك أول كلام ده. اتكلم عن المشكلة، ما تهاجم الشخص، اتكلم عن المشكلة لكن ما تهاجم الزول. التصرف ده حسسني إنه رأيي ما كان مهم، بقول كده. ومرات بنقول انت اناني، مرات بنقول كلام كتير. نهاجم المشكله ما الانسان، خلونا نهاجم المشكله ما الانسان، لانه دي واحده من اصعب الحاجات، وبالذات لما تكون في عدم حلول سابقه. كل زول يعترف بالجزء اللي بيخصه حتى لو شاف يعني المشكله، يعني انه 80% صح. اسال نفسك انا عملت شنو زاد المشكله، ودي الحاجة المهمة جدا يا كاميليا. تعالوا نحول الحتة المظلمة اللي عندنا مرات كثيرة، أنا زودت المشكلة في شنو. يعني مرات حتى ممكن تكون أنت ما غلطان، مرات تكون معترف أنك أنت غلطان ودار تعمق المشكلة. أنت عارف أنك أنت بالذات يعني، أو أنا المشكلة زودتها في شنو، زودتها في ياتو جزء. عشان كده مهم جدا اتوقف على حل، اتفقوا على حل واضح زي ما قالت قبل شوية دكتورة، وما تكتفوا بخلاص انتهينا، ودي واحدة من الحاجات.
1: أنا دار أضيف لحتة للنقطة دي إنه بخلاص انتهينا دي، لأن أوقات كثيرة إحنا لما ممكن نلقى حل لكن ما بيكون في اتفاق بعد كده إذا اتكرر الحاجة دي. أو مثلا يا أخي أنت، نتكلمنا عن موضوع التأخير، بعد كده بعد ما خلاص أوكي أنت اتراضيت أنا اتراضيت، لازم نطلع من هنا. انت مثلا تقول مثلا انا لو انت تاخرت المره الثانيه انا ما هعتبره مقبول، اوكي الحاجه دي بتزعجني وانا ما بقبلها، اوكي انا المره الجايه انا ما حتاخر. لازم يكون في اتفاق واضح احنا نطلع به من القعده دي. ليه؟ لانه الاتفاقات المسبقه بتخلي الزول يتعامل على حسابه، يعني على على على اساسه. تمام، بعد كده خلاص انا عرفت انه الشخص ده بيكره التاخير مثلا، الشخص ده بيكره الصوت العالي، الشخص ده، فطالما في اتفاق مسبق بيناتنا الامور بتمشي صح.
2: اذا المستمعين الكرام، في النقطه دي خلونا نقول انه الخلاف الناجح ما هو الخلاف اللي بينتهي بطرف هو مكسور وطرف آخر منتصر. خلينا نتفق في الحتة دي. الخلاف الناجح هو اللي بينتهي بفهم أكتر وجرح أقل واتفاق واضح. يعني دي حاجة مهمة جدا، نخلونا نخلي بالنا منها. إذا المستمعين الكرام، صباح الخير ونهاركم سعيد لكل الناس اللي بتسمعنا، لكل الناس اللي بتتابعنا في صباح بلدنا. أذكركم بالرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9 لو حابين تشاركونا تكتبوا أراكم تكتبوا مقترحاتكم على الواتساب. ممكن كمان تحمل تطبيق راديو سمر, نزل التطبيق عندك عشان كل البرامج تنزل عندك. المفاجأة محتاج أنك تنزل تطبيق راديو سمر صراحة. يعني أنت حتسمع كل البرامج, عندنا مواضيع شيقة, عندنا مواضيع جميلة جدا جدا, مقالات بتنزل في الأسبوع, وعندنا بودكاست بينزل في الأسبوع, وعندنا ريلزات بتنزل في الأسبوع. يعني ده كله أنت ما حتقبله أنت

0: يعني الموضوع حيكون جميل. محاورنا محتاجة إحنا نمشي سريع يا أستاذة كاميليا، لأنه 20 دقيقة هي بتفصلنا عن نهاية الحلقة. يعني هنقسم المحورين، هم مهمين جدا جدا. 200 بنحتاج لوضع حدود في الخلاف. هل الخلاف بيحتاج نضع له، هو خلاف نضع له حدود كيف؟ هو خلاف، لكن كيف يعني 200 بنحتاج، هو السؤال. 200 إحنا محتاجين نضع حلول لهذا الخلاف. النقطة دي نقطة حساسة، وفي ناس بتنتظر، وفي ناس نفسها كده تسمع الموضوع. ف
1: طيب فعلا انا بالنسبه لي لما نضع الخلاف، لما يكون الخلاف الحدود، لما الخلاف يكون متكرر، يعني احنا بنختلف كتير، لازم خلاص نضع حدود تمام لتصرفاتنا، لارائنا، عشان ما نختلف اكتر من كده. تاني حاجه، اهم شيء، وده اثناء الخلاف ذات نفسه اللي انا بتكلم بقوله، ده اثناء الخلاف، ما بعديه او قبليه، انا بضع حدود لما الخلاف يطلع من موضوع الخلاف لاهانه شخصيه. اول ما تحس انه ليه، لانه في فرق كبير بين انه انا بختلف معك وبين انه انا من حقي اهينك اثناء الخلاف. انت مختلف معي، دي انا بقبلها، انك انت تهني دي انا ما بقبلها خالص، معلش. انت زعلان، انت متضايق، انت ده قول اللي انت عايز تقوله، لكن في حدود الخلاف، في حدود الاحترام. تتعدى حدودك، تدخل في إهانة شخصية، لا معلش انا هنا لازم اوقفها. لانه لو انا قبلت الإهانة الشخصية دي وخليتك تستمر، الموضوع الخلاف حيتغير توتالي، حيتغير من مجرد خلاف بسيط حيمشي الحتة التانية. تاني حاجة، لو انا وصلت مرحلة في الخلاف مع الشخص انه بدا يقلل من شخصي، يقلل من نفسي، يهددني، يخوفني، اوكي، في لانه احنا اوقات في ناس للاسف بتصل في في في الخلاف للتهديد بالقتل، والتهديد بالضرب، وتهديد بال يعني ده ما موضوع بعد ده، يعني شنو اللي بيخليك لما تصل تقول الكلام ده لزول، تمام. لازم اضع حدود لما تكون الحكايه فيها انتهاك للخصوصيه، اوكي، لانه مهما كانت مساحتك اللي أنا اديتها ليك، ما من حقك تنتهك خصوصيتي أيوة، وتخش في مساحتي، تمام. أو لو أنت عايز، حسيت أنه الشخص اللي قدامك بيفرض عليك سيطرة وبيستخدم معلوماتك للأسف اللي هي قبل كده أنت مديها له عشان يستخدمك السلاح أنه هو يسيطر عليك، لا، أنت هنا لازم تضع حد للخلاف.
0: ودي حقيقة حصلت كتير، يعني لأنه التهديد بيتم حتى عن طرق حاجات يعني أنت استأمنتني بها أيام كنا إحنا في علاقة سليمة صحيحة، ونسميها الصور، واحدة من الحاجات في علاقات غرامية.
1: أيوة للأسف،
0: يعني التهديد بدأ بالصور اللي عندي، الصور اللي عندك، الصور اللي إحنا صورناها، الحاجات اللي عندي بتثبت على كده. يعني حتى في حتة بتوصل لشراكات، استثمارات، مؤسسات كبيرة،
1: تستخدم أسرار بعض.
0: أيوة، لأنه يعني تحجم الزول ده وتحدده أنه ينفذ ما هو مطلوب.
1: صح،
0: ده يعني
1: ابتزاز.
0: يعني في ناس بتبتز بعضها بطريقة غير عادية في حاجات كثيرة جدا جدا. أنا وإنت كنا في أسعد أيامنا، لكن لما يتم الخلاف عشان انت عارف انه انا حاسيبك او انت حتسيبيني، انا يعني ابتزك بالحاجه دي.
1: صح،
0: ودي من اصعب
1: دي من الحاجات. اسوا اكشلي، ما اصعب، دي اسوا الاخلاقيات، الابتزاز. ليه؟ لانه الشخص ده لما اداك المعلومه او اداك الحاجات دي، هو كان في حته ثقه، ثقة يعني ثقة وأمان، يعني هو بيثق فيك وبيأمن فيك وبيصدق فيك لدرجة إنه سمح لك إنه هو يديك حاجات من أسراره، من خصوصياته. فللأسف لما أنت تيجي تبتزه بالحاجات دي، معناته أنت كسرت الثقة، كسرت الأمان، كسرت كل حاجة. وللأسف الناس، معظم الناس بتعمل كده في الخلافات، بتعمل كده في الخلافات، ودي من أسوأ الحاجات. أنا بالنسبة لي دي من أسوأ الصفات الأخلاقية صراحة. أنا شخصيا بتضايق من الحاجة دي. ليه؟ لأنه ما من حقي أعمل كده.
0: نعم.
1: Yeah.
0: مرات كثيرة أيضا لما الخلاف يبدأ يؤذي علاقاتنا بالناس التانين، لابد نضع له حدود.
1: أكيد طبعا،
0: ودي من حاجات الكثيرة. ممكن مرات الناس وصلت لحتة صعبة جدا جدا على إنه ما قادرة تخلي الحتة دي. والحتة الحساسة كرامتك، لما الحتة توصل إنه كرامتك أو حقوقك

0: باستمرار في دي حتة صعبة جدا جدا، وممكن يهددوك بأولادك، ممكن يهددوك بأسرار زي ما احنا قلنا قبل شوية، يعني كانت عنده ما زالت عنده. ففي ناس بتضعف وممكن ترجع للحتة دي لدرجة انه ممكن تقول أسرار في محاكم وتبدأ بمغادرة الأماكن أو مكان الأمان بتاعه. فإدارة الخلافات عزيزي المستمع موضوع كبير جدا، موضوع ما سهل، موضوع ما بسيط، موضوع يمكن يكون فعلا حساس جدا جدا، وكثيرين يعني ما قادرين لغاية هسه. وفي بيوت انهارت، في علاقات انهارت، في صداقات انتهت، وفي شركات انتهت اليوم، وحتى مصالح اليوم ممكن تكون انتهت بسبب انه احنا ما قدرنا ندير هذا الخلاف. وفي كل جوانب الحياة اليوم يعني القمم، يعني من الشخصيات والشركات والمؤسسات العالمية، مشاهير، فنانين، كرة قدم، يعني اليوم يعني حتى صحفيين، كل ده وصل. يعني ما متوقف على فئة فقيرة، لكن لأغنى الأغنياء الحاجات دي طبيعية. فإذا الخلاف ما يعني شيء ما عادي، لكن هو حقيقة شيء يعني صعب جدا جدا لكل الناس الممكن بتحاول إنه توصل للحتة المهمة. نجي للنقطة ممكن تكون هي الختامية في الحلقة بتاعتنا، في مشوار حلقتنا، ثقافة الاعتذار. ليه بعض الناس بتشوف إنه الاعتذار ضعف؟ ليه الناس بتشوف الاعتذار ضعف؟ انت بتخاف تعتذر، بتخافي انك تعتذري، وعدم اعتذارك خسرك الناس، عدم اعتذاري خلى الناس تنفر منك. ليه ما بتعرف تقول كلمة انا اسف؟ ليه ما بتعرف تقول انه انا غلطان؟ ده بيقلل مقامك، بيقلل من رجولتك، بيقلل من انوثتك، بيقلل من انه انك انت زول فلان الفلاني والعلاني ولا لا. المشكلة شنو يا كميليا في حتة انه ما في ثقافه اعتذار؟ ليه الناس ما بتعتذر؟
1: سؤال جميل. مع انه انا اسف دي زي ما بقول شو ممكن تنهي زي ما بقول شو خلاف كبير، مش خلاف، تنهي حرب. انا اسف دي فهمت، لكن عشان للاسف بعض الناس يتربد على عدم الثقافه، على ثقافه عدم الاعتذار. يعني احنا للاسف بنربي عيالنا من البيت. يعني مثلا صاحبك الليله جيت امك في ولدك رجع من المدرسه قال لي امي مثلا ده قال لي كلمه ضربني وبتاع، او مثلا الليله احنا تشاكلنا خلاص. يعني انت عارفه انه هو مختلفين الاثنين، هو وصاحبه، بدل ما تشجعيه وتقول له مثلا امشي اعتذر لي، او انت كاب انت اعتذر للشخص ده، بتقول له شنو؟ أقلع، دقه، ما تخليه أصلا، ما تديه إحساسه. للأسف حتى وإحنا كبار، يعني أنا بتعامل مرة في محل بتاع شغل، بتقول لي المديرة بتاعتي إنه أنا ما غلطانة حتى لو حصل أي شيء، حتى لو أنا عارفة روحي غلطانة أنا ما غلطانة. ليه؟ لأنه ده شيء غريب، أنت غلطانة لكن أنا ما غلطانة. فالناس تربت على هذه الثقافة إنه الاعتذار معناته أنا خسرته، أنا طالما اعتذرت معناته أنا الكف الأضعف، أنا الجزء الأضعف، أنا اعتذرت، أنا قلت أنا آسف، معناته أنا شكلي بقى شين. كيف أنا اعتذر؟ معناته أنا في محل ضعف، فهمت؟ وشكلي منظري بقى ما حلو. فتربيتنا والبيئة للأسف بتشكلنا، مش بس عندنا على فكرة. فكرة إنه أنا زول يقول أنا آسف دي عالميا، يعني كل الناس في كل العالم عندها مشكلة في إنها تقول أنا آسف. ثقافة أنا آسف دي صعبة شوية، فهمت؟ فالفكرة إنه أنا آسف دي حاجة بتحسس، يعني من جوا بتحسس الزول إنه أنا ضعيف طالما أنا قلت أنا آسف، عشان كده ما بقول أنا آسف. مع إنه أنا آسف دي يعني من ناحية علمية ونفسية حاجة يعني جميلة جدا. يعني أنت عارف أنا آسف دي معناها إنه أنا عرفت غلطي وين، قبل انت قلت الجملة دي انا عرفت الغلط بتاعي وين وما زدته، وتحملت اهم شيء ان انا تحملت الجزء بتاعي.
0: نعم.
1: انا بقول جزء بتاعي ليه؟ لانه اوقات كثيرة ما انا بكون شنو الغلطان بالكامل. فانا لما اقول انا اسف انا بتحمل الجزء بتاعي في المشكلة وبتأسف عشان. وللأسف الناس عشان وصل المفهوم ده لينا، فلما انا اقول انا اسف تمام بيفتكروا انه خلاص انا قلت اسفه لكل المشكله، لكل الغلط، لكل ده، مع انه اوقات كثيره لا، انا اسف دي معناته أنه أنا تحملت بس الجزء بتاعي. شكرا.
0: ومرات حتى الناس حوالينا يعني البيئة اللي نشأنا فيها, يعني حتى اليوم في ثقافات كثيرة عندنا في السودان الرجل لا يقول أنا آسف أنا غلطان ولا يبين, يعني من هو طالع من بيت أمه وأبوه يقول له ما تبين لمرتك أنك أنت ضعيف.
1: أيوة ما قلت عشان كده
0: ما توري يعني بطبيعة الحياة.
1: أيوة.
0: مهما كان أنك أنت راجل.
1: أيوة.
0: فالحاجة دي
1: يعني عشان أنا آسف عنده معناته أنا ضعيف. فهمت؟ إحنا لو قدرنا نصحح فكرة ومفهوم أنه أنا آسف ما معناته أنا ضعيف, إحنا ما عندنا حيكون مشكلة معنا.
0: ما رغم أنه بكون غلطان رغم أنه أنا بكون مخطي, رغم أكون أنا المقصر, رغم أنه أنا أكون يعني عارف تماما, والموضوع ده محتاج أنه زول متعلم ولا زول فاهم ولا ما زول, لكن في قمة الفهم قمة النضوج أنك أنت ما تقدر تقول. هل ده نوع من الكبرياء والعلو الذاتي أنك أنت ما عايز أقول, يعني في ناس في مقامات اليوم يعني حتى يحل خلاف حرب كون نقول معلش أو نقول نقعد في الطاولة نجلس خلاص نحل الموضوع لا.
1: أيوة.
0: كيف إحنا نقعد معه, كيف إحنا نقعد مع أنا. أيوة. ليه أقول معلش أنا
1: يعني زيادة كده. في ناس زي ما أنت قلت هي بتصل لمرحلة مقتنعة إن هي آسفة, لكن المشكلة شوف الثقافة دي درتنا كيف, فكرة إنه أنا ما داير أقول أنا آسف, يعني أنا عارف إنه أنا غلطان فأنا أبدأ أشنو أتكلم كتير وأمحور نفسي حول المحور بتاع أنا آسف وأتكلم هنا وأجيب هنا وقصص وبتاع عشان بس ما أقول أنا آسف, بس عشان ما أقول أنا آسف.
0: هل لكن هو داري يدي دلال على إنه
1: لا ده كبرياء منه, ده كبرياء إنه عدم أنا بصراحة بقول لك عدم إنك مقدرتك إنك تقول أنا آسف دي ده كبرياء
0: من الآخر.
1: لأنه أنا آسف دي عشان عشان عشان مفهومي إنه هي بتكسرني.
0: بتقلل من الشأن.
1: أيوة بتقلل من شأني, بتضعفني, بتديني إحساس إنه خلاص أنا ممكن بعد كده الزول ده يغلط فيني زي ما هو عايز طالما أنا تأسفته.
0: لكن هل برضو الحتة ممكن تكون صعبة بالنسبة له يحتاج إنه الناس يقولوا له أنا آسف, إذا الناس ما اعتذروا له أنت ما تقول لن يعني هو ما يقول اعتذار لكن يجبر الآخرين على إنه يعتذروا.
1: في ناس بتعمل كده بتجبر الناس التانية إن هم يعتذروا له حتى لو هم ما غلطانين في حقه. تمام. وفي ناس بتعتذر لكن للأسف الفكرة إنه أنت هتعيش طول عمرك كده بعد شوية ما حتلاقي زول بيتعامل معك. تمام. ليه؟ لأنه أنت لما يعني كلنا بننفر من هذا الشخص إنه هو دائما بيغلط ودائما بيستنى إنه إحنا نعتذر, ما في علاقات بتقوم كده.
0: وفي الانسحابين يعني هم عدم اعتذاره معه انسحاب أو يعني
1: يمشي, ما هو اللي ما عايز يعتذر وعايز يكرر غلطه وما عايز يقول كده, ما خلاص هو لو مشى بالعكس انت الكسبان. انت ما خسران.
0: المستمعين الكرام دي كانت رجعتنا للحلقة أو للموضوع اللي احنا طرحناه وتكلمنا فيه, ولكن الحمد لله احنا جينا للملخص بتاعنا, جينا للكلام بتاعنا اللي احنا كنا بنتحاور فيهم وختمناه بالحتة الحساسة والحتة المهمة إنه ليه ما عندنا ثقافة الاعتذار. هل ده نوع من الكبرياء؟ هل ده شو يعني؟ ليه ما بتحب إنك تقول رغم إنك أنت عارف إنك أنت غلطان وإنت يعني غلطان في حق الزول التاني؟ فدي المحاور بتاعتنا ودي الحلقة بتاعتنا, لكن عندنا رسائل, عندنا ناس كتبوا لنا نشوف رسائلهم نشوف هم قالوا لنا شنو. جنبير صباح الخير عليك, تحية طيبة, بيقول صباح الخير لكل الأحلام المنتظرة, عسى أن يكون هذا اليوم بداية لتحقيق الأمنيات. صباح الابتسامة التي تفتح أبواب السعادة وتجعل تفاصيل اليوم أكثر إشراقا. يا أهلا يا مرحب يا جنبير. وإيمان تاني بترجع بتقول فعلا صراحة عندنا في مجتمعنا الاعتذار مشكلة, في بعض الناس بيكون ضعف أو كلمة آسف في ناس بتحس تقليل قيمة, وصراحة نحن محتاجين ثقافة فكرية وتوعية علاقات. دي الحقيقة. وكلمة آسف خليها ما تكون بس مجاملة لأنه واضحة لما تكون تظهر مجامل ساكت بس, وفي ناس بيجبروك يا أخي مش قول لي آسف, أمش قول لي يا أخي معلش, في ناس بيجبروك بلزوك لز يعني حتى بتجي فغيرة.
1: أيوة ما ده معناته ده شنو دي حتة ما كل الاعتذار معنى الآسف معناته اعتذار, أو كده أنا بقول أنا آسف عشان أمشي لكن أنا ما سامحت.
0: ودي ما بتطرق الابواب بتجي راجعه
1: يا بالضبط كده.
0: في رساله من سوسن محمود ممكن تقريها لنا لو
1: سوسن محمود. اوكي سوسن محمود بتقول جيتكم ثاني وبشكركم من اجل الموضوع، الموضوع جميل جدا. كلمه الاختلاف في حد يعني ذاتها ما غلط، وكوني اني اختلف مع الشخص ما عشان اني ما عايزاه ولا بكرهه، بس يمكن لإصلاح شيء ما. عشان أجي أحل المشكلة لازم أكون عندي حكمة وطول بال عشان أقدر أتعامل مع الشخص اللي أنا مختلفة معه، ولازم أتعمق في المشكلة قبل ما أجي أتحاور مع الشخص، وكمان لازم أفهم الشخص ده كويس، هل أنا بقدر أحل المشكلة معه ولا لا فعلا، لأنه في أوقات كثيرة إحنا ما بنقدر نحل، في شخصيات ما بنقدر نحل معها المشكلة. ولما أجي أتكلم معه أذكره بأسباب الاختلاف، خليني أبدأ معه بالإيجابيات والحاجات اللي هو عامله كويس حتى أكسر الحاجز بيننا. وعايز أقول تاني إنه وراء كل الاختلاف قوة، وراء كل اختلاف جدية واحترام. تحياتي لأهلي في كوستي، تحياتنا لناس كوستي كلهم ولأهلك خاصة. وفعلا التذكير بالإيجابيات ده الكلام اللي قبل قلنا، وإنه في حاجات بتخلينا نتفق، خلينا نذكرها لأنه الكلمة الطيبة جوا السفر.
0: نعم
1: يا
0: بيرجع جنبير بيقول الاعتراف بالخطأ بوضوح دون التقليل من حجم حدث، إظهار الندم الحقيقي، تعبير عن الأسف لسوء التصرف، حمل المسؤولية، وعد بعدم تكرار الخطأ والتركيز على الإصلاح. شكرا لك. يحيى بيرجع بكتبنا بيقول المسامحة والغفران حاجة مهمة، يعني ما أقول لزول أنا مسامحك وفي نفس الوقت أنا ما راضي، ده الاعتذار.
1: ده الاعتراف باي فورس، أيوة بالضغط.
0: الغفران يبدأ من الزول لما يسامح نفسه ويعرف أنه مغفور له. قلت لكم يا حلوين الموضوع حساس
1: فعلا،
0: فيعني حتى من كلام بتحس أنه في رسالة يعني جواه داري وصلة وبيتكلم عن حقيقة. يا يحيى شكرا لك للكلام الجميل. في رسالتك شكرا لك يا يحيى، وتحية لك لوجودك معنا ولكل الناس اللي بتسمعنا، لكل الناس اللي بتابعنا دائما في صباح بلدنا. وأكيد في كل حلقة في كل مشوار عندنا موضوع شيق وعندنا نقطة مهمة جدا إحنا وإنتوا دارين نوصل لها. وأكيد بداية المشوار ما بتبتدي على طول بالحلول، لكن بتحتاج لفهم، بتحتاج إنه نوضح بعضنا، محتاج إنه إحنا نفهم بعضنا في حاجات كثيرة جدا جدا، ودي اللي إحنا بنحتاج لها في الأيام دي. فمحتاجين نصل لحل، محتاجين نوصل لحتة مهمة جدا، أرضية مهمة. ودايما بنرجع للكلمة المقدسة، بنرجع لكلمة الله اللي بتورينا كيف نقدر نعمل حاجة دي. في رسالة يعقوب بالإصحاح الأول 19 بيقول ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب. ودي الحاجة اللي احنا محتاجين نضبط بها نفسنا ونضبط يعني مشاعرنا عواطفنا واحنا بنغضب. وكمان قال اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات وصلوا بعضكم لأجل بعض، وده الكلام المهم جدا جدا، إنه ما نشيل زلات الناس وما نتكلم بزلات الناس وإحنا ما عارفين شنو اللي حيحصل لنا بكرة، وإحنا بنحل الخلافات بطرق صعبة جدا جدا. والنقطة اللي قالها أيضا متى يا كميلة مهمة جدا جدا، متى 18-15 بيقول إن أخطأ إليك أخوك فأذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكم. يعني في حلول، العتاب مهم، العتاب جميل بيني وبينك، وبعد كده هو ما وقف على كده الكتاب المقدس. لو ما حصل في إمكانية بتاعت إنه يكون في تاني وتالت ورابع وخامس، فهذا كله لأجل إنه الإنسان ده مهم، أخوك مهم. يعني إنك تخسر حاجة كارثية جدا جدا. ليه أنت دار تخسر أخوك؟ ليه دار تخسر أختك؟ ليه دار تخسر أبوك؟ ليه دار تخسر أختك في حل خلاف؟ رغم إنه أنا وإنت فاهمينه، أنا وإنت عارف إنه مرات أنا السبب، أنا المشكلة الأساسية في الخلاف، أنا اللي قاعد أسبب الخلاف. ليه ما أعتذر؟ ليه أنا داير أكبر الخلاف؟ ليه داير أخلي الموضوع صعب جدا جدا؟ فلمن يعني نعترف ليه ما نعتذر؟ ليه ما نقول إحنا أسفين؟ ليه ما نتعلم إنه نقدم يعني طريقة أفضل لحل المشكلة، ما نعقدها، ما نخليها تكون معقدة، ما تكون صعبة جدا جدا في الحياة بتاعتنا. فدارين نساعد في الحتة دي إنه خلونا نهدأ، نراجع نفوسنا عشان ما نخسر الإنسان الغالي ده. بكرة حتندم عليه، بكرة حتتمنى إنك أنت تصالحه، وزي ما أنت قلت قبل شوية كاميليا ما حتلقاه مستعد، حتخسره، وممكن بكرة تتقفل الأبواب، ما معروف، الحياة ما في ضمان.
1: صح.
0: فالدنيا بقت صعبة جدا جدا. فالختام شنو؟
1: أنا بس حابة أوجه رسالة إنه اتكلمنا عن الخلاف واتكلمنا عن الحلول. اللي عايز أقوله إنه الخلاف هو ما اختبار لمنو الأقوى في الخلاف، منو الأقوى. لا، الخلاف بالعكس هي فرصة إنه إحنا نتعلم نختلف، ونتعلم من خلافاتنا، ونتعلم إنه أوقات الخلاف نستخدمه للعكس، إنه إحنا نقوي علاقاتنا مش نخسر علاقاتنا. في الخلافات بنتعلم إنه أوقات نتعلم، خلونا بس نفكر إنه إحنا نتعلم نهدى، نرتاح، نسمع، نعتذر، تمام، ونضع حدود بيناتنا، ونتعلم إنه ما كل خلاف لازم أنا أنتصر فيه، لأنه أوقات الانتصار في الخلاف بيعني خسارة العلاقة. فالفكرة إنه وأنا بختلف مع الشخص، هل أنا عايز أخسره، ولا أنا عايز أنتصر، ولا أنا عايز أوضح وجهة نظري. ما كل الخلافات إحنا بنتفق فيها totally. في خلافات إحنا بنصل لحال، وفي خلافات ما بنصل لحال، بنصل لنقطة اتفاق إنه إحنا مختلفين. فلو عندنا خلافات وصلنا إنه أنا مختلف عنك في الحتة دي، خلينا نقبل الشخص ونخلي الخلاف نهدي الخلاف، طالما خلاص إحنا ما حنتفق في الرأي، لكن أنت بالنسبة لي شخص مقبول. فخلونا نميز دايما إنه خلافاتنا ما تخلينا نخسر علاقاتنا. دي آخر حاجة بقولها.
0: إذن المستمعين الكرام، نتمنى إنه إحنا وإنتوا قدرنا نوصل لنقطة مهمة جدا جدا في صباح بلدنا، وفي ختام الأسبوع بخصوص الحلقات المتنوعة والمختلفة اللي إحنا وإنتوا كنا فيها مع بعض. جينا للختام، ويمكن نختم ببعض النقاط المهمة. يمكن ما نقدر نعيش من غير اختلاف، لكن بنقدر نتعلم نختلف بطريقة ما تكسر الناس اللي بنعرفهم. الخلاف ما هو نهاية العلاقة، ومش كل زول اختلف معاك بقى عدوك، ودي الحاجة المهمة. وعادين نقول أحيانا الاختلاف بيفتح لنا باب نفهم بعض أكتر، وأحيانا بيكشف لنا حاجات محتاجة تتصلح. قبل ما ترد على زول في لحظة غضب، أسأل نفسك الكلمة اللي بقول هسع هتحل المشكلة ولا هتزيد أجرها. وقبل ما تتمسك بإنك صح، أسأل أنا داير أثبت إني صح، ولا داير أصل للحقيقة. وقبل ما تقطع علاقتك بسبب خلاف، أسأل الخلاف ده أكبر من العلاقة، ولا نحن خلينا لحظة غضب تقرر مصير علاقة كاملة. والكتاب المقدس بيقول إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. حسب طاقتكم، لأنه أنت ما مسؤول عن تصرفات الناس، لكن مسؤول عن طريقتك في التعامل معهم.

على راديو السمر نرحب بآرائكم واقتراحاتكم وتعرف على موجات بثنا وتوقيتاتنا من راديو السمر.com.

0: يا الله
1: جاهلة.
0: تقريبا انجي علقت في الحته دي.
1: ما عليك اشوف.
0: يا ربي الحكمة شنو يعني؟ الحكمة شنو من الموضوع ده كله؟
2: برا برا برا برا صندوق؟ كثيرة كثيرة عملوها كثير. طيب برا برا برا برا التراك؟
0: لا ولا التراك مستهلة
2: مستهلة؟ طيب برا برا
3: برا الويف؟
0: خطيرين
3: هذه ظابطة،
0: حتكون ظابطة هي
3: على فكرة، حتعجب الناس. أنا حاسة كده والله.
2: برا الويف كله أوريجينال بدون زيف، أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف، أمور كسرتنا وقوالب علبتنا، نمطت أفكارنا محتاجة فرمطة كلين يعني تنظيف. الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف، لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي، اتحرك ما تجيف، فكر وتعرف على أطر جديدة تلقى بها تصريف، غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تجيف، ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف، كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف. وبنقولها تاني برا الويف.
3: وشنو ما عادي وشنو العادي وشنو يوطى العاملة لنا دي؟
1: هو عادي
3: ما أعرف ليس ما قدرت أوصل إيجا وصراحة وشنو ما الحركة دي؟ وشنو عادي وما عادي ده؟ يعني بفكر انه هل هو عادي محيطنا وظروفنا تتغير، ما اعرف ميولي تتغير، اصحابي تغيروا، هو الموضوع ده عادي يا ترنيم؟
4: عادي يا انجي عادي. كيف المحيط عادي؟ بتغير يا انجي، الناس بتتغير، النفوس بتتغير. وشو ولك النفوس بتتغير؟ لا ما بيعمل لك النفوس. النفوس بتتغير، المحيط بتتغير، للأسف الأهداف ممكن تتغير، حتى الشغف ذاته بتغير، كله عادي يا إنجي.
3: لكن ما هو يعني ليه عادي؟ ما ليه عادي؟ فاهمة؟ يعني برضو موضوع ده ما حر
4: عادي، لأنه في النهاية
3: بيحصل.
4: ما في حاجة اسمها ده حيكون دايم كده، ده ما في حاجة دايمة كده للأبد، زي ما هي من غير ما تتغير، كل حاجة بتتغير. يعني لو جينا دايرين نمسك في كل مرحلة أي زول عنده، يعني مثلا أنا لما كنت صغيرة ما عندي نفس الحلم بتاعنا لما كبرت، زمان طبعا كنت أكون دكتورة أسنان عادي جدا عادي، بتخيل نفسي دكتورة تحت أسنان وبتخيل لك نفسي.
3: لا لا لا لا لا كنت دارت أكون دكتورة
4: يا أخي، لأنه الدكتور بتاع أسنان كنت أمشي أتعالج عنده لما كنت صغيرة، ده كان ظريف شديد.
3: نفس الفهم بتاعي
4: بجد، كنت يعني معجبة بأنه هو قد شو لطيف. كنت بستغرب انه الشفعة بيجيبوهم العيادة كانوا بيبكوا.
3: وانت ما كنت بتبكي؟
4: ما كنت ببكي عادي مستمتعة. يعني في شنو ما وكانوا بيقلعوا علي السنون ويعني كان بيعالجوا في حاجة يعني. فمهم يا زول ركبت الشريحة دي وانا حكون دكتورة اسنان حتى اتخرجت الثانوي، لقيت انه
3: على فكرة كنت برضو فترة من فترات كنت عاوزة برضو اكون دكتورة، لكن انا صراحة غيرت كثير، يعني انا غيرت كثير شديد صراحة. أول حاجة كان دكتورة أسنان، أول حاجة عشان كنت مشيت العيادة قالت الدكتورة أدتني شفتي البنتات دي هذا الدكاترة ديك نفختها وقامت رسمتني فيها ابتسامة وشنوبتا يا زلمة اتكيفت وقلت من الوقت ده قررت أني أكون دكتورة أسنان، فاهمة؟ بس بالحركة دي يعني. وعشان قمت عادي قمت غيرت الموضوع،
4: كسرت الحنك
3: كسرت حالك ومشيت، بقيت دايره ابقى ما اعرف لك مره دايره افتح بطون الناس، يعني ابقى باطنيه.
4: اي طبعا دي المرحله اللي كان ظهر فيها المسلسل تاع جريز اناتومي.
3: انا طبعا كنت
4: خلاص قايل انه المستشفيات حتكون بنفس المنظر، لما اكتشفت ان انا قاعد في السودان قلت لا لا لا ما دايره مع اي مستشفيات
3: بجد. وبعد كده كنت دايره امشي ازور، كان هندسه ديكور حركات كنت ما اعرف مالي صراحه. وبصراحه هندسه الديكور دي استمرت معي لغايه تقريبا اولى ثانوي او ثانيه ثانوي كده، استمرت لك بهندسه الديكور. بعد شويه قمت شنو الخلاني احب المحاسبه والحاجه زي كده والبزنس والكلام ده، بس لقيت لك دفتر بتاع اخوي زمان كان عشان اخوي قرا محاسبه، يعني اخوي كبير، فقام شنو لقيت لك الدفتر بتاعه رياضيات وحسابات وشنو بتاعه هناك، فالمنظر عجبني. انا نوعا بحب الرياضيات يعني، فبس فلما شفت البتاع ده قمت اتكيفت لك يا زول، قمت قلت خلاص انا لبس الحياه دي. انت قريت شنو يا اخوي؟ قام قال لي محاسبه. قلت له هذه بيقروها كيف دي وين ولا بيعملوا شنو؟ قام قال لي عادي بتقري بتدخلي هنا ده اسمه شو ده ادبي
4: اوكي
3: بزنس اللي هو مجال بتاع مانجمنت عموما، وحتخشي محاسبه عادي جدا الموضوع. فقمت قلت له يا راي، قال لي في الوقت ده خلاص قمت غيرتها راي عادي برضو
4: من هندسه ديكور
3: لمحاسبه، فاهمه؟
4: فهو طبيعي يعني التغيير اللي بيحصل ده
3: هو
4: طبيعي جدا
3: بيحصل يعني.
4: ويعني لانه اي زول في المرحله العمريه كان بينظر للامور بطريقه مختلفه. يعني انا كنت داير اكون دكتور اسنان عشان الدكتور كان ظريف، بس هاي فاهمه ظريف، فانا حبيت الموضوع وخلاص داير اكون دكتوره. وبعد كده لما دخلت المدرسة وهو الثانوي وابتدأ أقرأ المواد بتاعت بدخل الطب بيولوجي كيمستري فيك فيزيكس والحاجات دي، لقيت إنه دشنو الملل ده
3: طبعاً
4: دشنو الملل ده، أنا ما أحب حد نهائي. ففي الوقت ده أنا عرفت إنه أنا ما ينفعكم في المكان ده أساساً لأنه أنا ما مستمتعة. فهسه أنا ما مستمتع في الـ ABC بتاع الطب ما حقدر
3: أكيد بقى طب بعدين ده
4: ما حقدر عليه وما حيعجبني وما حستمتع فيه. فعادي التغيير زي كده ده عادي شديد. وما بس يا إنجي في التغيير المجال والحاجات دي، بعض مرات حتى بننجبر إنه نخلي حاجة، مش إنه أنا اكتشفت إنه أنا بحبها وكده، لا موضوع اكتشاف بننجبر يعني بننجبر. زي مثلا عندنا في السودان لما حصلت الحرب ما كان عندي أوبشن بتاع لا لا لا لا أنا ما حقدر أغير بيتي ولا حقدر أطلع، ما كان أوبشن زي كده. أنت مجبورة أساسا تجي نفسك تطلعي، كل واحد فينا شان نفسه وطلع. فيعني ها طيب أنا بيتي ده يا زول سريري ده فرط فيه
3: اي طبعا
4: افرط فيه، وانا
3: ما بقدر
4: انا بقدر الاوضه دي والسرير ده والبيت ده ما بقدر اتخيل نفسي في بيت تاني، ما بقدر اتخيل نفسي في حته تانية اساسا. ف ما كان في اوبشن اساسا، ما في اي فرصه انك انت تقعدي ولا ما تقعدي، لا هي انت حتمشي حتمشي اساسا. ومنها الواحد اتصدم انه كنت قايله عادي وحيكون ده الطبيعي بتاعي، طلع انه لا احنا حنغير بيت، حنغير
3: طبعا
4: الناس اللي انا كنت معاهم ما كلهم بيجوا معي. وما بس كده كمان نعرف ان الناس ما مشوا كلهم كاسره، في ناس يعني احنا طلعنا كلنا كاسره، لكن في ناس تانين الاب في حته، الام في حته، العيال في حته، وهكذا. يعني الموضوع صعب يعني ده احنا انجبرنا.
3: لكن سؤال يا تريم، هل بنقدر نقول على انه الحرب حاجه عاديه؟
4: لا هي ما عادية، احنا كمان نقول الموضوع ده عادي. أيوة. يعني احنا بناخد فترتنا اكيد انه دي ما حاجة عادية، وكلنا كلنا في النهاية اتأذينا يعني. لكن لو هي دي كده هي حصلت، طيب ما انا حرب دي حصلت ولا ما حصلت؟ حصلت صح؟ هقدر اقول انه هي ما حصلت؟ لا ما حقدر اقول، لانه اي حاجة حواليني بتقول انه في حرب حصلت. اكبر دليل انه ما قعدت في بيتي، انا غيرت حاجات كثيرة شديد. فطيب ها حناخد فترة أكيد طبعا، إحنا متضايقين ومكسورين ومجروحين والمشاكل النفسية ممكن تكون يعني جات مع المشكلة بتاعت الحرب. لكن لو أنا بقيت ماسك في المشكلة دي وبقيت ماسك في الحصل أساسا، حتعب شديد لو أنا متمسك فيه إنه ده حصل معي دي حاجة ما طبيعية وما في زول بيستحمل حالي وأنا ما بستحمل حالي وما حستحمل حالي وخلاص الموضوع ده كده أنا انتهيت هنا. ما في طريقة، ما هو ما في أوبشن بتاع إنه أنا يعني إنه أنا ممكن أوكي أخذ فترة وبعد كده أشوف ممكن أصلح الموضوع كيف. لكن في للأسف يعني مواقف هي بجد بتكون صعبة، واحد بيقول إنه مستحيل أتخطى الموضوع ده أو مستحيل استقبل التغيير ده. ففي الوقت ده يعني أنا حابة أقول إنه ده عادي، عادي حاجات زي كده بتحصل، عادي بتحصل وبتحصل كتير شديد. وما بس الحرب، في حاجات كتير شديد ممكن تكون بتحصل. يعني عادي ممكن أنا صاحبتي تغدرني عادي، ممكن تغدرني ولا تغدر بيه حسيت إن هي ما صح. فيعني شنو ممكن عادي صاحبتي ممكن زوجي أنا بعزه شديد فجأة يكون سبب في إنه أنا أتأذي شديد، فاهمة؟ ففي عوامل كتيرة شديد يعني هي بتكون نسميها تغيير يعني.
3: وكمان يعني يا تريم ما في. بحس إنه يعني عموما الحاجة هي بنقدر نسميها مدام هي بنسميها عادي متين مدام هي بتحصل, لأنه هي بتحصل فنعتبرها عادي لأنه هي بتحصل. وغير كده يعني كمان الموضوع ما موضوع إنه الحرب هل هي حاجة عادية أو ما حاجة عادية, على قدر ما ممكن نأخذ الجانب الثاني اللي هو إنه الظرف يتغير.
4: أي.
3: فإنه الظرف يتغير عموما ممكن يكون عندها عوامل, عندها مسببات كثيرة, لكن ما بناخد بالمسببات, بناخد بأنه هو الظرف كظرف يتغير, فده عادي إنه هو الظرف بتاعي يتغير. وممكن مثلا أنا يعني للأسف الشديد لما أنا مرات ما أقبل إنه عادي حاجة بتحصل في مثلا موضوع بتاع المحيط بتاعي أو الظرف بتاعي يتغير, أنا ما حعرف أتصرف فيها ترمين. ما حعرف أتصرف لو مثلا أنا يعني المحيط يعني الموضوع بتاعي ده يعني مثلا أنا كنت في وضع معين وقام الوضع بتاعي ده يتشقلب. أنا كنت مثلاً في وضع إذا كان وضع مادي معين أو إذا كان مركز اجتماعي معين أو إذا كان مهم والحاجة دي تغيرت, فأنا لما تتغير وأقوم أتأثر بحاجة دي وأقول لا هي ما عادي, ده معناته أنا بقول لنفسي إنه أنا ما هعرف أتصرف لو الحاجة دي بقت ما موجودة أو إنه أنا مثلاً بقيت ما معاها أو ما في الوضع الفلاني ده, فأنا حقوم يعني دنيتي حتخرب ودنيتي حتبوظ. فدي هي الفكرة من إنه عادي ولا ما عادي. وكمان الموضوع ده برضو على هذا المثل برضو بنبني برضو الموضوع بتاع الأصحاب. يعني أصحابي ممكن صحبتي ممكن تغدر بي, وما بس تغدر بي الترنيم, ممكن صحبتي يعني هي بقت في حتة
4: وأنا بقيت في حتة تانية.
3: يعني مثلا اهتماماتك في حاجة وأنا اهتماماتي في حاجة تانية تماما.
4: يعني إحنا ما اختلفنا.
3: أيوة.
4: إحنا حلوين.
3: إحنا حلوين
4: لكن اكتشفنا انه يعني اللي قدام انه يعني احنا ما انترستد في نفس الحاجات, ان احنا بنفضل حاجات على حاجات. يعني مثلا افضل كده ما بتفضل كده, بتفضل حاجه تانية, هي عايزه تكون تمشي في المسار ده وانا امشي في المسار الثاني, فما احنا نقدر نكون كلوز شديد لانه احنا الاثنين اساسا ما عندنا نفس الانترست او بصوره اكبر ما عندنا نفس الاهتمامات, فما احنا نقدر نكون بيست فريندز وكلوز فريندز وحاجات دي. فحنغير برضو عادي, حنقول انه الموضوع ده عادي لانه انا اكتشفت انه انا حالي ما بحب ده, ما معناته انه انا خسرتها وانا ما اعرف لك ما بعرف اكون علاقات وانا يعني الناس بتتغير علي الحاجة دي. على فكرة
3: ده بيحصل
4: كتير شديد.
3: بس
4: وكمان ممكن من ضمن الحاجات اللي ممكن تكون بتحصل وتغيير كده حقيقي انه يعني لما مثلا تخشي على مثلا اقول لك كيف مثلا انت مسافره ذاتك مسافره, يعني احنا تكلمنا عن انه حارب طلعتنا بالاجبار, لكن انت ذاتك اخترتي انك انت تكوني عندك مثلا تدرسي مجال في بلد تاني, لانه ياما ناس من اصحابنا فجاه يعني طلعوا وقالوا يا اخي احنا عايزين نقرا في بلد تاني غير السودان. ففي الوقت ذاك اكيد يعني الانسان ده حيكون واجه صعوبات كثيرة شديد في إنه يا أخي طيب هسه أنا حبتدي أعمل أصحاب من أول جديد
3: طبعا,
4: ولا أتواصل مع أصحابي القدام وأشبكها بس فيديو كول وكلام زي كده وما أعمل أصحاب جداد. يعني خلاص أنا أساسا قمت لي 18 سنة مع المجموعة دي, ما بقدر أعمل مجموعة جديدة هاي لأنه دي ناسي. لو عملت أصحاب تانين زي كأني ديلات نسيتهم مثلا
3: أو خنتهم
4: أو يعني بقيت بفضل الناس عليهم أو ما بحكي ليهم هم بحكي لناس تانين. فيعني الإحساس ده ما حلو على فكرة, بذات لو زول عنده بجد ولا كده للشلة بتاعته وللناس اللي بيحبهم وكده, بحس إنه في الوقت ذاك إنه لا أنا أعمل شنو طيب في تغيير حصل, طيب أنا أتصرف كيف.
3: هم زاد ما حيفكروا عني بيت صورة, حيقولوا لي خلاص سافر ونسانة الحالي دائما بنقوله لبعض يا تريم. يعني مشكلة بتخلي الموضوع الحالي بتخلي انه حالي ما عادية شنو انه الضغط اللي بيجيك من برا. يعني الناس بتضغط فيك انت يا اخي انت نسيتنا انت عارفك شنو انت كده ده في العلاقات.
4: ومش عملت اصحاب جداد
3: عملت اصحاب
4: كده اصحابك ده الناس منو ذاته
3: يعني انت حسيت صحيح
4: خواجات برضو ما حيكونوا زيي لانه انا تربيت معاك مما احنا كنا اطفال وما في زول حيعرفك اكتر مني.
3: يا حبيبي نضغط بعض شديد يا دليل
4: نضغط بعض احنا بندوس على بعض
3: كده حكا نضغط بعض شديد يعني زيادة عن اللزوم. بجد الموضوع ده ضاغط ضاغط ضاغط ضاغط ضاغط. يعني زول اللي بيكون في الموقف بيكون ما عارف يحدد الموضوع ده عادي ولا ما عادي. ببساطة يعني هو بقدر اقول عليه هو حاجة عادية عادية مدام هي حاجة بتحصل، مدام هي حاجة موجودة في الحياة يعني. يعني ما مشينا مثلا دي حاجة فجأة كده بس حصلت لنا احنا بس برانا، لا هي حاجة عموما بتحصل. في وضع يتغير مثلا، انا من ما انا كنت يعني كنت سنجل مثلا، فنفترض اتزوجت، الوضع اختلف تماما، بيجوا اصحابي
4: حقيقي
3: غير الـ غير الـ
4: كمان دي دي أيوة. دي على فكره بريشر تاني كده من بالذات احنا بالزبط. البنات لو واحده فينا اتزوجت طبعا يعني فنفترض هي اول واحده في الشوت تتزوج كويس، فبيجت شنو بيجت 24 ساعة في بيتها طبعاً. ولما يعني تمرق بنشوفها مرقت مع ناس متزوجين.
3: أيوة.
4: هم اللي هو يعني أنا ذكرت
3: لما الجو بقى
4: فأنتوا سينجل دين معلش أقعدين في الجنب كده.
3: ولا وكمان شنو يعني الحياة اللي بتكون غياظة إنه يعني أنت ماشية خلاص أنا ماشية لنسابتي، فاهمة اللي هو كلام أنا ماشية لنسابتي أنا ليه
4: يلا في الوقت ذاك صحبات ما عندهم
3: بدأوا يكونوا دارين يتلموا
4: يتلموا فهماني. أيوة. هم لسه ما في تغيير حصل في حياتهم، هم نفس البنات الموظفين أو نفس البنات اللي بيدرسوا ما في تغيير حصل في حياتهم، فهم ما قادرين يفهموا صحباتهم اللي هي في تغيير حصل في حياته، في مسؤوليات جديدة دخلت في حياته وفي أولويات ترتبت. يعني الحكاية دي بالنسبة لهم نظام لا صحبتي بقت مصاحبة واحدة تانية من أهل راجلة فنفترض أو من مجتمع جديد كله ناس متزوجين. فما
3: أبشر كتي وأبشر الناس اللي بتحضرنا إنه كان ما تغيرت أحسي حيتغير قدام، بس حبيت أقول كذا
4: لا تتهرشين ولا تهرشوا حاضر يا انجي.
3: ما بجد حاضر يا انجي ما شنو عشان إحنا ما ليه قاعدين نقول الموضوع ما عادي يعني احس يا اخي انا صاحبتي دي اخد قدامه انه لا ده شو ده احنا كنا بنعزف سوا مثلا ماشيين في الخط بتاع انه دارين نعمل ميوزك سوا وبتاع برنامج قصه هنا
4: حصل لها تغيير وغيرت يعني
3: قررت انه لا انا دي خلي
4: اسمه ايوه يعني الموضوع بسيط يا جماعه
3: نمشي حياه ثانيه
4: اي في شنو ليه نضغط على بعض
3: لا عشان ما حصل تغيير ليه تغيرت. أيوة. وانا ما تغيرت وعلى فكره بالمناسبه يا ترنيم الموضوع ده انت براك بتكون فيه يعني مثلا ممكن الناس اللي حوالينك ذاتهم يعني مثلا جيت لناس ابوي طبعا بالذات الاهل دي ما شنو حنيتهم بتكون زياده في المواقف زي دي فاهمه امشي مثلا لابوي اقول له يا اخي يا ابويا يا اخي يا اخي صاحبتي دي يا اخي خلتني في النص يا اخي وهي ما تغيرت انت ما تغيرتي ما تتغير بس فاهم يلا طبعا حركات الاهل
4: دي يدعمونك الموضوع في راسك تكون انت ذاتك
3: تشحني فل فاهمه بتكوني زعلانه زعل شديد فليه تتغير وانا ما اتغير لكن لما ندرك انه انا حتغير في يوم من الايام هي تغيرت او حتتغير ولسه حتتغير يعني هي ما
4: حتى لو ما تغيرتي يا انجي الزول ده يرتب اولوياته ما يرتبها ما تضغطوا علينا يا اخي في شنو انتوا كمان يا اخي خليك ما تتغيري انا تغيرتها في شنو ثاني عادي عادي بتحصل يعني انا لقيت انه انا ما انترستد خلاص شديد كده او انترستد اي كويس انا كنت بحب الحاجه دي معاك زمان كويس هسه انا شايفه انه في فكره جديده جاتني ما ممكن اعمله هو شو سيين هو ليش ده
3: كده ترين نطلع برا الموت شويه
4: حتى يطلع برا الموت
3: كده يا الله يا انا متفائله صدقيني ما اعرف ليه دير اتفائل لكن متفائله
4: فاري
3: لا حول ولا قوه
4: نرجع معكم بكل حنيه يا انجي عشان احنا في مهندس صوت ممكن يكون بيهرشونا
3: طيب قال لي ده سؤال انا بدأت تدري انت
4: لا لا خشي
3: خشي
4: خشي خشي
3: كويس 1 زائد 6 في 6 زائد 16 ناقص 36
4: ابشري يعني ابشري
3: انا حزينه انا قلت انا بحب اسوي الرياضه
4: قبل شويه
3: قبل لي حاجه بسيطه
4: انا قلت انا بحب الرياضه والمحاسب يلا ها ورينا الحب ورينا
3: عيني 6 في 6 36
4: انا طبعا يعني ما عارفه
3: مبدئياً.
4: كان مفترض اكون براجع وراك لكن ما
3: معاني واحد زائد
4: واثقه في الجمهور
3: ما هو بعدين حيكتبوا لنا تحت كده والناس تتابع معي وتعدلني بعدين
4: تمام
3: 1 زائد 6 في 6 زائد 16 ناقص 36 تمام اوكي مبدئيا الضرب والقسمه بيسبقوا الجمع والطرح
4: والطرح ايوه
3: تمام دي قاعده حافظها عن ظهر قلب ولا سمها شنو
4: ايوه
3: زي اسمي تمام ف هنبتدي اول حاجه ب 6 في 6 6 في 6 ب 36 مبدئيا مادام في 36 هنا انا حقوم اعمل شنو؟ ما الجمع والطرح هم شنو يعني نفس الحاجة ممكن نبدلهم عادي.
4: أيوة عادي.
3: فدي 36 وبهناك في شنو؟ في 36 already. فحنعمل 36 ناقص 36 بهناك. تمام؟ هيكون فاضل لنا شنو؟ 16. الستاشر دي حنجمعها مع الواحد حتبقى 17.
4: عايز اصفك.
3: لان دي نعمل الحركة دي. اصبر.
4: صفقتي دي لو صح لو غلط لو انت صح لو غلط انا صفقت غايته. اجلي السؤال بتاعي.
3: في الرياضيات.
4: مفزول
3: بفوتني.
4: واثقة. قالوا لي احسب 20 مدينة غير مدينة الخرطوم في السودان. هو احنا 20 احنا اكتر طبعا. مش؟
3: مفروض اكتر.
4: لان ممكن بالكبر ده كله في الخريطة يكون. اول حاجة.
3: اقل من 20.
4: اول حاجة. قضارف.
3: طبعا شايت من القضارف صح؟
4: مدني.
3: اها. جنب القضارف
4: التكيلات.
3: جنب المدني. اوكي
4: جنب المدني. الكسلة. الأبيض. كده خمسة. انا قلت كسلة صح. الفاو.
3: مين؟ جنب مدني كانت برضو.
4: شو اقول له جنب مدني؟
3: لا ما في حته كده كان جنب مدني ترى ممكن اقوله برضو.
4: الحصحيصه.
3: اها.
4: بور السودان.
3: اها.
4: اللي حسيت فجاه انه كبيره كده
3: في الشماليه ترى
4: دونغولا. الحته ديك يا اخي الحته ديك اسمها شو؟
3: في نهر كده احنا زرناه. نهر كده.
4: اصبري يا انجي. اصبري.
3: نهر حاجة.
4: انا في حياة ثانية. الحتة ديك يا انجي. الحتة
3: في الحدود.
4: ايوة بسافروا بها.
3: هاي ثانية دي سهلة.
4: ما يجي هي سهلة. يلا انا ظهرة. حاول اتذكرها. اسمها شنو؟
3: انا ممكن اساعدك.
4: ما تقولي انت شو انت قاعدة
3: ليك. حلفة يا تريم.
4: حلفة. بس حلفة. بس دي حلفة. كنت من قبل في راسي.
3: في ثانية يلا ها. في الشمالية برضو في لسه.
4: في لسه. كوستي انا قلتها؟ كوستي ربك.
3: لا كوستي ما قلتيها. كوستي
4: هستي كم هستي ده كم؟
3: كوستي ربك محاية واحدة. أيوة. ايه ربك جوا كوستي
4: مشيها يا انجمها.
3: انت عمليها منطقتين بالقوة صح؟
4: انا عاملها منطقتين.
3: يا ترنيم عطبرة يا ترنيم.
4: عطبرة.
3: كيف تنسي عطبرة؟
4: ايوة انا.
3: وفي حتة تانية يا ترنيم برضو. وفي الشمالية برضو لسه.
4: خلاص انجي قولي الباقي يعني
3: كريمة.
4: خلاص. والمشاهدين يكتبوا لنا
3: حس كده يا جماعه فاضل لنا 6 وحدات كده غير أيوة. البرنامج ده يا ريت يا جماعه تكتبوا لنا في الكومنتات
4: وتعرف انا هسه باقي حاجه دي حكون شغال فكر في ولايه ما حد يرجع للمود نهايه
3: البرنامج لا نرجع نرجع نرجع عاي في حركه طيب. سحريه كده حتخلينا نرجع
4: ايوه الحركه دي رجعنا لكم من جديد
3: طيب احنا كنا بنتكلم في شنو شايفه كنت فايره شديده ترى
4: ايوه كنا بنقول انه محيطنا في فايره فارجع في نفس النقطه كنت فايره فيها
3: لا ما عيني ما احنا طالعين بالريموت ليه عشان نروق الدنيا
4: عشان نروق الدنيا
3: احنا نقول للناس ان احنا ناس رايقين بنحل المشاكل وبنطلع بالريف
4: عادي
3: بالراحه
4: عادي ذاته هو في شنو ما عادي ايوه ايوه احنا
3: كنا بنقول انه عادي احنا ميولنا تتغير
4: أهدافنا تتغير شغفنا
3: يتغير
4: الناس
3: اهتماماتنا تتغير الزمن بتاعنا جدولنا ذاته يتغير ده كله وارد وكله عادي إنه هو يكون بيحصل طيب يا ترنيم احنا ممكن ناخد منظور كده اعمق شوية في انه ليه الحياة دي عادي إنه هي تكون بتحصل لانه يا ترنيم حياتنا عبارة عن محطات انا داخل احس في التقيل يا ترنيم كلامي جاي ده كلام تقيل حياتنا عبارة عن محطات يعني أنا أصحابي وجودهم في حياتي عبارة عن محطات في حياتي هل ده معناته أنا زولة جافية وزولة ما عندي مشاعر
4: ما عندي عشرة
3: ولا ما عندي عشرة لا أنا عندي عشرة وعندي مشاعر وعندي حب وعندي حياة كثيرة شديد ولا وفاء ووعد كل الناس فأنا ممكن أكون يعني أعتبر أنه كل واحد عبارة عن محطة ومحطة مهمة يعني هي ما فكرة أيوة. أنه يعني محطات يعني نظام خلاص انا حامشي وعدي وخليك بالقطر وافوت لا دي معناتها محطات مهمه جدا جدا جدا لازم تكون في حياتي وبتساعد وبتأثر فيني وبتشكل فيني والكلام ده كله.
4: ده زي لما نجي أنت يعني صحبة البنات اللي كانوا معاك في الأساس لحد يوم الليلة كلهم أو حتى لو ما كلهم يعني مجموعة دي يعني إحنا مجموعاتنا دي كانت كبيرة شديد.
3: أيوة أيوة
4: في مدرستي كان مجموعة كده يعني ظريفة لكن ما معناته إنه أنا الناس ديل ما قاعد أحبهم أو أنا الناس ديل ما عندي لهم حاجة. ده يعني دي فكرة غلط لو إحنا قلنا إنه ده عادي يعني لا هو ما عادي إنه أنا أكون كمان بقول إنه ما عندي لهم حاجة وما بفرق معي في شيء ده ما عادي. لكن العادي إنه أنا أفهم برضو إنه يا جماعة يعني إحنا بحب بعض كلنا أي حاجة لكن إحنا كنا في الوقت داك صحبات حلوين ظريفين خلاص تمام إحنا كده انتهينا من المدرسة مشينا مدرسة تانية حامل أصحاب جداد كويس ووقت داك ذات الواحد يعني ما بيكون قادر يعني يصاحب ذيله يصاحب ذيله يصاحب يعني حكاية حتجوط حنصل نقطة حنجوطها في بعض أساسا ده مع ده مع ده مع ده فالحكاية حتجوط. في الحياة ممكن تساعد إحنا نكون متواصل مع بعض لكن الموضوع ما بس في بيختص في الأصحاب
3: بالزبط.
4: الموضوع بيختص أو بيشمل حياة كثيرة شديد حاجات كثيرة شديد ممكن تكون بالنسبة لنا إنه ما عادي أنا يحصل معي الموقف ده ما عادي إنه أنا يتقال لي الحاجة دي على فكرة حتى أيوة. في يعني حاجة تلك إحساس إنه في اللي هو ما عادي تحصل معي حاجة دي
3: أيوة.
4: ما عادي أنا بيحصل معي حاجة دي فهماني لا هو عادي حاجة ممكن تحصل معك عادي في حاجات انت ما بتقدر تقرره لانه في ظروف خارجيه ممكن هي تكون بتسبب
3: دور.
4: ايوه بتسبب انه حاجه ممكن تحصل فلو احنا عايشين في الوهمه بتاعت انه ما عادي يعني حيجي وقت وحنتصدم حنلاقي انه الحاجه بتحصل بتحصل بعد أيوة. ما حصلت انا مفروض اعمل شنو يلا هسي
3: وهي حصلت الحاجه دي انه انا لو خطيت انه فعلا انا عندي هدف معين عاوزه اوصل له وانا حياتي منها غايه والحاجه دي عشان انا اكون بوصل لها وبتممها لازم أكون بخط كل حاجة عبارة عن محطة في حياتي تعلمني وتشكلني عشان أقدر أوصل للهدف ده. لو أنا قعدت أقول لأ وأنا ما بقبل أيوة. حاجة زي كده وما بعرف لك شنو
4: ما حقدر أمشي ما حقدر أمشي لي قدام
3: ما حقدر أمشي لي قدام
4: كل استطبت في الحتة الوردي وما قادر أتقبلها ما قادر أتعامل معها أساسا فخلاص حكون فيها حكون فيها والحاجة أيوة. دي يعني ممكن دي يكون أكتر درس بنستفيد منه هسي بعد الحرب إنه حصل والحصل ما هين الحصل ما طبيعي أو ما بسيط ما بنستهين به لأنه يعني الجرب شعور إنه بلد تكون فيها حرب حيعرف يعني شنو حياة كثيرة شديد هو ما كان متخيل ممكن يوم أيام تحصل له فبس الحلو دائما إنه لما أنت بتصبر نفسك أو بتطمن نفسك بإنه عادي حصلت هتقدر تشوف الخطوة الجاية هتقدر تشوف الأمل أو هتقدر تشوف إنه في نور في نور في النهاية أنا ممكن أتعلم أوه. من الحاجة حصلت لي اللي كانت خارج إرادتي وأشوف الستيب الثاني أنا ممكن أعمله هو شنو ممكن أكتشف حاجات كثيرة شديد ما كنت مكتشفها في نفسي لكن أنا وصلت لحتة أنا خسرت حاجات كثيرة شديد فحاليا حبتدي بداية جديدة وأقول لنفسي عادي أنا حأقدر أكون قدر الشيء دي كلها ومنها شفنا ناس بيقوا مسؤولين عمرهم ما كانوا مسؤولين ولا خاتين في رأسهم حيكون يوم أيام مسؤولين وأهالهم ذاتهم شايفينهم إنه مستحيل يكون مسؤول لكن وصل لمرحلة لقى نفسه إنه هو لو يستسلم للحاجة اللي حصلت له دي حيكون عايش عيشة ما أحسن حاجة فهو لازم يفكر برا الويف ويكون يعني برا الويف دي شفتيها؟ جات
3: حلوة
4: جات صح لازم يفكر برا الويف عشان يقدر يعيش حياة مختلفة يعني
3: ده معناته يا دريم
4: إنه
3: عادي
4: عادي
3: عادي جدا حلقة جميلة جدا ورائعة جدا أحلى حين حبي يقول حلقة جميلة بدون ما الناس
4: أساسا حلقتنا وحلقة جميلة
3: ولا ما جميلة
4: أكتبوا لنا لو هي حلقة جميلة
3: حلقة جميلة ولا ما جميلة وأنا أقول النازل
4: باي.
0: يا الله تقريبا انجي علقت في الحته دي
3: ما عليك شوف ما عليك عادي ما عليك
0: يا ربي الحكمه شنو يعني الحكمه شنو من الموضوع ده كله بره بره بره بره صدوق كثيره كثيره عملوها كثير طيب برا التراك. لا ولا التراك مستهلك. طيب برا الويف. خطيرين
4: هذه ظابطة،
0: حتكون ظابطة
4: على فكرة، حتعجب الناس. أنا حاسة كذا وايد.
0: برا الويف كله أوريجينال بدون زيف، أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف، أمور كسرتنا وقوالب علبتنا، نمطت أفكارنا، محتاجة فرمطة كلين يعني تنظيف. الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف، لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي، تتحرك ما تجيف. فكر وتعرف على أطر جديدة تلقى بها تصريف، غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تجيف، ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف، كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف. وبنقولها تاني برا الويف.
4: وشنو ما عادي وشنو العادي وشنو اليوطة العاملة لنا دي؟ هو عادي واقفة لسه ما قدرت توصل أي جو صراحة. وشنو الحركة دي؟
3: شو عادي وما عادي ده؟
4: يعني بفكر انه هل هو عادي محيطنا وظروفنا تتغير، ما عارف ميولي تتغير، اصحابي تغيروا، هو الموضوع ده عادي يا ترنيم؟
3: عادي يا انجي، عادي. كيف المحيط بتغير يا انجي؟ الناس بتتغير، النفوس بتتغير. وش اقول لك؟ النفوس بتتغير. لا ما بيعمل لك النفوس. النفوس بتتغير، المحيط بتتغير، للأسف الأهداف ممكن تتغير، حتى الشغف ذاته بتغير، كله عادي يا إنجي.
4: لكن ما هو يعني ليه عادي؟ ما ليه عادي؟ فاهمة؟ يعني برضو موضوع ده ما حر
3: عادي، لأنه في النهاية
4: بيحصل.
3: ما في حاجة اسمها ده حيكون دايم كده، ده ما في حاجة دايمة كده للأبد، زي ما هي من غير ما تتغير، كل حاجة بتتغير. يعني لو جينا دايرين نمسك في كل مرحلة أي زول عنده، يعني مثلا أنا لما كنت صغيرة ما عندي نفس الحلم بتاعنا لما كبرت. زمان طبعا كنت أكون دكتورة أسنان عادي جدا عادي، كنت جاي نفسي دكتورة تحت أسنان وبتخيل لك نفسي.
4: لا لا لا لا لا كنت دارة تكون دكتورة
3: يا أخي، لأنه الدكتور بتاع أسنان كنت أمشي أتعالج عنده لما كنت صغيرة، ده كان ظريف شديد.
4: نفس الفهم بتاعي
3: بجد، كنت يعني معجبة بأنه هو قد شو لطيف. كنت بستغرب انه الشفعة بيجيبوهم العيادة كانوا بيبكوا.
4: وانت ما كنت بتبكي؟
3: ما كنت ببكي عادي مستمتعة. يعني في شنو ما وكانوا بيقلعوا علي السنون ويعني كان بيعالجوا في حاجة يعني. فمهم يا زول ركبت الشريحة دي وانا حكون دكتورة اسنان حتى اتغلت السنة، ولقيت انه
4: على فكرة كنت برضو فترة من فترات كنت عاوزة برضو اكون دكتورة، لكن انا صراحة غيرت كثير. يعني انا غيرت كثير شديد صراحة. أول حاجة كان دكتورة أسنان، أول حاجة عشان كنت مشيت العيادة قالت الدكتورة أدتني شفتي البنتات دي هذا الدكاترة ديك نفختها وقامت رسمتني فيها ابتسامة وشوفتها يا زلمة اتكيفت قلت من الوقت ده قررت أني أكون دكتورة أسنان، فاهمة؟ بس بالحركة دي يعني. وبعد شوية قمت غيرت الموضوع،
3: كسرت حالك
4: ومشيت بجد دايره ابقى ما اعرف لك مره دايره افتح بطون الناس يعني ابقى باطنيه.
3: اي طبعا عندي المرحله اللي كان ظهر فيها المسلسل تاع جريز اناتومي.
4: انا
3: طبعا كنت خلاص قال لي انه المستشفيات حتكون بنفس المنظر، لما اكتشفت ان انا قاعده في السودان قلت لا لا لا ما دايره مع اي مستشفيات
4: بجد. وبعد كده كنت دايره مشي ازور، كان هندسه ديكور حركات، كنت ما اعرف مالي صراحه. وبصراحه هندسه الديكور دي استمرت معي لغايه تقريبا اولى ثانوي او ثانيه ثانوي كده. استمرت لك بهندسه الديكور، بعد شويه قمت شنو الخلاني احب المحاسبه والحاجه زي كده والبزنس والكلام ده، بس لقيت لك دفتر بتاع اخوي زمان. كان عشان اخوي قرا محاسبه، يعني اخوي كبير، فقام شنو لقيت لك الدفتر بتاعه رياضيات وحسابات وشنو بتاعه هناك، فالمنظر عجبني. انا على بحب الرياضيات يعني، فبس فلما شفت البتاع ده قمت اتكيفت لك يا زول، قمت خلاص انا بس الحاله دي. انت قريت شنو يا اخوي؟ قام قال لي محاسبه. قلت له هذه بيقروها كيف دي وين ولا بيعملوا شنو؟ قام قال لي عادي بتقري بتدخلي هنا ده اسمه شو ده ادبي
3: اوكي
4: بزنس اللي هو مجال بتاع المانجمنت عموما، وحتخشي محاسبه عادي جدا الموضوع. فقمت قلت له يا رايي، قال لي في الوقت ده خلاص كنت غيرت رايي عادي برضه
3: من هندسه ديكور
4: لمحاسبه، فاهمه؟ فهو طبيعي يعني التغيير اللي بيحصل ده
3: هو
4: طبيعي
3: جدا عادي يحصل يعني.
4: ويعني لانه اي زول في المرحله العمريه كان بينظر للامور بطريقه مختلفه. يعني انا كنت داير اكون دكتور اسنان عشان الدكتور كان ظريف بس هاي فاهمه ظريف فانا حبيت الموضوع وخلاص داير اكون دكتوره. وبعد كده لما دخلت المدرسه وهو ثانوي وابتدي اقرا المواد بتاعت بدخل الطب بيولوجي كيمستري فيك فيزيكس والحاجات دي لقيت انه شنو الملل ده
3: طبعا
4: شنو الملل ده انا ما حابه حاجه نهائي. ففي الوقت ده انا عرفت انه انا ما ينفعكم في المكان ده اساسا لانه انا ما مستمتعه. فهسه انا ما مستمتع في الاي بي سي بتاع الطب ما حقدر
3: اكيد انا طب بعدين ده
4: ما حقدر عليه وما حيعجبني وما حستمتع فيه. فعادي التغيير زي كده ده عادي شديد. وما بس يا انجي في التغيير المجال والحاجات دي بعض مرات حتى بننجبر انه نخلي حاجة مش انه انا اكتشفت انه انا ما بحبها وكده لا موضوع اكتشاف بننجبر يعني بننجبر. زي مثلا عندنا في السودان لما حصلت حرب ما كان عندي اوبشن بتاع لا لا لا لا انا ما حقدر اغير بيتي ولا حقدر اطلع ما كان اوبشن زي كده. أيوة. انت مجبورة اساسا تجي نفسك تطلعي كل واحد فينا شان نفسه وطلع فيعني ها طيب انا بيتي ده يا زولة سريري ده فرط فيه
3: اي طبعا
4: افرط فيه وانا
3: ما بقدر انا بقدر
4: الاوضه دي والسرير ده والبيت ده ما بقدر اتخيل نفسي في بيت تاني ما بقدر اتخيل نفسي في حته تانية اساسا. ف ما كان في اوبشن اساسا ما في اي فرصه انك انت تقعدي ولا ما تقعدي لا هي انت هتمشي هتمشي اساسا. ومنها الواحد اتصدم انه كنت قايله عادي وحيكون ده الطبيعي بتاعي طلع انه لا احنا هنغير بيت هنغير
3: طبعا
4: الناس اللي انا كنت معاهم ما كلهم بيجوا معي وما بس كده كمان نعرف ان الناس ما مشوا كلهم كاسره في ناس يعني احنا طلعنا كلنا كاسره لكن في ناس تانين الاب في حته الام في حته العيال في حته وهكذا يعني الموضوع صعب يعني ده احنا انجبرنا.
3: لكن سؤال يا تريم هل بنقدر نقول على انه الحرب حاجه عاديه؟
4: لا هي ما عادية احنا كمان نقول الموضوع عادي. أيوة. يعني احنا بن

0: بتاعت حارب. لكن لو انا بقيت ماسك في المشكله دي وبقيت ماسك في اللي حصل اساسا، هتعب شديد لو انا متمسك فيه انه ده حصل معي، دي حاجه ما طبيعيه وما في زول بيستحمل حاجه وانا ما بستحمل حاجه وما هستحمل حاجه وخلاص الموضوع ده كده انا انتهيت هنا. ما في طريقه، ما هو ما في اوبشن بتاع انه انا يعني انه انا ممكن اوكي اخد فتره وبعد كده اشوف ممكن اصلح الموضوع كيف. لكن في للاسف يعني مواقف هي بجد بتكون صعبه، واحد بيقول انه مستحيل اتخطى الموضوع ده او مستحيل استقبل التغيير ده. ففي الوقت ده يعني انا حابه اقول انه ده عادي، عادي حاجات زي كده بتحصل، عادي بتحصل وبتحصل كتير شديد، وما بس الحرب، في حاجات كتير شديد ممكن تكون بتحصل. يعني عادي ممكن انا صاحبتي تغدرني، عادي ممكن تغدرني ولا تغدر بيه،
1: تغدر بي
0: حسيت ان هي ما صح. فيعني شنو ممكن عادي صاحبتي ممكن زول انا بعزه شديد فجأة يكون سبب في انه انا اتأذي شديد، فاهمة؟ ففي عوامل كثيرة شديد يعني هي بتكون نسميها تغيير يعني.
1: وكمان يعني يا ترين ما عارفة، بحس انه يعني عموما الحاجة هي بنقدر نسميها مدام هي بنسميها عادي متين، مدام هي بتحصل لانه هي بتحصل فنعتبرها عادي لانه هي بتحصل. وغير كده يعني كمان الموضوع ما موضوع انه الحرب هل هي حاجة عادية او ما حاجة عادية، على قدر ما ممكن ناخذ الجانب الثاني اللي هو انه الظرف اتغير.
0: اي
1: فانه الظرف يتغير عموما ممكن يكون عندها عوامل عندها مسببات كثيرة، لكن ما بناخذ بالمسببات، بناخذ بانه هو الظرف كظرف يتغير فده عادي انه هو الظرف بتاعي يتغير. وممكن مثلا انا يعني اسف شديد لما انا مرات ما اقبل انه عادي حاجة بتحصل في مثلا موضوع بتاع المحيط بتاعي او الظرف بتاعي يتغير، انا ما حعرف اتصرف فيها ترمين. ما حعرف اتصرف لو مثلا انا يعني المحيط يعني الموضوع بتاعي ده يعني مثلا انا كنت في وضع معين وقام الوضع بتاعي ده يتشقلب، انا كنت مثلا في وضع اذا كان وضع مادي معين او اذا كان مركز اجتماعي معين او اذا كان
0: ايوه
1: مهم والحاجه دي تغيرت، فانا لما تتغير واقوم اتاثر بالحاجه دي واقول لا هي ما عادي، ده معناته انا بقول لنفسي انه انا ما هعرف اتصرف لو الحاجه دي بقت ما موجوده او انه انا مثلا بقيت ما معاها او ما في الوضع الفلاني ده، فانا حقوم يعني دنيتي حتخرب ودنيتي حتبوظ. فدي هي الفكره من انه عادي ولا ما عادي. وكمان الموضوع ده برضو على هذا المثل برضو بنبني برضو الموضوع بتاع الاصحاب. يعني اصحابي ممكن صاحبتي ممكن تغدر بي، وما بس تغدر بي الترنيم، ممكن صاحبتي يعني هي بقت في حته
0: وانا بقيت في حته ثانيه،
1: يعني مثلا اهتماماتك في حاجه وانا اهتماماتي في حاجه ثانيه تماما،
0: يعني احنا ما اختلفنا.
1: ايوه
0: احنا حلوين،
1: احنا حلوين
0: لكن اكتشفنا انه يعني لقدام انه يعني احنا ما انترستد في نفس الحاجات، ان احنا بنفضل حاجات على حاجات، يعني مثلا نفضل كده ما بتفضل كده، بتفضل حاجه ثانيه، هي عايزه تكون تمشي في المسار ده وانا بمشي في المسار الثاني، فما احنا نقدر نكون كلوز شديد لانه احنا الاثنين اساسا ما عندنا نفس الانترست او بصوره اكبر ما عندنا نفس الاهتمامات، فما احنا نقدر نكون بيست فريندز وكلوز فريندز وحاجات دي. فحنغير برضو عادي، حنقول انه الموضوع ده عادي لانه انا اكتشفت انه انا حالي ما بحب ده، ما معناته انه انا خسرتها وانا ما اعرف ليك ما بعرف اكون علاقات وانا يعني الناس بتتغير علي الحاجة دي على فكرة
1: ده بيحصل،
0: بيحصل كتير شديد.
1: بس
0: وكمان ممكن من ضمن الحاجات اللي ممكن تكون بتحصل وتغيير كده حقيقي انه يعني لما مثلا تخشي على مثلا اقول لك كيف، مثلا انت مسافره ذاتك مسافره، يعني احنا تكلمنا عن انه حارب طلعتنا بالاجبار، لكن انت ذاتك اخترتي انك انت تكوني عندك مثلا تدرسي مجال في بلد تاني، لانه ياما ناس من اصحابنا فجاه يعني طلعوا وقالوا يا اخي احنا عايزين نقرا في بلد تاني غير السودان. ففي الوقت ذاك اكيد يعني الانسان ده حيكون واجه صعوبات كثيرة شديد في انه يا اخي طيب هسه انا حبتدي اعمل اصحاب من اول وجديد
1: طبعا،
0: ولا اتواصل مع اصحابي القدام واشبكها بس فيديو كول وكلام زي كده وما اعمل اصحاب جداد، يعني خلاص انا اساسا قمت لي 18 سنة مع

0: مجموعة دي، ما بقدر أعمل مجموعة جديدة هاي لأنه دول ناسي، لو عملت أصحاب تانين زي كأني ليلات نسيتهم مثلا،
1: أو خنتهم أو
0: خنتهم بالضبط. أو يعني بقيت بفضل الناس عليهم أو ما بحكي لهم، هم بحكي لناس تانين. فيعني الإحساس ده حلو على فكرة، بالذات لو زول عنده بجد ولا كده للشلة بتاعته للناس اللي بيحبهم وكده، بحس إنه في الوقت ذاك إنه انا اعمل شنو، طيب في تغيير حصل، طيب انا اتصرف كيف؟
1: هم زادوا حيفكروا عن بيت صوره، حيقولوا يا خلاص خلاص سافر ونسانا وعفلك شو الحالي. دائما بنقولها لبعض يا تريم، يعني مشكله بتخلي الموضوع الحالي، بتخلي انه الحالي ما عاديه، شنو انه الضغط اللي بيجيك من برا، يعني الناس بتضغط فيك انت يا اخي انت نسيتنا انت عارفك شنو انت كذا في دفع العلاقات،
0: ومش عملت اصحاب جداد،
1: عملت اصحاب
0: كذا اصحابك ذا الناس منو ذاته،
1: يعني انت حسيت صحيح خواجاتك
0: برضو ما حيكونوا زيي، لانه انا تربيت معاك مما احنا كنا اطفال وما في زول حيعرفك اكتر مني.
1: يا اخي بنضغط بعض شديد يا
0: ترى، بنضغط بعض احنا بندوس على بعض
1: كذا، احنا بنضغط بعض شديد يعني زياده عن اللزوم بجد. الموضوع ده ضاغط ضاغط ضاغط ضاغط ضاغط، يعني زول اللي بيكون في الموقف بيكون ما عارف يحدد الموضوع ده عادي ولا ما عادي. ببساطة يعني أقدر أقول عليه هو حاجة عادية عادية، مدام هي حاجة بتحصل، مدام هي حاجة موجودة في الحياة، يعني يعني ما مشينا مثلا دي حاجة فجأة كده بس حصلت لنا احنا بس برانا، لا هي حاجة عموما بتحصل، في وضع يتغير. مثلا أنا من ما أنا كنت يعني كنت سنجل مثلا، فنفترض اتزوجت، الوضع اختلف تماما، بقوا اصحابي
0: حقيقي
1: غير
0: كمان دي أيوة. دي على فكره بريشر تاني كده من بالذات احنا بالزبط. البنات لو واحده فينا اتزوجت طبعا يعني فنفترض هي اول واحده في الشغل تتزوج كويس، فبقت شنو، بقت 24 ساعه في بيتها طبعاً. ولما يعني تمرق بنشوفها مرقت مع ناس متزوجين،
1: ايوه
0: عمل هو يعني انا
1: كنت بقول
0: انتوا سنجل دين معلش اقعد ليه في الجنب كده،
1: ولا او كمان شنو يعني الحياه اللي بتكون غيازه انه يعني انت ماشيه خلاص انا ماشيه لنسابتي، فاهمه اللي هو كلام انا ماشيه لنسابتي انا
0: ليه يلا في الوقت ذاك صحبات ما عندهم
1: بيكونوا دايرين يتلموا
0: فاهمه يعني. أيوة. هم لسه ما في تغيير حصل في حياتهم، هم نفس البنات الموظفين او نفس البنات اللي بيدرسوا ما في تغيير حصل في حياتهم، فهم ما قادرين يفهموا صحباتهم اللي هي في تغيير حصل في حياته، في مسؤوليات جديده دخلت في حياته وفي اولويات ترتبت، يعني الحكايه دي بالنسبه لهم نظام لا صحبتي بقت مصاحبة واحدة تانية من أهل راجلة فنفترض، أو من مجتمع جديد كله ناس متزوجين، فما
1: أبشرك أنت وأبشر الناس اللي بتحضرنا إنه كان ما تغيرت حسي حيتغير قدام، بس حبيت أقول كذا
0: لا تتهرشين ولا تهرشوا حاضر يا انجي،
1: ما بجد
0: حاضر يا انجي
1: ما شنو، عشان احنا ما ليه حاجة نقول الموضوع ما عادي، يعني احس يا اخي انا صاحبتي دي اخد قدامه انه لا ده شو ده، احنا كنا بنعزف سوا مثلا، ماشيين في الخط بتاع انه دارين نعمل ميوزك سوا وبتاع برنامج وقصه هنا
0: حصل لها تغيير وغيرت، يعني
1: قررت انه لا انا دي خلي
0: اسمه ايوه يعني الموضوع بسيط يا جماعه،
1: نمشي حياه تانية،
0: اي في شنو ليه نضغط على بعض،
1: لا عشان ما حصل تغيير، ليه تتغيرت أيوة. وانا ما تغيرتها، وعلى فكره بالمناسبه يا ترنيم الموضوع ده ما انت براك بتكون فيه، يعني مثلا ممكن الناس اللي حوالينك ذاتهم، يعني مثلا جيت لناس ابوي طبعا بالذات الاهل دايما شنو حنيته بتكون زياده في المواقف زي دي، فاهمه امشي مثلا لابوي اقول له يا اخي يا اخي صاحبتي دي يا اخي خلتني في النص يا اخي، وهي ما انا تغيرت، انت ما تغيرتي ما انت تغير بس، يلا طبعا حركات الاهل
0: دي يدعمونك الموضوع في راسك تكون انت ذاتك
1: شحن فل، فاهمه بتكون زعلانه زعل شديد، فليه تتغير وانا ما اتغير، لكن لما ندرك انه انا حتغير في يوم من الايام، هي تغيرت او حتتغير ولسه حتتغير، يعني هي ما
0: حتى لو ما تغيرتي يا انجي الزول ده يرتب اولوياته ما يرتبها اضغطوا علينا يا اخي في شنو انتوا كمان يا اخي خليك ما تتغيري، انا تغيرتها في شنو ثاني، عادي بتحصل، يعني انا لقيت انه انا ما انترستد خلاص شديد كده او انترستد هاي كويس، انا كنت بحب الحاجه دي معاك زمان كويس، هسه انا شايفه انه في فكره جديده جاتني ما ممكن اعمله، هو شو سيين هو ليش ده
1: كده ترى نطلع برا الموت شويه
0: حتى يطلع برا الموت كده
1: يا الله يا انا متفائله صدقيني، ما في اللي يقدر يتفائل لكن متفائله لا حول ولا قوة إلا
0: بالله. نرجع مايكروفون بكل حنية عندي عشان إحنا في مهندسين صوت ممكن يكون بيهرشونا.
1: طيب قال لي ده سؤال أنا بدأت تبدأي أنت.
0: لا لا خشي
1: خشي
0: خشي خشي
1: كويس. 1+6+6=36.
0: أبشري أبشري أبشري.
1: أنا حزينة أنا قلت أنا بحب أسكت الرياضيات
0: قبل شوية
1: قبل لي حاجة بسيطة جدا.
0: أنا قلت أنا بحب الرياضيات والمحاس. يلا ها ورينا الحب ورينا
1: عيني. 6+6=36.
0: أنا طبعا يعني ما عارفة
1: مبدئيا
0: كان مفترض أكون براجع وراك لكن ما
1: معاني. 1+
0: أنا واثقة في الجمهور.
1: ما هو بعدين حيكتبوا لينا تحت كده والناس تتابع معي وتعدلني بعدين.
0: أوكي.
1: 1+6+6=36. تمام؟ أوكي. مبدئيا الضرب والقسمة بيسبقوا الجمع والطرح.
0: والطرح أيوة.
1: تمام؟ دي قاعدة حافظها عن ظهر قلب ولا سموها شنو؟
0: أيوة.
1: زي اسمي. تمام؟ ف هنبتدي أول حاجة بستة في ستة. ستة في ستة بستة وثلاثين مبدئيا. ما دام في 36 هنا أنا حقوم أعمل شنو؟ ما الجمع والطرح هم شنو؟ يعني نفس الحاجة ممكن نبدله معاني.
0: أيوة عادي.
1: فدي 36 وبهناك في شنو؟ في 36 already. فحنعمل 36+36 بهناك. تمام؟ هيكون فاضل لنا شنو؟ 16. الستاشر دي حنجمعها مع الواحد حتبقى 17.
0: عايز اصفيك
1: لان دي لا الحركه دي. اصبر
0: صفقتي دي لو صح لو غلط لو انت صح لو غلط انا صفقت غايته. اجري السؤال بتاعي
1: في الرياضيات
0: ما بزول
1: بفوتني
0: واثقه. قالوا لي احسب 20 مدينه غير مدينه الخرطوم في السودان. هو احنا 20 احنا اكثر طبعا مش
1: المفروض اكثر
0: انا ممكن بالكبر ده كله في الخريطه يكون أول حاجة
1: أقل من 20.
0: أول حاجة قضارف
1: طبعا شايت من القضارف صح؟
0: مدني
1: أها
0: جنب
1: القضارف
0: التكيلات
1: جنب المدني أها أوكي.
0: جنب المدني كسرة
1: أها
0: الأبيض كده خمسة أنا قلت كسرة صح؟ الفاو
1: امينه جنب مدني كانت برضو
0: شو اقول له جنب مدني
1: لا ما في حته كده كانت جنب مدني يا ترى ممكن اقولها برضو
0: الحصحيصه
1: بور
0: سودان اللي حسيت تفاجأت لانه كبيره كده
1: في الشماليه يا ترى
0: دونغولا الحته ديك يا اخي الحته ديك اسمها شو
1: في نهر كده احنا زرناه نهر كده
0: اصبري يا انجي اصبري
1: نهر حاجه
0: ثانيه انا في حاجه ثانيه الحته ديك يا انجي الحته
1: في الحدود
0: ايوه بسافروا بها
1: هذا دي سهله
0: ما يجي هي سهله يلا انا غيرها احاول اتذكرها اسمها شنو
1: أنا ممكن أساعدك
0: ما تقولي أنت شو أنت قاعدة ليك حلفة بس دي حلفة كنت من قبل في راسي
1: في تاني يلا ها في الشمالية برضو في لسه
0: في لسه كوستي أنا قلتها كوستي ربك
1: لا كوستي ما قلتيها كوستي
0: هستي كم هستي ده كم
1: كوستي ربك محاي واحدة أي ربك جوا
0: كوستي مشيها يا عيني ما
1: بتعمليها منطقتين بالقوة صح
0: لا عاملة منطقتين
1: يا ترنيم عطبرة يا ترنيم
0: عطبرة كيف تنسيها أيوة أنا
1: وفي حتة تانية يا ترنيم برضو في الشمالية برضو لسه
0: خلاص انجي قولي الباقي يعني
1: كريمة
0: والمشاهدين يكتبوا لنا
1: حسي كده يا جماعة فاضل لنا 6 وحدات كده غير أيوة. كلام دير يا ريت يا جماعة تكتبوا لنا في الكومنتات
0: وتعرف انا هزبق الحلقة دي حكون شغال فكر في ولاية ما حد نرجع للمود نهاية
1: لا لا نرجع عاين في حركة سحرية كده حتخلينا نرجع
0: ايوه الحركة دي رجعنا لكم من جديد.
1: طيب احنا كنا نتكلم في شنو شايفه كنت فايره شديده تري
0: ايوه كنا بنقول انه محيطنا في فايره فارجع في نفس النقطه كنت فايره فيها
1: لا ما عيني ما احنا طالعين بالريموت ليه عشان نروق الدنيا
0: عشان نروق الدنيا
1: احنا نقول للناس ان احنا ناس رايقين بنحل المشاكل وبنطلع بالرغيف
0: عادي
1: بالراحة
0: عادي ذاته هو في شغل ما عادي. ايوه ايوه احنا
1: كنا بنقول انه عادي احنا ميولنا تتغير,
0: اهدافنا تتغير, شغفنا يتغير,
1: شغفنا يتغير,
0: الناس
1: اهتماماتنا تتغير, الزمن بتاعنا جدولنا ذاته يتغير. ده كله وارد وكله عادي انه هو يكون بيحصل. طيب يا ترنيم, احنا ممكن ناخد منظور كده اعمق شويه في انه ليه الحياه دي عادي انه هي تكون بتحصل. لانه يا ترنيم حياتنا عباره عن محطات. انا داخل احس في التقيل يا ترنيم, كلامي جاي ده كلام تقيل. حياتنا عباره عن محطات, يعني انا اصحابي وجودهم في حياتي عباره عن محطات في حياتي. هل ده معناته انا زوله جافيه وزوله ما عندي مشاعر,
0: ما عندي عشره,
1: ولا ما عندي عشره؟ لا, انا عندي عشره وعندي مشاعر وعندي حب وعندي حياه كثيره شديد, ولا وفاء ووعد كل الناس. فانا ممكن اكون يعني اعتبر انه كل واحد عباره عن محطه, ومحطه مهمه. يعني هي ما في انه يعني محطات يعني نظام خلاص انا حامشي وعدي وخليك بالقطر وافوت, لا, دي معناتها محطات مهمه جدا جدا جدا لازم تكون في حياتي وبتساعد وبتاثر فيني وبتشكل فيني والكلام ده كله.
0: ده زي لما نجي اسنتي يعني صاحبه البنات اللي كانوا معاكي في الاساس لحد يوم الليله كلهم, او حتى لو ما كلهم يعني مجموعه دي, يعني احنا مجموعتنا دي كانت كبيره شديد.
1: ايوه ايوه
0: في مدرستي كان مجموعه كده يعني ظريفه, لكن ما معناته انه انا الناس ديل ما قاعد احبهم, او انا الناس ديل ما عندي لهم حاجه. ده يعني دي فكره غلط لو احنا قلنا انه ده عادي. يعني لا, هو ما عادي انه انا اكون كمان بقول انه ما عندي لهم حاجه وما بيفرق معي في شيء, ده ما عادي. لكن العادي انه انا افهم برضو انه يا جماعه يعني احنا بنحب بعض كلنا اي حاجه, لكن احنا كنا في الوقت ذاك صحبات حلوين ظريفين, خلاص تمام احنا كده انتهينا من المدرسه, مشينا مدرسه ثانيه, حامل اصحاب جداد كويس. ووقت داك ذاته الواحد يعني ما بيكون قادر يعني يصاحب ذيل ويصاحب ذيل ويصاحب, يعني حكاية حتجوط, حنصل نقطة حنجوطها في بعض أساسا, ده مع ده مع ده مع ده, فالحكاية حتجوط. في الحياة ممكن تساعد وحن نكون بتواصل مع بعض, لكن الموضوع ما بس في بيختص في الأصحاب بالزبط. الموضوع بيختص أو بيشمل حاجات كثيرة شديد, حاجات كثيرة شديد ممكن تكون بالنسبة لنا إنه ما عادي أنا يحصل معي الموقف ده, ما عادي انه انا يتقال لي الحاجه دي. على فكره حتى أيوة. في يعني حياتك احساس انه في اللي هو ما عادي تحصل معي حاجه دي. أيوة. ما عادي انا بيحصل معي حاجه, فهماني؟ لا, هو عادي, حاجه ممكن تحصل معك عادي. في حاجات انت ما بتقدر تقررها لانه في ظروف خارجيه ممكن هي تكون بتسبب دول. ايوه بتسبب انه حاجه ممكن تحصل. فلو احنا عايشين في الوهمه بتاعت انه ما عادي, يعني حيجي وقت وحنتصدم, حنبقى انه الحاجة بتحصل بتحصل بعد. أيوة. ما حصلت انا مفترض اعمل شنو يلا هسي,
1: وهي حصلت لي الحاجة دي انه انا لو خطيت انه فعلا انا عندي هدف معين عاوز اوصل له, وانا حياتي منها غاية, والحاجة دي عشان انا اكون بوصل لها وبتممها لازم اكون بخط كل حاجة عبارة عن محطة في حياتي تعلمني وتشكلني عشان اقدر اوصل للهدف ده. لو انا قعدت اقول لا وانا ما بقبل حاجه زي كده وما بعرف لك شنو,
0: ما حقدر هذه حتعطلني, ما حقدر امشي لي قدام,
1: ما حقدر
0: كل استطت في الحته الوردي وما قدرت اتقبلها, ما قادر اتعامل معاها اساسا, فخلاص حكون فيها, حكون فيها. والحاجه دي يعني ممكن دي يكون اكتر درس بنستفيد منه هسه بعد الحرب, انه حصل والحصل ما هين, الحصل ما طبيعي او ما بسيط, ما بنستهين به, لأنه يعني الجرب شعور إنه بلد تكون فيها حرب حيعرف يعني شنو حياة كثيرة شديد هو ما كان متخيل ممكن يوم من الأيام تحصل له. فبس الحلو دائما إنه لما أنت بتصبر نفسك أو بتطمن نفسك بإنه عادي حصلت, هتقدر تشوف الخطوة الجاية, هتقدر تشوف الأمل, أو هتقدر تشوف إنه في نور, في نور في النهاية. أنا ممكن أتعلم من الحاجة حصلت لي اللي كانت خارج إرادتي, وأشوف الستيب الثاني أنا ممكن أعمله هو شنو. ممكن أكتشف حاجات كثيرة شديد ما كنت مكتشفها في نفسي, لكن أنا وصلت لحتة أنا خسرت حاجات كثيرة شديد, فحاليا حبتدي بداية جديدة وأقول لنفسي عادي أنا حأقدر أكون قدر الشيلة دي كلها. ومنها شفنا ناس بيقوا مسؤولين عمرهم ما كانوا مسؤولين ولا خاتين في راسهم حيكون يوم من الأيام مسؤولين, وأهالهم ذاتهم شايفينهم إنه مستحيل يكون مسؤول. لكن وصل لمرحلة لقى نفسه إنه هو لو يستسلم للحاجة اللي حصلت له دي هيكون عايش عيشة ما أحسن حاجة. فهو لازم يفكر برا الويف ويكون يعني برا الويف دي شفتيها؟
1: جات حلوة
0: جات ضغطة صح؟ لازم يفكر برا الويف عشان يقدر يعيش حياة مختلفة يعني.
1: ده معناته يا دريم
0: إنه
1: عادي
0: عادي
1: عادي جدا. حلقة جميلة جدا ورائعة جدا. أحلى حاجة نحب نقول حلقة جميلة بدون ما الناس
0: أساسا حلقتنا واحدة جميلة
1: ولا ما جميلة
0: أكتبوا لنا لو هي حلقة جميلة
1: حلقة جميلة ولا ما جميلة. وأنا أقول النازل
0: باي.

فأجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاط بي باسم الرب أبيدهم، أحاط بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم. أحاط بي مثل النحل انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني، قوتي وترنمي الرب وقد صار لي خلاصاً.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا. نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مدعوة.
1: صباح الخير، صباح مليء بالتفاؤل والحب لكل مشاهدين الكرام أينما كنتم. صباح مليء بالحب زي ما قلنا، صباح جميل ومعطر كده لكل إنسان مصب عليك، أنت داخل السودان أو خارج السودان أينما كنت. جايينك اليوم ونحن مبسوطين خالص بضيفة جميلة جدا جدا، أخت عزيزة علينا، أختنا الأستاذة أماني، في موضوع جميل، موضوع شيق جدا جدا، حنتناول ونطرحه مع بعض. بنحب أديك الفرصة أستاذة أماني أن تصبح للناس أول حاجة، وبعد ذلك ممكن نشوف إيه الحاصل.
2: شكرا الأستاذ أيمن، صباح الخير لكل الأهل والأصدقاء، صباح الخير لكل الناس اللي بيشاهدونا واللي بيسمعونا، صباح الخير أينما كنتم في دول المهجر ولا في مصر ولا في السودان، أهلا بكم وسعيدين أني أكون معكم الليلة في الحلقة دي. أتمنى أنها تكون حلقة شيقة وتكون بركة لناس كثيرين.
1: أمين. شكرا أستاذة أماني، صراحة يعني زي ما بقول الأستاذ الليلة نور بوجودك كده.
2: شكرا.
1: وإن شاء الله المشاهدين الكرام خلوكم قريبين معنا، دعمونا بلايك بشير بالفكرة بتاعتك بكل ما تملك. عاوزين كده أنه فعلا نتفاعل، ما عاوزين نتفاعل مع أماني بس، لكن أنتوا جزء لا يتجزى من نجاحنا ومن برنامجنا في هذا الصباح. مرة تانية نقول لكم صباح الخير لكل اللي مارد ماشي الشغل، واللي في الشغل، واللي في المواصلات، واللي في العربية، وكل حتة نقول لك صباح الخير، وربنا كده يرفع السودان ويوقف الحرب إن شاء الله، ونشوف سودان جديد، سودان معافى، وننبذ الكراهية، وننبذ العنف، وننبذ التطرف والجهوية، والحاجات دي كلها نحن نخليها عشان نبني سودان جميل يسعى الجميع ويسعنا نحن. كويس مشاهدينا الكرام، ممكن من عنوان حلقتنا اليوم كان موضوع جميل، موضوع جميل جدا جدا صراحة. أنا شخصيا ما أعرف أخذ من ياتو ناحية، لكن كده تعالوا كده نفضفض مع بعض وناخده كده رحلة مع بعض، علشان إنه نشوف هل من أنت كبيرت لبس الجلابيتة كده معناته كبيرتة، ولا من أنت كبيرت لبس التوبز وأستاذ أماني كده معناته أنت خلاص كبيرتي. نحن عاوزين نفصل ما بين الكبر وما بين النضج، لأنه هنالك عقول كبيرة أو أجساد كبيرة ولكن العقل قد يكون صغير، وهنالك أيضا عقل صغير وجسد كبير، فعاوزين نعمل تكافؤ توازن، نرفع من مستوى الوعي في هذه الحلقة مع بعض مع الأستاذة أماني. أستاذة أماني منورة زي ما قلت كده، كبيرتي صراحة يعني، أنا آخر مرة شفتك كنت صغيرة أوي.
2: شكرا أستاذ أيمن، أيوة صراحة كبرت وعقلت ونضجت كمان
1: ما شاء الله.

0: كبرتها. وإحنا كمان محتاجين نفصل ما بين كبرتها العمر وكبرتها إني نضجتها. في فرق بين الكبر، أي أنا كبرتها، بس هل أنا كبرتها ونضجتها ولا كبرتها وخلاص؟
1: يعني في فرق بيناتهم يعني.
0: طبعا أكيد أنا ممكن أكون كبيرة عمريا، أكون 50 سنة بس ما أكون ناضجة، أكون بفكر تفكير بتاع لسه عيال صغيرين، أكون تصرفاتي ما بتليق بالعمر بتاعي. فالكبر ما بمعنى أنه أنت وصلت مرحلة عمرية معينة، لا. النضج، إحنا بنتكلم هنا عن النضج. النضج يعني أنا لازم أكون ناضجة فكريا، فكري وأكون يعني. لو جينا نعرف النضج ذاته، نقول النضج هو شنو؟
1: ماشي.
0: هو الوصول لمرحلة من إنه أنت بقيت مدرك بالحاجات اللي أنت قاعد تعملها، بقيت مدرك بأفكارك، بقيت مدرك ب ب ب بتصرفاتك، بكل الحاجات اللي حوالينك اللي أنت بتعملها.
1: طيب يعني أنت أسي من خلال التعريف، يعني تعريف جميل جدا جدا، ربطت النضج بالإدراك. كثير من الناس ما مدركة صراحة، ما مدركة بالوضع الحاصل، ما مدركة بالحاجة اللي حواليها، هي ما مدركة يعني حتى لبكرة هيحصل شنو ولا الليلة هيحصل شنو. فبتلقى ناس يعني ماشي زي ما أقول ماشي ساكت كده، من غير خطط، من غير برنامج لنفسها كتير، ويجوا يرموا اللوم على الظروف، يقول لك الظروف هي المعطلانة، والظروف هي اللي مش عاوز تخلينا ممكن نتقدم، والظروف. ف المشكلة شنو يعني؟ إنه دائما تلقى الزول بيطلع يعني أسباب، أو بيطلع حاجات كده عشان يمشي بقى الموقف بتاعه، في حين إنه الموقف بتاعه ده بيتطلب حكمة، بيتطلب نضج، بيتطلب فكر جميل، بيتطلب يعني حل الواقع بتاعك. ارمي طوالي موضوع في الظروف. في كتير من الناس ترمي مواضيعها في الظروف، وإنه تقول عدم المنتج بتاعي ده نتيجة الظرف معين، مثلا ما درس، يقول لك يا أخي ما في كان واحد بيساعدني، ما في زول بمولني، ما في
0: أبدا،
1: ما في حاجات زي دي. فالربط بين شنو؟ إنه أنا عشان أنا أنضج في ربط معين، أو في حاجات معينة ممكن نعملها، في حاجات ناس بيساعدوني بها.
0: ما لازم تستنى زول يساعدك عشان انت تبقى ناضج. لا، يعني احنا محتاجين انه يعني ما اعرف اخدته كيف، لكن ما انه انت يعني عشان توصل مرحلة معينة انت محتاج ايوه، ما بنقول ما بنستغنى من الناس، في مساعدات انت بتتلقاها من الناس، بس ما لازم شنو يعني تنتظر انه لما يعملوا لي حتى انا ببقى يعني، او مثلا ظروف حصلت ما درستها اقول عشان ما هنا. لا، في امكانك كان تدرس وتشتغل وتساعد نفسك بنفسك، يعني ما لازم تنتظر من الناس. وبنشوف يعني هسع في واقعنا السوداني الحرب يعني قدرت فعلا تطلعنا ناس يعني فجأة من ما احنا كنا في بيوتنا، ابوك وامك مسؤولين منك في حاجات، في مثلا عالة معينة انت بتاخدها كده، لكن فجأة لما الحرب حصل في ناس كثيرة فقدت زويها، يعني بقت لا عندها ام، لا عندها ابو، لا اخو، بقت هي المسؤولة من نفسها. يعني من خلال الحرب ده شفنا نساء ورجال كونوا نفسهم من لا شيء. أيوة بالضبط، من لا شيء. فالظروف عمرها ما كانت عائق إنه ما تعمل حاجتك. ياما في ناس بشوفها بتكون معاقة جسديا لكن بتلقى حاصلة على شهادات بكالوريوس، شهادات دكتورة. هل وقف على إنه الإعاقة بتاعته دي وقفته إنه يقول يا أخي أنا كده ما
1: أكمل،
0: أنا معاق كده ما حكمل أعمل شنو؟ لا طبعا، فما بالك أنت لما تكون مكتمل.
1: كويس، يعني لمست حاجة جميلة جدا جدا، ممكن واقع بتاع الحرب ده. كثير من الحرب ناس فقدت حاجات كثيرة، وفقدت يعني أبهات، فقدت مال، فقدت دراستها، فقدت شغلها، يعني بقى فعلا في جمود، تحس بأنه في جمود، في عدم بتاع تقدم في النضج.

0: بتاع حاجات كتيرة صراحة في الحرب دي، فبيبقى يشكل عامل نفسي للإنسان. فالعامل النفسي، العامل النفسي، هل العامل النفسي برضو له دور يعني بالنضج؟ لازم يعني أنت عاوز أقول يعني أنت نفسياتك لازم تكون كويسة عشان إنه تبقى ناضج. يعني كان جاتك مشكلة وأنت نفسياتك ما كويسة، ما حتقدر تحلها يعني، تقول عشان أنا نفسياتي كعبة ولا لا كده.
1: ده أنت كده بترجعني لحاجة تانية يا أستاذ أيمن، إنه النضج ذاته له أنواعه، في في في نضج روحي، في نضج نفسي، في نضج جسماني، في نضج عقلي.
0: طيب هسه كويس ان احنا نمسكها واحده واحده. طيب
1: فاحنا لو جينا نقسم كل اي نوع براو، ده قصه تانية. اي واحده ده تعمل فيه بحث لحاله،
0: ده موضوع تاني.
1: فالنضج النفسي زي ما انت قلت، ايوه انا لو ما بقيت ناضجه نفسيا، في حاجات كتيره في الواقع انا ما حقدر اتقبله. في حاجات كتيره انا ما حقدر اتقبلها. ابسط الحاجات مثلا، لما انت تكون ناضج نفسيا بتعرف انه في في في في خطا وفي صواب، في احتمال انه الحاجه يكون، احتماليه ما يكون. لكن لما ما تكون ناضج نفسيا، انت ممكن تمسك الحاجات من جهه واحده. يعني مثلا تكون عايز تعمل حاجه بس بتخط انه احتماليه حينجح 100%، ما حتخط احتماليات انه ممكن الحاجة دي تفشل أو كده، فهمت؟ فهنا ممكن لما يجي يحصل لك حاجة تتصدم نفسيا وتنكسر، ودي الحاجة اللي قاعد يعني كتير من الناس قاعد تقع فيه. إحنا محتاجين برضو ننضج نفسيا عشان في حاجات بتمر بينا، إحنا لازم نفصل بيناتها.
0: أيوة، عشان برضو يعني أنت ما تكون ناضج نفسيا، أنت في مثلا في الشغل، في الدراسة، في البيت، نفسياتك كعبة أو ما ناضج نفسيا، بيأثر على فكرة الناس المعك
1: جدا ممكن تقلب على كل فتكون يعني يقولوا ده ماله دليلة، في شنو الحاصل عليه وشنو يعني. النفسيات دي من الحاجات المهمة جدا يا أستاذ أيمن، إحنا محتاجين نعمل عليها يعني. يعني
0: عزيزي المشاهد، يعني الأستاذة أماني بتركز على حتة جميلة جدا جدا. أنت طالع صباح الليلة دي دعوة ليك، أنت ماشي شغل، خليك لراكس كده زي ما بقوله، حاول أرفع من المستوى بتاع النفسيات بتاعتك كده، خليك متفائل، خليك قدر المسؤولية أو قدر الحجم المكان اللي عندك عند الناس، عشان نفسياتك كميقت كعبة أنت هتخرب اليوم كله للناس.
1: أيوة. كمان رسالة يعني لأخواتي، رسالة للسيدات عموما، يعني هم أكتر ناس نفسياتهم لو ما بقت كويسة خلاص
0: بيخربوا يحالي.
1: لا لا لا لا لا،
0: يمكن يأثر على الملاح.
1: أيوة طبعا طبعا. على أي حاجة يعني، لو أنا في البيت من الصباح نفسياتي ما كويس، أيوة. إذا كده الليلة ممكن ما في أكل يدعمي العاد عادي الليلة ما تأكله. عادي ممكن أطلع الجواي ده تجاه الأبناء الصغار يعني، لأنه هم الأضعف، فأنا ممكن أطلع فيهم فأنت محتاجة أنك تنضج نفسيا عشان أنت تقدري مثلا كأم تقدري تربي المسؤولية، أو ربنا أداك له والعيال ده نعمة من ربنا، فأنت محتاجة أنك تكوني ناضجة نفسيا عشان ما تقدري شنو تربي العيال. انت برضك كراجل انت محتاج تكون ناضج نفسيا عشان تعرف تتعامل معي انا كأنثى.
0: ماشي ده استاذ ماني جاي اكل راجل نسوي اي حاجه، ما عندنا مشكله الليله. كويس، يمكن انت قاعد تفتح مواضيع في مواضيع في مواضيع، ونحن ماشيين يعني بطريقه كده جميله. حتى حبشتي انه النفسيات بتاثر او يعني تغضب الانسان، فمعناته في غضب بيحصل نتيجه لعدم النضج.
1: ايوه،
0: الغضب ده يعني الغضب ده حاجة سلبية ولا حاجة إيجابية في الإنسان الناضج؟ يعني دي في فكر كده تشوف منزول يقول لك أنا زول ناضج، لكن هو بيغضب كتير، على الأقل في أي وقت داري يتشاكل وعاوز يتنفس يعلو صوته، حاجة دي بنشوفها في المدرة كتيرة يعني.
1: الليلة مديرك حيطردك من الشغل.
0: تلقى المدير يعني دي نتيجة حاجة نفسية صح؟
1: طبعا أكيد أكيد. يعني الغضب ده كبشر كإنسان علمي موجود، أغضب، لكن ما لما أنت تكون ناضج الغضب بتاعك بيفرق من الإنسان الما ناضج.
0: دي كيف دي؟
1: دي كده كيف دي يعني انت ليلى لما تكون ناضج عارف انه عارف اولوياتك شنو، عارف مسؤولياتك شنو، عارف حاجاتك شنو، ما في حاجه بخليك تزعل سريع.
0: ايوه
1: انت يعني مثلا حتزعل
0: الغضب بتاعك يعني تقول غضب مدروس كده، غضب
1: ايوه بالظبط،
0: غضب فاهم،
1: ايوه بالظبط غضب موزون، ما غضب اي كلام، ما كل شويه والتاني لا. يعني ممكن انا قاعده اقع في الحاجه دي برضو. أيوة. دي نصيحه لي يعني، برضو نصيحه لكل الناس اللي بيسمعونا، انه يعني الغضب ده انت محتاج تتعامل معه بحكمه. حتى لو انت غضبت ايوه اغضب، بس ما تبين للحواليك انه انت غضبان، او تصرفاتك تبين انك انت غضبان. الانسان الناضج بيعمل كده، ما بيبين الغضب بتاعه بصوره مباشره، لكن ممكن يجي يقعد معك فيما بعد يقول لك يا اخي انا مثلا في تصرف منك اغضبني، يقدر يدي وياخد معك في وقت تاني، لكن ما يقوم ويهيت والكلام ده.
0: ايوه كويسة دي. يعني في نقطة تانية يعني احنا ممكن عاوزين نتطرق لها، اللي هي تحمل المسؤوليات للإنسان الناضج. الإنسان الناضج تلقاه يعني فعلا المسؤولية يشيل المسؤولية كلها، ما هو ناضج يعني ما بيخلي حاجة صغرة صغيرة، ولا بيخلي مشكلة صغيرة، ولا بيخلق أعذار. ده الإنسان الناضج. فعزيز المشاهد، الإنسان الناضج يعني ما عبارة عن شخص كده هو ماشي، لا، لو زي ما قلنا هسه في حاجات عوامل نفسيه، في حاجات كثيره بتكون موجوده جواه، من ضمنه اللي هو تحمل المسؤوليه. فانت فكرك شنو في ناس كثيرين يعني المسؤوليه دي ما عندهم، حتى يفكروا لما بعدين عاوز ياكل شنو، ولا يشرب شنو، ولا يمشي وين، ما عنده. ولده جاب اولاد، ربنا ادى اولاد، يربيهم كيف، ياكلهم كيف، ما عنده. يعني بس كده انسان وقاعد، عدم المسؤوليه، عدم المسؤوليه للانسان، عدم المسؤولية في الإنسان دي ده موضوع كبير جدا جدا. فمنظورك شنو أنت للحتة دي؟ يعني الإنسان الغير مسؤول، الإنسان القاعد كده زي ما بقولوا عبس، قاعد زيادة عدد، خلينا نقول كده.
1: أنا ده كلامك ذكرني في مثل بيقول سوداني شهير، بيقول الطول طول نخلة، والعقل شنو؟
0: عقل سخلة.
1: أقول سخلة. السخلة دي إحنا يعني إذا كان إحنا الغنماية إحنا بنشبهها إنها مثلا لما يقول لك الزول ده غنماية ساي ماشي، يعني بيمشي ورا الناس، فما بالك السخلة دي شنو؟ ده جناو صح؟ ده جنا الغنماية،
0: الغنماية صغير شديد.
1: فتحمل المسؤولية بصراحة يعني ده حاجة ما كل الناس بتقدر له. الإنسان الناضج بس هو اللي بيقدر إنه يتحمل المسؤولية. ممكن تلقى ولد عمره 15 سنة أو بنت 15 سنة، لكن تقدر تمسك مسؤولية وترعى أسرة بأكمله. وبالمقابل برضو ممكن يكون في واحد كبير شيخ بس ما يقدر لأي مسؤولية، وما يقدر يشيل أي تحمل بتاع حاجة. وإحنا كبنات يعني عامة السودانيات في واقعنا إحنا شيالين هموم زي ما بيقولوا
0: البنات،
1: بالذات البنات، يعني لأنه بالذات يعني اللي بتكون شوية كده كبيرة، أو يعني إحنا ولا بنعيش طفولتنا زي الناس، ولا بنعيش هنا. أول ما توصل 15 سنة كأنك أنت ملزمة إنك أنت تعولي أو ترعي الجايين وراك. يعني بدوك مسؤولية الجايين وراك. فإحنا بطبعنا السودان يعني البنات السودانيات هم بنات قويات، بنشيل بصراحة هموم، بنشيل مسؤوليات. فمن هنا بحييهم، يعني بحيي كل واحدة شايلة مسؤولية على عاتقها، شايلة يعني ماسكة بيت، ماسكة أهلها. فالتحية لك، يعني ده ما حاجة سهلة، فربنا حيكافئ تعب محبتك، كل حاجة أنت بتعمليه وربنا حيكافئك عليه.
0: كويسة. يمكن أنت شديدة على السيدات وخلت الرجال، يعني أنت بتقولي الرجال أن السيدات يعني بشيل التقيل ومسؤوليات وكده، في رجال برضه يعني.
1: لا أنا ما بنكر ده طبعا، أكيد في رجال زيك كده يعني في رجال شيالين هموم بصراحة، يعني ما بنقول لا، لكن أنا بتكلم من الواقع بتاعي اللي أنا عشته. يعني دايما البنات هم أكتر ناس قاعدين يشيلوا مسؤوليات، والرجال كذلك،
0: الأطفال في أطفال على فكرة يعني تلاقيه من صغار كده شايلين هم بتاع المسؤولية، شايلين تلقى الولد متشبع بالفكرة بتاعت أبوه، تلقى الولد يعني بيعمل حاجات أما أنت تستغرب بيعمل حاجات بتاعت ناس كبار. فهل السؤال هنا هل إنه المسؤولية دي يعني إحنا بنزرعها في الطفل من صغير ولا الزول ما نكبر بلقاها، ولا المسؤولية دي بتين يعني بتين بتظهر كده في الزول إنه هو مسؤول؟
1: لا دي قيم بتتزرع من وانت صغير فيك يعني
0: صغير. أيوة
1: ما بعد ما انت تكبر بعد ذاك في في في حاجات بتورثها من الأهل وفي قيم بتتزرع من يعني جواك، وفي يعني أنا في رأيي برضو في فترة بتكون جواك يعني حاجة بسيطة، فلما انت تشوف برضو أبوك وأمك الحاجات اللي بيعملوها ويعني ولو في يعني لو أبوك علمك مثلا أو وراك عن المسؤولية أنت بعد ده كده بتاخد زي دفعة كده يعني بتاخد دفعة وبتبقى إنسان متحمل للمسؤولية.
0: كويس يا مشاهدينا دي رسالة يعني الليلة خلينا المسؤولية نزرعها في الطفل من هو صغير، يعني ما تخليها ما نكبر تقول عايز أعلم بعدين أو أخوي حيتعلم بيتين، لا هو من صغير مفترض تكون هنالك رسالة واضحة للطفل.
1: الطفل أنت محتاج من عمر السنة لحد 12 سنة.
0: من سنة بيفهم؟
1: طبعا من سنة لحد 12 سنة أو خليها من 3 سنين من 3 سنين
0: تعود على نفسه
1: لحد أيوة لحد 12 سنة في الوقت ده أنت بتعلمه أنه كيف يتحمل مسؤوليته، كيف في حاجات بسيطة صغيرة صغيرة أنت محتاج أنك مثلا تقول له جيب شنطتك ألبس هدومك أقعد هنا، ما لازم أنت تعمله له، في حاجات بسيطة أنت تدربه على أنه كيف يتحمل المسؤولية، فلاحقا لما من هو من صغره يتعلم أنه كيف يشيل مسؤولية كيف يعرف صغير صغير يتعلم، فبالتالي بكرة لما يكبر بيشيل.
0: كويس يا أستاذة أمانة، معنا مشاهدين الأعزاء ناس كثيرين على غلينا كده نشوفهم بعد ذاك ممكن نرجع لمحاورنا. صباح الخير لكل من يشاهدنا، صباح النور والجمال، شكرا من أجل يمكن المداخلات والتصبيحات الكثيرة لمشاهديننا. في أم بنيامين بتقول صباح الخير ربنا يبارككم، شكرا لك يا أم بنيامين، صباح الخير لك أنت كمان. آدم بشير صباح الخير والسعادة وصباحكم عوافي، شكرا لك يا أستاذ آدم بشير. لينا سبت بتقول صباح البركات، يا رب كده بركة عليك يا أستاذ لينا وبركة على البيت على الأسرة على كله صغير وكبير عندكم. علي أحمد صباحكم نور ومرحبتين حبابنا سمر، يمكن مداخلة جميلة، شكرا لك يا أستاذ علي أحمد. ماركوس بيقول أسعد الله صباحكم بكل خير، صباح الخير أستاذ ماركوس. في بطرس برضو بطرس بيقول
1: الحاج
0: بطرس الحاج شكله ده قريبك شيء.
1: أيوة.
0: صباح الخير صباح الخير أستاذ بطرس، أنا حدي بيتك بعد شوية فرصة تسلم عليك وحقيقي. في حسين والدل
1: حسين الكبش ده بقى جاء القائد بتاعي.
0: يا سلام. طب خلاص أنا خليك تبدأ لنزل.
1: تمام يا بطرس الحاج بقول لك صباح الخير، شكرا كثير لمداخلاتك. إيمان عباس مرحب بك أنت أهلا ومرحب. في آدم بشير وبشير بيقول صباح الخير والسعادة وصباحكم عوافي، صباحك عافية أنت كمان. الأستاذ حسين الكبش بيقول الرب يباركك بنتي أماني، فخور جدا بك فعلا منور الاستديو أنت والأستاذ أيمن، الرب يكمل بك المراد. شكرا يا أستاذ حسين على التعليق الرائع ده، أديتنا دفعة كده. الأستاذة إيمان عباس بتقول مبسوطة بيكي ولك إطلالة رائعة، ربنا يستمر يباركك ويبارك خدمتك أختي إيمان. لينا صباح البركات. الزنجي صباح الخير يا أسرة البيت الكبير راديو سمر، أهلا. أنت ممكن
0: لا مش أنا، أنت برضو جزء من راديو سمر، صبح عليه وعادي.
1: فبيسأل سؤال بيقول إنه مش سؤال حقيقة، كتب كلام كتير ينفع نقراه صح. بيقول الفرق بين الزول الكبير والزول الناضج ما في العمر، الفرق في الوعي والمواقف. الكبر ممكن يجي مع السنين، لكن النضج بتصنعه السنوات، بتصنع التجارب والمسؤوليات واحترام الآخرين والقدرة على الاعتراف بالخطأ وتصحيحه. أيوة، هو كمان لمس حتة حلوة شديد، في ناس كبار في العمر لكن تصرفاتهم صغيرة، وفي ناس أعمارهم أقل لكن عقولهم ومواقفهم أكبر من سنهم بسنين. عشان كده ما تقيس الزول بعدد سنينه، قيسه وقت المواقف، كيف يتصرف، كيف يتحمل المسؤولية، وكيف يحترم الناس حتى هو مختلف معاهم. صباح الوعي والنضج لكل أهل البيت الكبير راديو سمر، وصباح خاص للأخ أيمن والأستاذة أماني، يومكم جميل ومليان وعي وطاقة طيبة.
0: يا سلام،
1: يا سلام يا أخي.
0: طبعا الزول ده انت قريت اسمه؟ أقرأ الاسم، اسمه مليونير مفلس.
1: يا
0: ده صديق البرنامج، يمكن ما قد انقطع مننا طوالي، بيشاركنا بكلمات جميلة وبحاجات كويسة. صباح الخير مليونير مفلس، إن شاء الله الفلس راح. احنا عاوزين بعد كده تغير من مليونير مفلس الى مليونير. ها ماشي. في برضو فايزه بتقول صباح الفل، والياسمين بيبو برضو بتقول حاجه تحفه من الصباح، شكرا جزيلا. انت تحفه يا بيبو، استاذ بيبو. صباح الخير لكل من شاهدنا، قسم كندا يسعد صباحك، يسعد صباحكم.
1: كمان في تعليق من الأستاذ هيثم
0: الناج. أيوة، هيثم ظهر لك،
1: يقول صباح الخير على الناس الغاليين والمنورين، الصباح الجميل الأستاذ أيمن والضيف الغالي الأستاذ أماني، ما تنورتي راديو سمر، شرف وامتياز لنا في اليوم ده تكوني ضيفتنا. أنا كمان ده شرف وامتياز لي بصراحة إني أنا أكون ضيفتكم، شكرا. كمان في تعليق بيعلق وبيقول بنعرف إننا كبرنا لما نفهم إنه النضج ما مربوط بالعمر، مربوط بطريقة تفكيرنا وتصرفاتنا. فعلا إحنا ال- ال- ال- ال- الكبر ما لما أوصل عمر معين، لكن لما أنضج، لما أكون ناضجة، لما يكون تصرفاتي ناضج. أنا كمان عايزة يعني لو أخش أو أضيف في حاجة، إنه إحنا في واقعنا أو مجتمعنا السوداني بنخاف من الكبر، بنخاف
0: بالذات
1: احنا البنات. أيوة أيوة. بالذات احنا كسيدات.
0: اسالك سؤال،
1: بيخاف دخلي بعد سؤال لكل الناس بيخافوا منه، بيخاف من مما انه نقول اعمارنا كم.
0: أيوة.
1: بس انا عايز اوصل لك رساله انه ما تخافي من العمر بتاعك، بل العمر ده بركه انه ربنا اداك له. انا لو يعني شنو لو وصل يعني 40 سنه ولا وصلت 50 سنه والانت خايفة منه، لا محل حتوصليه، حتجيه حتجيه حتجيه. عملت شنو، زينت بشنو، جملت بشنو، الوش حيتجعد، السنون حتقعد تتكسر،
0: في طاقم بيتركب.
1: لا حت... لا, لا, لا, لا لا لا ما برضو بيجي يوم كله ده بيختفي. لا بصراحة فالعمر لو أنا كبرت في العمر ده ما يعني إنه يعني، ولكن ذاته المجتمع قاعد يساعد على ده على فكرة.
0: كيف
1: المجتمع بيساعد إنه أنا أخبي عمري كسيدة، لأنه كل ما شوي كده يقولوا لا لا لا لا
0: خرفت
1: دي كبرت. نشوف واحدة كده صغيرة هنا، حتى في الزواج لو قالوا لك مثلا اختار، تقول لهم لا لا لا يا أخي دي كبيرة يا أخي. ممكن تكون في عمرك انت ذاتك اللي قاعد تتزوج.
0: هنا في ناس حيدقوك قاعدين.
1: فأنا عايزة أوصل رسالة كده لكل اللي بيسمعوني كسيدات، يعني العمر إني أنا كبرت ده ما يعني إنه أنا خلاص الحياة وقفت على كده ولا انتهت. لا، بنشوف في سيدات، في بنات صغار يعني فنانات مغنيات مثلا الأوروبيات ولا الغربيات، بتكون الوحدة 20 سنة بس تكون عندها ثروة هائلة وراء، بتكون عملت إنجازات. 40 سنة وزراء في في في أماكن تانية. لا احنا 40 سنة دايرين لسه نتخبى ورا ستارين، انه لا احنا صغار وندي ال 20 سنة وال 23 سنة اللي ما دايرين نمشي منه ده. فيا جماعة العمر بركة، ربنا انعمنا يعني كل ما انت عشت كتير كل ما ربنا باركك بحاجات كتيرة. من خلال العمر ده بتلاحظ يعني انه بركات الرب واحساناته ليك في حياتك، من خلال الحاجات الكثيرة اللي بتحصل يعني في حياتك انت بتقدر تذكر مراحم الرب، من خلال يعني تشهد كمان للرب انه قدر شنو هو عمل معك طول السنين دي.
0: كويس مشاهدينا الكرام، فاصل صغير كده وحنرجع لكم إن شاء الله.
2: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
3: الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي والجايات أكثر من الرايحات. الفات مات، قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.
4: نحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا. نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.

بلاش بلاش تزعل تلوي وتمد البوز، بلاش تصرصر بلاش عبوس، بكرة حيخلص الكابوس وبدل الشمس حتضوي شموس. حكاوي جديدة، حكاوي مفيدة، نتعلم وندي دروس ودروس، بكرة نعلي ونبني بلدنا وعزنا أصلا ما بقروش وما بفلوس. أنحنا الفينة تعرفت، أنحنا اللي بنخلي الترس تروس، بكرة بلدنا يجيها الزين وتبقى تغني وترقص طربا كأحلى عروس. بكرة الناس في الدنيا يصفقوا لينا ويطلوا علينا قيام وجلوس. مع تحيات فريق راديو سمر.

0: مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مره تانيه. صباح الخير، صباح التفاؤل، صباح جميل كده. ونحن جايين في موضوعنا الجميل مع الاستاذه اماني. اليوم ده غيت انا ما عارف، اماني شغاله بس جلد فالناس تستحمل شويه كده الليله. اماني الكبر نحن كبرنا، يعني في ناس كثيرين بيقولوا نحن كبرنا، نحن كبرنا وما بدونا حاجات، ما بدونا قيادات، ما بدونا يعني مشاركات، ما نحن كبرنا. هل هل هل الكلام ده صح؟ يعني انت كبرك ده، ما انت كبرت اي، ولكن معناته الناس ما شايفه النضج بتاعك، عشان كده ما عاوزه تديك يعني مسؤوليه في حاجه معينه، ما عاوزه تديك مساحه لحاجه معينه، لانه انت كبرت حجميا اي، لكن موضوعنا الاساسي اللي هو النضجين انت لسه
1: فكريا.
0: ايوه فكريا انت لسه. الناس دي نحاول نهدم كيف؟
1: صراحة ما
0: يعني الناس دي يعني هم أكتر الفئات موجودة في كلام كتير، يعني تحس بهم عاوزين مكان، عاوزين يسهروا، عاوزين يعني، ولسه هم فكريا ما جاهزين.
1: خلي بالك إنه ليه الناس بيقول لك أنت كبرت وبركنوك على جنب، عشان إحنا في جيل فيه تكنولوجيا، فيه سرعة، فيه العيال الصغار ممكن يكونوا بيفهموا أكتر من الناس الكبار. فلو لقوك أنت مخك فاضي زي ما بنقول بلغتنا، أكيد حيركنوك على الجنب. هم عايزين الزول اللي بيدي، اللي يعني أنت ما ممكن، أنت كبير مثلا 50 سنة عايز تجيب أفكارك القديمة لجيل هسا هو جيل بيعرف، ممكن لو انت ما وريته هيعرف من هيخش يعني
0: اقرب حاجه
1: عمك جوجل ما قصر معانا، يعني هيخش ويبحث ويعرف مع نفسه. فانت لازم تكون فكريا ناضج، انت محتاج انه توسع من الفكر بتاعك، ما تفضل في حته واحده. انت لو فضلت في حته واحده الناس هيقولوا لك فعلا انت كبرت وركن على جنب. انت محتاج انك تتفاعل وتتاثر مع المجتمع ومع الجيل، مع الأجيال اللي وراك. يعني أنت ما تفضل بس بنهجك أنت اللي تعلمته زمان، لا، أنت محتاج تجديد. يكون في تغيير وتجديد. أيوة بالضبط.
0: دي بتغضنا برضو لحتة تانية بتاعت إنه سمات الأجيال، لازم تكون أنت كناضج تكون عارف سمات بالزبط. الأجيال بالزبط. عارف الطفل ده تتعامل معه
1: كيف، والمراهق تتعامل معه كيف. أيوة. والأقل منك سنة تتعامل معه كيف، والأكبر سنة تتعامل معه كيف. يعني هسا احنا بنعيش في زي ما انت قلت سمات بتاعت اجيال، ما جيل واحد. يعني
0: انت عايش في كم جيل قدامك وكم
1: أيوة
0: جيل
1: وراك. ايوه بالضبط كده. فانت محتاج تتعامل مع كل الاجيال دي. فده ما حاجه سهل، يعني انت لو ما بقيت ناضج فكريا ونفسيا ده ما حاجه سهل. وحاجه تانية كمان انه داير اضيف لك من انواع النضوج، انه لازم تكون ناضج روحي. النضوج الروحي ده من أهم الحاجات اللي احنا محتاجينها في حياتنا.
0: طيب بأثر، يعني أنا ممكن أكون ناضج فكريا، ناضج جسديا، لكن روحيا ما ناضج، بأثر في المسيرة بتاعتي في
1: طبعًا
0: حياتي؟
1: طبعا بأثر. كيف يعني؟ أنت حتكون زي حتكون كده زي المختل في حاجة أو ما متوازن. فأنت محتاج أنك تكون ناضج روحيا، يعني أنت يعني عشان تكتمل لازم تكون ناضج من كل الحاجة، من كل الأنواع اللي احنا قبل قلناها، ما بس جانب واحد وخلاص. لا، انت عاطفيا محتاج تكون ناضج، فكريا محتاج تكون ناضج، روحيا مفروض تكون ناضج. فكري انا قلت فكري، ايوه فكريا برضو تكون ناضج. فالنضوج محتاج انك تلم كل الجوانب.
0: النضج العاطفي ده، يعني النضج العاطفي ده لازم يكون ناضج عاطفيا، ما اي كلام كده يتقال وخلاص.
1: انت فكرك شنو عن النضج العاطفي ده؟ انت
0: انا ما اعرف لكن انه لازم ابقى ناضج عاطفيا، ما بأثر يعني كان انا مع زوجتي ولا مع اصدقاء، لازم يكون في نضج عاطفي عشان اقدم عاطفه حقيقيه. يعني
1: خلي بالك انه النضج العاطفي ما بس مع زوجتك او حبيبتك او صديقتك، لا،
0: مع كل
1: الموضوع
0: الناس.
1: أبعد من كده بكتير. أيوة مع كل الناس. يعني العاطفة إنه كيف تتعامل في ظروف بتاع مثلا حصل لك وفاة، ما ده حاجة عاطفي في في في غريزة بتاعت حزن حيحصل. الحزن ده ممكن الحزن ده ممكن
0: يعني ما ممكن في دار تقول ما ممكن في الحزن ناس أبوك بتوفى مثلا تقوم دار تفرح وتكور.
1: لا أنت حتحزن لكن لما تكون ناضج بتقدر تفرق
0: إنه
1: أيوة إنه تقبل بالواقع بتاع إنه ده حزن وأنا مفروض أتقبل الحاجة دي. أي أنا أحزن بس هتقبل الحزن. يعني ما مثلا أنت ما بتقبل إنه فلان مثلا أو تقول أنا ما كنت متوقع إنه يمشي. كيف ما كنت متوقع هيمشي؟ ده بيرجعنا إنه أنت تكون ناضج فكريا. لأنه لما تكون ناضج فكريا وروحيا أنت بتكون عارف أوردي إنه الكتاب قال إنه الإنسان بيتولد وبيجي بيعيش مرحلة وبيجي زمن وربنا كمان بياخده. إحنا مفروض كلنا نكون متوقعين الحاجات دي. فالنضج العاطفي ده من من من الحاجات اللي إحنا كسودانيين محتاجين نتعرف عليه.
0: شكرا أستاذ أمان. على فكرة يعني أنا مبسوط خالص بالحتة بتاعت النضج اللي هو العاطفي ده. ففعلا أنت إذا في خلل في النضج العاطفي بتاعك بيبقى مشكلة.
1: مشكلة أيوة.
0: عدم اتزان.
1: بالضبط. يا إما تكون شديد الحزن يعني ممكن يدخلك في حالة بتاعت اكتئاب.
0: صح.
1: يعني تحزن لدرجة إنه تدخل في حالة بتاعت اكتئاب وده ما حاجة كويسة. ده حاجة سلبية عليك أنت لأنه أنت بعدك هتدخل في عايز تتعالج من الاكتئاب و و و و. لكن لما تكون متزن عاطفيا أو ناضج عاطفيا أنت بتقدر تمشي الأمور بتوازن. بتقدر تعرف أحزن لحد وين وأفرح لحد وين.
0: كويسة. طيب النضج ده لما الإنسان يكون ناضج يا أستاذ أماني وفي كامل وعي وفي كامل النضج زي ما قاعدين نتكلم هسي من جبل. هل هل هل هل عدم الاعتذار مشكلة؟ يعني أنت تلقى زول ناضج لكن ما بيعتذر، عنده مشكلة بتاعت عدم الاعتذار، كان حصلت له مشكلة أو هو تسبب في مشكلة أو عمل مشكلة مع زول ما بيمشي بيعتذر، ده مشكلة خلل في شخصيته. يعني نقدر نقول زول ما ناضج.
1: بصراحة يا أخوي أيمن ده موضوع حاصل وبشدة كمان. عدم الاعتذار ده أي إنسان ما بيعتذر أنا بعتبره غير ناضج. لأنه إني أنا أمشي الليلة أنت مثلا زول أكبر مني مثلا غلط لي أو أنا غلطت في حقه، أنا محتاج إني أمشي وأعتذر له. الأصغر مني كذلك، لو هو مثلا أنا أخطأت في حقه وجب علي إنه أنا أمشي كمان شنو أعتذر له. لكن إحنا عندنا مفهوم الاعتذار ده ممكن قد يكون لفئة معينة، الأقل للأكبر. أنت يعني ملاحظ الحاجة دي؟ بس أيوة أنا صغير أعتذر. أنا بس أعتذر. أنت كبير ما تعتذر. لكن لا، ده فكرة غلط. ده مفهوم غلط. لو أنت بقيت شنو، ما إحنا كلنا في الآخر إحنا بشر.
0: صح.
1: فإحنا محتاجين للاعتذار. أنت أنا محتاجة وإنت محتاج. فلو أنا غلطت بغض النظر أنا حتى لأولادي برضو أنا محتاج أعتذر لهم. لو بدر مني كلام ما كويس أو بدر مني حاجات ما كويسة تجاههم أنا مفروض محتاج أقعد معهم وأعتذر لهم أقول لهم معلش الحصل مني واحد كده كده لظروف لأسباب لكده. يعني الاعتذار ده علامة لأنه أنت ناضج.
0: كويس. خلينا طيب برضو نشوف مشاهدينا مرة تانية. في إيمان عباس قال مبسوطة بيكي وليكي الإطلالة الرائعة، ربنا يستمر يبارك حياتك أماني المباركة. دي أستاذة إيمان عباس. في آدم بشير ورجع تاني بيقول صباح الخير والسعادة، صباحكم عوافي. في لينا تاني بتقول صباح البركة. علي أحمد بيقول صباحكم نور ومرحبتين. تقريبا دي مرينا عليهم. في عبد المؤمن بيقول أهلا وسهلا بكم في راديو سمر. تريزا تقريبا صباح الخير تحياتي لكم. بتيمي نعرف اننا كبرنا لما تفكيرنا تتغير ووجهة نظرنا للاشياء تتبدل. كويس. واهتماماتنا تبقى غير ونعرف نحل مشاكلنا من غير تدخل أهلنا ونعرف نحل المشاكل يعني بطريقة صحيحة، وواحد أهدافي وأعرف أحققها. في تاني منه مرقس، أزعد الله صباحكم بكل خير. بيبو حاجة تحفة من الصباح، شكرا جزيلا، شكرا يا أستاذ بيبو. نيكوديموس
1: تلميذ، أيوه
0: اسمه كده،
1: نيكوديموس تلميذ، أيوه
0: نيكوديموس، أيوه نيكوديموس تلميذ. صباح الخير للجميع، أتمنى يوم سعيد لكل صراحة. لما نقول الزول ده كبير بنعرفه من خلال تصرفاته وأفكاره وأسلوبه في الحياة، ده كل أكيد. ده أكيد أكيد يا أستاذ نيكوديموس، أنت رأيك شنو في الحتة دي؟
1: طبعا الكبر ما العمر، بنكرر تاني إنه الكبر ما عمر، لكن الكبر هو نضج في أفكاري، في تصرفاتي، في سلوكاتي، في أنا كيف أتعرف إنه يعني لما يمر علي موقف أنا كيف أتصرف. فالناس زي اللي بتنتظر تصرفاتنا في المواقف، على فكرة بتشوف لما يحصل لك موقف تشوف الناس زي اللي منتظرة أنت حتتصرف تعمل كيف، وبعد ذاك وما بيجوا يقولوا لك كده ولا كده، لا ممكن يسكتوا بس يعينوا لك، بعد ذاك لما أنت تتصرف يجوا يقول لك أنت عارف أنت مفروض، أو يقعد يقولوا لا لا لا لا لا تصرفه ده ما كان كده، مفروض يتصرف كده، هو ما كده. فبعد ذاك بنبدأ نجيب كلام ونجيب أقاويل وأحاديث
0: في الموضوع ده،
1: في المواضيع زي دي. أيوة
0: يعني إحنا ما نربط الكبر بالمواقف، أو نربط الزول كبير مفترض في الموقف ده تصرف صحيح، قد يكون هو كبير وما ناضج.
1: ما ناضج فعلا،
0: نلتمس له العسر يعني.
1: لا لا، ما في حاجة اسمه نلتمس له العسر. الكتاب بيقول شنو؟
0: بيقول شنو؟
1: بيقول أنت بلا عذر أيها شنو الإنسان.
0: لا، ما نحن نلتمس له العسر في شنو؟ فإنه هو ما ناضج،
1: هو في فرصة إنه ينضج. في فرصة
0: إنه بعد كبره ده؟
1: طبعا في فرصة إنك أنت تنضج بعد كبرك ده. أنت التعليم ما بيقف في عمر معين أو مرحلة معين، لحد ما خلاص ربنا ياخد روحك كده أنت ميت، بعد ذاك أنت ممكن توقف التعليم. لكن طالما أنت في الحياة أنت يعني أنت قابل إنك تتعلم، أي كبرت وصلت لمرحلة أنت ما ناضج، أنت في إمكانك تتعلم وتسأل تقول للناس يا جماعة وروني أنا عايز أكون إنسان ناضج أعمل شنو، هيقولوا لك 1 2 3 وأنت حتتعلم وحتعرف وحتبقى إنسان ناضج.
0: يعني دي رسالة لك الليلة للمشاهدين، إنه التعليم ما عنده محطة معينة،
1: لا
0: التعليم
1: خالص
0: مستمر.
1: أيوه،
0: في أي وقت، في أنت كبير أنت صغير،
1: كله
0: أنت محتاج تتعلم أنه تنضج، تتعلم تصغر نفسك، تتعلم ترفع نفسك.
1: أيوة بالضبط كده.
0: ماشي. طب أنت برضو تكلمت عن المنظور الروحي للنضج، منظور الروحي للنضج، فروحيا كده النضج ده قاعد يكون بعض مرات عسرة، يعني تلقى الإنسان مكتمل كل الأركان، مكتمل فعلا كل النضج، ومكتمل بكل الفئات بتاعته. في أمثلة كده لناس في الكتاب المقدس كانوا ناضجين روحيا كده، نلقى مثلا يوسف كان ناضج روحيا.
1: أيوة
0: فعلا،
1: وكان صغير، كان ممكن أصغر أخواته.
0: أيوة
1: لكن كان ناضج
0: روحيا. حتى المواقف المرباة كلها بتدل إنه فعلا إنسان يعني واقف ثابت كده،
1: أيوة
0: مكتمل في النضج بتاعه. حتى كان عنده روح بتاع مسامحة، سامح
1: وطول بال. أنا قاعد أحس إنه يوسف باله طويل.
0: أيوة فعلا صراحة جت يعني شخصية جميلة جدا جدا. كان أنت جيت وزنته بالواقع بتاعنا الحالي تلقاه يعني أكتر إنسان مر بظروف صعبة، زول يتباع من أخوانه، جدع في البير من أخوانه، باعوا مش محل، مش دولة تانية، مش حتة تانية. لكن فوق ده كله نشوف نسبة النضج بتاعته عالية جدا. ما نظرة بتاعت غضب، نظرة بتاعت إنه يتخلص
1: أو انتقام
0: منهم. فنظر نصرة جميلة، نظرة تانية، وده الشيء ذاته ساعد إنه ربنا رفعه
1: بالضبط،
0: بقوا يعني بدولة تانية في الدولة، عمل معجزة صراحة، يعني كونه يعمل مخازن يخزن أكل للناس في فترة جاية بتاعت إنه في مجاعة والناس بتيجي من بعيد.
1: عشان تجي
0: عشان تجي. فأنا أفتكر إنه ده يعني قمة النضج
1: فعلا, ده قمة النضج يا من تبقى تسامح وكل اللي تعمل فيك تنساه, ده يكون قمة نضج. يعني أنت كما ناضج ما حتقدر تغفر, ما حتقدر تسامح. لو ما ناضج ما حتقدر يحصل لك كل اللي حصل ليوسف وتعدي الموضوع.
0: أيضا موسى, موسى برضو يعني كان ناضج, ناضج في في في في مسألة بتاعت التحمل بتاعت الشعب. بولس, بولس رغم الآلام والظروف,
1: أيوة.
0: رغم الاضطهادات كان ناضج وكان حاسس بالمسؤولية والحاجة اللي هو عاوز يشيلها, اللي هو الرسالة بتاعته اللي كان مفترض يقدمها.
1: حتى عنده آية, في آية في أفسس بتقول إنه أمتد ما هو أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. يعني كل الحاجات اللي بتحصل وكل الحاجات اللي بيلاقيها هو ما حيتقاضى عنها, ينسى ويمشي يشوف أهم كله, هدفه كله إنه جعالة كلمة الله إنه تكون واضحة لكل الناس. أما موسى ده قصة تانية يعني. بصراحة موسى ده مش يتحمل, ده أكتر واحد ممكن نكون هو نضج لدرجة إنه يعني الشعب ده ممكن يبيعه مسافة يمشي ويجي يلقى الشعب عمل حاجة تانية, لكن ما كان حتى ولو غضب أو زعل في النهاية بيقول لا ده الشعب اللي انت اديتني له, أو الشعب اللي انت طلعته شعبك انت, انت حتتصرف معهم, انت لازم تلقى لهم حل. فموسى ده من أكتر الشخصيات اللي برضو يعني يتحمل و متزن عاطفيا.
0: في تريزا, تريزا دي قالت كلام جميل جدا جدا, قال صباح الخير تحياتي لكم, متين بنعرف اننا كبرنا لما تفكيرنا تتغير وجهة نظرنا للأشياء تتبدل واهتماماتنا تبقى غير غير, ونعرف نحل مشاكلنا. في كثير من الناس ما بتقدر تحل المشاكل
1: بالضبط,
0: في صعوبة في حل المشاكل. يعني مثلا جاء الحرب, تلقى في ناس ما قادر تحل بأنه يعني إحنا نقعد ولا نمشي, يختلفوا في الحتة دي أنه نقعد في الولاية دي ولا نمشي, دي بقى مشكلة. حتى يختلفوا كأسرة, يختلفوا كأفراد, يختلفوا كهنا. فحل المشاكل حاجة ضرورية, حاجة ضرورية للإنسان الناضج. هل ضروري أنك تكون عندك سمة بتاع أنك تحل مشكلة؟
1: أيوة طبعا, لابد لابد يعني أنك تكون بتعرف تحل مشاكل, لأنه إحنا عايشين في حياة فيه حاجات كثيرة بتحصل. يعني أنت الليلة لما تكون عايش ما أكل وشرب وتدرس ومثلا خلاص, لا في حاجات, في تحديات بتواجهنا, في حاجات بتواجهنا زي الحرب ده لما جاء. إحنا محتاج يعني كل واحد كان محتاج إنه يكون يقعد مع نفسه يحسب الحاجات مع نفسه عشان يعني يوصل لحل يرضي. يعني كان أب يفكر كويس يشوف, يعني أنت طبعا ما حتكون أناني تشوف لنفسك, لا أنت حتنظر للوراء,
0: للأسرة.
1: أيوة للأسرة. تشوف كيف أنت حتتصرف في الأسرة اللي ربنا أداك له, وده كمان مع عطية. أنت ما هتهمل, أنت هتفكر إنه كيف أنا هقدر عدي أطلع الناس دي اللي بر الأمان. أنت هتبقى تفكر باتزان, تفكر ب ب بطريقة يعني تخلي الكل يكون في بر الأمان.
0: طب ال ال ال ال النضج ده, النضج ده بيساعدك, هل بيساعد في بناء علاقات؟ بيساعد يعني أنا يكون عندي علاقة مع ماني, يعني عمل علاقات, عمل علاقات مع مع مع أطراف تانية, مع المدير علاقة جيدة. يعني إذا أنت ما ناضج أنا أفتكر الناس بتكون فارة منك, الناس يعني ما بتكون معك, الناس ما مركزة معك. فهل النضج ده بيساعد إنه فعلًا أنا أبنى علاقات, إنه فعلًا يكون عندي علاقات مع أشخاص تانين, مع الزملاء, مع كده؟
1: أيوة طبعا بيساعد كتير كمان. مرات كتيرة بتلقى واحد يكون موجود وكل الناس تقول يا أخي الزول ده فاهم, الزول ده كده, ده يدل على أنك أنت ناضج. فكل الناس بتلتف حواليك عشان عسى ولعل تتعلم شوية أو تشيل شوية من النضج بتاعك. لكن لما انت ما تكون ناضج ما في زول عايز يقعد معك, عشان انت ما حتقدر لا حتحل مشكله, لا حتعرف يعني مثلا تخط الحاجات في محلها صحيحة، هتبقى انك انت كل شوية والتاني ممكن بتزعل سريع، بتغضب سريع، فالناس هتفر منك عشان انت ما متزن عقليا او ما متزن نفسيا، ما متزن فكريا. فالانسان المتزن عقليا فكريا روحيا الناس بتلتف حواليه، بيكون محبوب للناس.
0: كويس. ممكن تاني نرجع لمشاهدينا، ممكن الليلة الناس مساعدانا كتير، شكرا لكم من أجل الأفكار والمداخلات. وليد محمد، وليد بنقول لك صباح الخير، وهو أيضا بيصبح علينا بقول صباح الخير لمن يسكنون القلب وتراهم العيون. صباح الخير يا أستاذ وليد. أيضا الزبير أو النزير، السلام عليكم، قال تحية صباحية للجميع وتحية للفريق العامل في البرنامج، وتحية خاصة للأستاذة، ما شاء الله برنامج جميل خالص. شكرا لك، شكرا لك يا أستاذ النزير. علي أحمد تاني، شكرا لك علي أحمد، الليلة ممكن أنت مشاركنا مشاركة فعالة، شكرا لك. قال أخواني الطيبين، حسب فهمت من بحثي ودراستي أن النضج ده نتيجة أو حصيلة بناء الشخصية، وبناء الشخصية ده كالآتي، خدت 3 نقاط: الوعي والاعتراف والجسد. والاعتراف قال اعتراف الآخرين أو المجتمع، يعني هو قصد أنه تعترف بالآخرين أو المجتمع. الثلاثة دي تتكامل وتكون الهوية الشخصية، تكون الهوية الشخصية. يعني سلام
1: كده
0: عليك
1: كده لك بيكون في نط.
0: أيوة،
1: هو كمان بصراحة أنت إنسان واعي شديد.
0: سامع يا أستاذ أحمد، ده يدل بدول على قمة الوعي بتاعك. فعلا الهوية بتاعت الإنسان لابد أن تكون مكتملة، زي ما جبالك أستاذة أماني قالت، يعني ما تكون أنت ناضج في حتة وما ناضج في حتة، لازم الهوية بتاعتك كإنسان تكون مكتملة.
1: قال حاجة، قال كمان في الآخر قال حاجة حلوة شديد، قال النضج إنه زول يكون ذاته بدون تزييف وبدون مجاملات وكذب ونفاق.
0: يا سلام
1: يا سلام، لأنه ده حبس حتة إحنا فعلا محتاجين له.
0: كده محور إحنا ممكن نشوفه بعد شوية بعد ما نخلص الرسائل. بالضبط. نادرين آخر واحدة اللي هو على فكرة دي نور الهدى، زوجة خاطر.
1: أوه.
0: مرحب بك ناس برسودان، كل أقول لكم صباح الخير. وكوكو برضو أماني وكوكو. صباح الخير يا أستاذة نور الهدى، المحبة عليكم قال جميعا منورين. تسلمي يا أستاذة نور الهدى. قال منورين الكبير ده عمره، الكبر ده عمر، والنضج ده عقل. قالت يا سلام،
1: كلام موزون.
0: قالت الكبر ده عمر،
1: أيوة، والعقل والنضج
0: عقل. الإنسان بيعرف هو كبير وقت الجسم يتغير والشكل يتغير، وبقيت مسؤول من نفسك. مثلا قال الأهل بيشوفوك بيشوفوا ده إنه الإنسان مثلا كبير. يا أستاذة نور الهدى كلامك جميل جدا جدا، أنا بس عجبتني إنه الكبر شنو؟
1: قالت عمر، الكبر عمر،
0: الكبر عمر، والنضج
1: عقل.
0: في موازنة قد تحصل كثيرة وتكون خلل، بتلقى العقل كبير والجسد صغير، فالعكس برضو تلقى الجسد كبير والعقل صغير. دي بتحصل
1: كثير،
0: بتحصل كثير كثير جدا جدا، فبتخلي الإنسان برضو يكون مستغرب في الحتة دي. فقد تكون الزول عقله كبير ده لكن جسده صغير، عنده مشكلة في النمو، عنده مشكلة في الجينات، عنده مشكلة كده whatever، تلقاه قصير، تلقاه هنا، لكن هو كبير، كبير في العقل بتاعه. فدي دعوة من الأستاذة هنا إنه نحن ما نواسي الحجم بالعقل دائما.
1: في واحدة زي صاحبتي بتحكي لي، فمر هي يعني التحية لك من هنا يا أختي ستير عبدو، قالت كده إنه مرة حتعوز كسرة، هي يعني جسمها شوية صغير كده، فقال لها واحدة قامت قالت لها أنت تعوزي كسرة؟ قامت ردت لها قالت لا، والكسرة عايز له عضلات. فلما عاست الكسرة ما كانوا مصدقين انه هي عاست الكسرة ده. فالناس يعني دايما بتحكم على الشكل الخارجي،
0: على الغلاف.
1: أيوة، يعني انت طويل وعاتي، انت المفروض تكون خلاص بتتصرف تصرفات ناضجة وكده، انت حجمك صغير، انت المفروض لسه يعني انت ما نضجت، لكن العكس يعني ما الشكل الخارجي أنت تحكم عليه، ما أنا طويل وكبير بمعنى أنه أنا خلاص بقيت ناضج، ما أنا صغير بمعنى أنا لسه ما ناضج، لا ممكن أنا أكون صغيرة وناضجة يعني.
0: كويس، أنا عندي 3 نقاط ممكن داري نشوفها: التزييف والمجاملات والكذب في الإنسان الناضج. الإنسان الناضج هل يمكن يزيف؟ يزيف الحقائق؟ هل يمكن يكذب؟ هل يمكن يؤلف قصص كده وحاجات على أساس إنه يخطبها المراحل دي؟ والذي بنلقى عن أشخاص تانيين، الأشخاص اللي هم غير ناضيين، فالنضج بتاعك ده لو صلت قرابة بالتزييف، يعني أنت مفترض تكون هو أنا أماني هنا في الكلية في البيت أنا أماني بدون تزييف، فهل الإنسان الناضج بيقدر يعيش الحتة دي؟
1: طبعا أكيد.
0: ها؟
1: أنا ناضجة.
0: أيوة.
1: كإنسان ناضج أنا بعرف ما بزيف، ما بجامل. المجاملات يعني ممكن تكون لها كم معنى، ما بعيش النفاق، لأنه أنا بعيش أنا هو حياتي هو واحد. لكن لو أنت ما ناضج بتحاول تتلون، بتحاول يعني في كل وضع تحاول تتلون، تبقى زي تحاول تشابه الناس اللي
0: التانيين
1: المعاك، يعني انت بقيت في وضع ده لا بتحاول عايز تبقى معاهم، جيت بجاي
0: عشان ترضيم يعني.
1: أيوة. ممكن عشان ترضيم او عشان تناسب حاجاتهم. ما في مثلا ناس يقول لك انه لو ما بقيت مناسب لنا او لحاجاتنا ممكن يكون في رفض شويه، عشان انت ما تترفض انت بتحاول انك تزيف عشان تبقى زيه.
0: دي مشكلة صراحة
1: جدا. فأنت لو ناضج.
0: أيوة.
1: الإنسان الناضج ما أنا ما بيهمني عنهم، ما قبلوني، أنا بكون في زي ما أنا أماني في شخصيتي في حاجاتي، أنا هو كده. أنت قبلتني أهلا وسهلا، ما قبلتني في اللي حيقبلني
0: بشكلي
1: ده. أيوة. بطبيعتي دي بحاجاتي دي، فأنا ما محتاج إني أتزيف عشان تقبلني.
0: عشان أرض الآخرين
1: بالضبط، أو عشان أنت تقبلني.
0: دي قمة النضوج.
1: أيوة بالضبط،
0: دي قمة النضوج يا عزيزي المشاهد، إنه ما تتغير، ما يعني ما تتلون، ما مرة مع دول ومرة مع دول. خليك أنت مع نفسك على أساس إنه تكون رسالتك واضحة للحياة، رسالتك في الحياة واضحة، إنه أنت مهما كانت الظروف ومهما كانت المشاكل، حاول اصهر نفسك، اصهر الجوهر بتاعك، زي ما جميلك المداخلة بتاع الأستاذ أحمد، إنه الإنسان هو لازم يطلع الجوهر بتاعه يبرزه للناس. النقطة الثانية اللي هو نقطة الكذب، عدم النضج بيؤدي إلى الكذب. كذب في مراحل كثيرة، وفي ناس بيألفوا يقول لك في كذب أبيض، في كذب أصفر، في كذب. الكذب كذب،
1: الكذب كذب،
0: ولا عندك رأي في الحتة؟
1: لا لا لا، الكذب هو كذب، لا في أبيض لا في أسود لا أخضر.
0: أيه.
1: الكذب ده واحد ولا من
0: ما ممكن نلونه كده على شنو نمشي يا مال، وانا خلينا نمشي الموقف،
1: نمشي شنو،
0: نمشي الموقف.
1: لا الكذب هو كذب، انت كذبت هذا كذب واحد، يعني ربنا ما في مجاملة، ما في حاجة اسمه كذب أبيض ولا كذب هنا ولا عشان نمشي. لا
0: يعني الإنسان الناضج
1: ما بيكذب،
0: ما عنده علاقة بالكذب،
1: بيكون صادق في كلامه.
0: لأنه
1: أنا لما أكون ناضجة، لو أنا صادقة في كلامي الحواليني، يعني حتى ممكن أتسم بالسيمة دي، يعني في زول يقولوا لك لا لا لا ده ما أصلا ما بيكذب، كلامه واحد. ليه بقى كلامه واحد؟ لأنه من الأول هو واضح وصريح، الفي بيتقال. وعندنا مثل سوداني بيقول الكذب حبله قصير، يعني انت لو كذبت قدر شنو هتتقبض يوم من الايام. يعني حد الكذب بتاعك حيوصل لوين مثلا؟ هتكذب عمرك كله؟ هتكون عايش حياتك كله كذب في كذب؟
0: اكيد لا طبعا،
1: هتوصل انه كل ما انت عايش كذب، كذبت الليله الكذبه البيضه، بكره البنفسجيه، وبعدينك هتمشي وحتعيش في نفاق. كذبت
0: الكذبه السوداء،
1: هتمشي وراها. اي ما ياهي المشكله هنا، وبعد ذاك من الكذب البسيط اللي انت بتكذبه هتكون عايش حالة بتاعت نفاق
0: مع نفسك،
1: مع نفسك ومع حواليك. هتكون عايش كده بس انت منافق. فصراحة من سمات الإنسان الناضج عدم الكذب، يكون إنسان بيقول الحقيقة، بيقول الكلام اللي فيه يعني، وما حتتضبح ولا ما حتخطوا لك سكين في رقبتك لو انت ما قلت لو قلت الحقيقة. هيحصل شنو؟ ما إلا تلون وتكذب وتسوي. قول
0: ما زي ما أنا قلت لك بعشي قبل شوية إنه في مواقف بحتاج إنه تكذب علشان الموقف يتعدى.
1: زي أي موقف مثلا يا أستاذ أيمن؟
0: أي موقف مثلا؟
1: زي مثلا
0: أنت جيت لشغل متأخر. مديرك قال لك أنت تأخرت ليه؟
1: قول لي
0: حابب تكذب على
1: إنه ليه تكذب؟ قول لي تأخرت حصل لي ظروف.
0: ما هو ممكن أنت ظرفك ده كل يوم قاعد تحكيه.
1: ده أنت بتكون ما ملتزم.
0: أنت بعد ما ملتزم.
1: بعد أنت بتكون أنت أيوة بعد منضج منك ده لا مبالاة تاني. أنا بسميه لا مبالاة. أنت ما ممكن تتأخر الليلة وبكرة وبعده وكل يوم أنت متأخر.
0: يعني أنت محتاج تعالج الحتة دي.
1: محتاج أيوة فعلا تعالج الحتة دي وكان في أستاذ سمير موسى لو أنت بتعرفه قال إنه هو قال كده لنفسه قال أنا الغلط ما بقع فيه مرتين. فياريت انه يعني كلنا نتعلم انه الغلط ما نقع فيه مرتين. انت عملت الليلة غلط بكرة خلاص يعني مفروض تتعلم من اللي مبارح.
0: كويس. خلينا برضو تاني نرجع للمشاهدين الكرام. النزير ورجع يقول يلا برنامج النج مرة يقال جلسة مع حاج كبير في العمر وبحكي لي جيل 2025 قصة الزمان. قال والجيل قال له يا جدو قصصك دي قديمة نحن في 2025 حتى الجيل الهسي ما بتعرف بقصص القديمة لأنه عقولهم لسه صغيرة. وفعلا دم زي ما قلت جبالك بغضنا لسمات الأجيال. أنت كإنسان برضو لازم ترجع وتشوف الوراك والقدامك.
1: بالضبط.
0: لأنه أنت ما براك.
1: بالضبط.
0: في الكبير تتعايش معه وفي الصغير أنت عايش تتعايش معه. فلازم يكون في موازنة في الحياة دي في موازنة في النضج بتاعك. عدم الموازنة دي بغضنا الحتة بتاعت عدم الموازنة تلقى إنسان ما متوازن عنده خلل في في

0: أنا كيف الإنسان وصل مرحلة النضج؟ ما الإنسان ما بتولد ناضج، مراحل أنت بتمر بها في الحياة لحد ما أنت بتبقى ناضج. فلما يعني لما أنت أكيد بتخضع، كل ما أنت بتخضع لكل الحاجات اللي بتمر بك أنت بتنضج زيادة. وصلت الفكرة؟
1: أيوة.
0: يعني أنت ما بتتولد ناضج، إنما الحياة أيوة حياة بتعلمك الحياة. اكتساب خبرات، مريت في ظروف قدرت تتصرف، قدرت تطلع منه أو ما قدرت تطلع منه. في أكيد واحد بيقول لك مثلا المرة الجاية أنت هتعرف تتصرف كده، أو المرة الجاية ما تعمل كده، أعمل واحد اثنين ثلاث. فأنت بتشيل ال ال ال الخبرات برضو القديمة بتاع الناس اللي قدامك، فبتمشي بيه حياتك. فالنضج ده يعني زي ما قبل قلت لك انه هو مرحلة بتاعت انك انت وصلت في قمة الوعي الفكري.
1: كويس. برضو بنشوف في كتير من الناس يعني عندهم عدم نضج في تقبل الرأي والرأي الآخر. إيه؟ يا أستاذ أمان
0: ده مشكلة كبيرة.
1: تقبل الرأي والرأي الآخر، لا أنا رأيي ده لازم يمشي، أنا ده فكرتي دي لازم تمشي، ما أنا الناضج، أنا الوحيد الفاهم هنا، ما أفضل الفاهم معي.
0: أنت يبقى أنت المشكلة فيك أنت، ده ما اسمه نضوج. يبقى أنت اللي في مشكلة في حياتك، وأنت لازم تمشي تراجع. أنت محتاج تنضج، أنت محتاج تراجع نفسك وأفكارك. يعني أنا ما عايش في كوكب براي عشان أمشي قراراتي وأفكاري وحاجاتي. إحنا مجموعة بتاعت ناس بنتعايش ونتعامل،
1: يعني لازم يكون العمل كتيم. أنت عاوز تقولي كده ما كشخص؟
0: أيوة ما كشخص واحد. أنا ما ممكن أجي أفرض رأيي، أنا حقول مقترح. يا جماعة أنا رأيي واحد اثنين ثلاثة، رأيكم شنو؟ في الآخر إحنا بنجيب الرأي الحاجة الأمثل اللي بتناسبني وتناسبك. ولا كيف؟
1: صح.
0: يعني أنا لما أنت تمشي رأيك ده أنت يبقى ديكتاتور، أنت أنت في عصري أنت زي ما بقوله. إحنا وصلنا مرحلة بتاعت أنت لازم تتقبل الرأي الآخر، وعدم قبول الرأي الآخر ده يعني أنت ما قبلته، أنت ما ناضج. هذا اللي أنا بقوله، أنت ما قبلت رأي بتاع
1: أنت شخص تاني،
0: أنت ما ناضج،
1: أنت ما ناضج. دي مشكلة الليلة.
0: تقبل الرأي وكمان تقبل اللي انتقاد اللي حد قال فيك حتى.
1: دي حتى أنا كنا جاي لا، لكن ماشي طالما أنت قلتها يعني. أيوة. لازم أنا كإنسان ناضج أتقبل
0: الانتقاد. أيوة
1: بس أتقبل الانتقاد وأفحصه، يعني ما أتقبل الانتقاد وكده وخلاص. أيوة لازم أعرف ده سلبي ولا إيجابي.
0: أيوة بالضبط. لو بيجا سلبي أنا محتاجة أعمل فيه تصليح وتعديل، محتاجة فيه يعني أعمل فيه مهارات أكتر. ولو كمان إيجابي
1: حاجة كويسة، بالزبط. محفز حيكون
0: محفز كده لك. أيوة
1: أيوة. فده رسالة من الأستاذ أمان الليلة لكل إنسان، خليك متقبل كأنت إنسان ناضج، قبل الرأي والرأي الآخر
0: بالزبط.
1: بحيث إنه يكون في مساهمة في الحياة دي والناس ممكن تمشي لقدام. طيب برضو يعني نشوف من ضمن الناس الناضجين أو الناس في قمة النضج بيكون عندهم حدود للمعاملات. أنا عاوز أقول مثلا، لكن في ناس ما عندهم حدود تعد معاملات، يعني بس يلقى إنسان يتكلم أي معه أي كلام، يمكن تخش في خصوصيات الإنسان، تخش في حاجات كده. أنا ما عارف أنت يعني ما في داعي أنت تخش فيهم. من علامات الإنسان الناضج، هل لازم يعمل حدود، يعمل نقاط معينة للتعامل، يعني نقاط معينة للونسة؟ بعد مرات تلقى الونسة بس مفتوحة كده زي ما تيجي.
0: لا، احنا محتاجين نخد حدود للمعاملات بتاعتنا. في حاجات ما بتخصك. انت ما في شيء بخليك تخش فيه
1: بالضبط.
0: يتونس الونسة في حدود. الا لو مثلا ده صديقك قريب لك، البست زي ما بقوله، او المقربين، انت اللي براك هتفتح له. وانت لما تفتح قلبك او تفتح لصديقك ده، بعدها هو حيعرف انه ما في حدود وبعدك تتكلم. لكن ما انتو جنرال كده، انت لا يحق لك انك تتدخل في اي حاجات ما بتخصك، ولا بيحق لك مثلا.
1: ده من علامات النضوج على فكرة.
0: أيوة أنا
1: لازم يكون عندك حد يعني ما حاجة كده سبهلة كده.
0: أيوة بالضبط، وما كل كلام

0: بيتقال مثلا انا وقع في اضاني اخش لازم اتحشر واقول لا، انت محتاج تكون مع نفسك رزين لما يسألوك يا ايمن شنو رأيك في الموضوع ده، بعد ذاك انت ممكن تفتي برأيك، لكن طالما انت ما تسئلت ما في حاجة بخليك يعني تخش وتقول رأيك او تفرض كمان رأيك.
1: طب ده بغضنا لانه فعلا زول الناضج لازم يكون عنده كلمته، متى يعرف متى يتكلم
0: بالضبط،
1: متى يسكت.
0: أيوة.
1: متى يعني يتحرك، متى يقف. دي كلها من علامات
0: انه انت ناضج.
1: أيوة. انت ناضج يعني. أيوة. تحركاتك ما ساي
0: لا ما ساي، كل حاجه مدروس. انت لو بقت تحركاتك ساي حتلقى اللي حيزعلك، حتلقى اللي حيقول لك كلمه ما ياها، حتلقى وانت حتيجي تاني تخش في نفسيات. عرفتها؟ فانت لازم تعمل حدود لنفسك، انت لازم تعمل يعني اي حاجه يكون مدروس. انا فلان ده بتكلم معه في الحد كده خلاص، انا ما محتاجه ادخل اكتر من كده. انا مثلا حتى ولو انت مشيت مرات لما نكون زيارات في البيوت انت محتاج تكون يعني قالوا لك اقعد هنا في الصاله، تقعد هنا في الصاله، ما فيش بخليك تخش تكون خاسي
1: ورف الناس المطبخ.
0: لا المطبخ ده لو انت دي صاحبتك مثلا وكده، لكن ما تقوم ما استعين بجاي وتسوي تخش الاوضه، تخش الاوضه مالك، انت جاي ضيف اقعد في الصاله، انت قالوا لك اقعد
1: تفضل هنا
0: في بيوت الناس هيروح منه شنو. فحاجه بصراحه قعدوك في الصاله خلاص الزم الصاله، انا قعدت في الصاله فضلوك قال لك تفضل هنا. صح، هم شايفين انه الصاله ده المحل المناسب لانك انت تقعد فيه. لما يقول لك مثلا خلاص تعال هنا الاوضه بعدك، لكن انت ما ممكن مين تجي خاش قعدوك قال لك تفضل، انت ماشي بتفتش في البيت، انت بتفتش شنو؟ انا ما بعرف بصراحه يعني. فدايما خلينا ناس عندنا حدود لانفسنا، لانه انت لو ما عملت حد لنفسك ما في زول حيعمل لك حد.
1: يعني انت تعمل كنترول لنفسك،
0: تعمل كنترول لنفسك،
1: تخش غرف الناس.
0: ايوه، زي ما برضو بيقول لو ما احترمت نفسك ما في زول هيحترمك، لو ما غدرت نفسك ما في زول هيغدرك، لو ما خدت كنترول لنفسك ما في زول هيخد لك حد، الموضوع هيكون مفتوح وسايب.
1: كويس، خلونا نطلع فاصل صغير كده وحنرجع تاني، خليكم قراب.
2: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
3: الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي، والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

0: أعزائي المشاهدين مرة ثانية مرحب بكم، ونحن الليلة مستمتعين مع أخوتنا أماني في موضوع جميل شيق جدا جدا، حول كيف أكون ناضج أو أنت نضجت ولا لسه؟ ده السؤال المحوري اللي إحنا من خلاله عاوزين نتناقش أو قاعدين نتناقش في 10 دقائق المتبقية. يمكن يا أستاذ أماني كلام الناس، كلام الناس كأنت ناضج.
1: الناس كلامها كتير شديد.
0: الناس دي كلامها كتير. أنت كإنسان ناضج هل بتركز مع الناس دي ومهما اللي تقال فيك ومهما اللي يمكن الناس ما عندها شغل غير إنه مركزة فيك بس؟ أماني جات أماني طلعت أماني نزلت أماني فاتت.
1: أنا في مقولة عجباني بتقول كلام الناس لا بتبني لا بيجيب لا بيودي، صح ولا صح. حاجة كده
0: لا بيجيب له ودي
1: بالضبط. فأنا كإنسان ناضجة أنا كلام الناس عمره ما يأثر فيني، بالذات الكلام اللي مثلا يكون ما بناء. يعني في كلام ممكن إنسان يقوله لك نافع لك، يعني ممكن أنت تشيل منه حاجات لشخصيتك يبنيك. ده الإنسان اللي بيكون مثلا بيجي بيكلمك بالله. لكن الكلام مثلا الجوالات والإشاعات الفارغة دي عمرها ما تأثر فيني كإنسان ناضج، لأنه أنا ما عندي وقت أصلا أني أقعد وأسمع للكلام اللي بيتقال كل شوية والتاني.
0: يعني ما أنت دار تقول ما نركز كتير
1: لا
0: مع كلام الناس.
1: أنت كإنسان ناضج أنت ما تركز مع أي كلام بيتقال. يعني فيك انا ما حقول لك في كلام انت ممكن تشيله يعني يبنيك. انسان يعني بيحبك بيجي بيقول لك مثلا يا اخي في حاجه فيك كده، يعني فهم انت بتراجع نفسك واحد اكيد حتلاقي الحاجه دي موجوده، ما بيقولوا لك ساي. لكن الكلام الساكت ده اللي مشت وين جات من وين ما شفته عملت سوت هنا، الكلام اللي انا بنصحك انك انت تجدع وراك وتمشي وتكمل مشوارك.
0: كويس، نرجع تاني ليمكن لمشاهدين الكرام في مداخلات جميلة جدا. مستورة إبراهيم بتقول صباح الخير والسعادة والعافية عليكم. صباح الخير أستاذة مستورة. ويسلي أيضا بقول صباح الخير عليكم أستاذة أماني وأستاذ أيمن، برنامج جميل جدا النضج بالعمر. أحيانا بنلقى زول صغير لكن ناضج، فدي حتة أيضا إحنا تكلمنا فيها برضو. بيرجع الزميل الأستاذ هيثم برضو بقول هل العمر اللي بيخلينا كبار ولا في لحظة معينة بنكتشف إننا بقينا بنفكر بطريقة مختلفة؟ شكرا لك على المداخلة على سؤالك الجميل. برضو بقول لما تكبر ما بتبقى فاهم الناس أكتر بس بتبقى فاهم نفسك أكتر. يا سلام يا سلام أستاذ هيثم، يعني جملة جميلة جدا جدا. قال لما تكبر ما بتبقى فاهم الناس أكتر بل شنو بتبقى فاهم نفسك
1: أكتر.
0: فعلا انت من تبقى كبير وفعلا من تكون ناضج بتبقى فاهم نفسك
1: بالزبط.
0: ما في داعي الناس تتكلم عنك، ما في داعي الناس تشرح لك، انت مع نفسك لما تقعد مع نفسك كده بتفهم نفسك،
1: بتفهم نفسك انه انت نضجت. ايوه
0: قال بتعرف شنو بيناسبك وشنو بتقدر عليه وشنو بتقبله وشنو لازم تقول له لا. السلام عليك
1: تقول له لا،
0: شنو لازم تقول له لا. أيوة. شكرا لك يا استاذ هيثم صراحه. أيوة. يعني مداخله جميله جدا جدا.
1: في كمان هنا أنا ما أعرفه ما ظهر لي في الأستاذة فيروز ولا فوزي، ده فوزي كندة بيقول النضج ما عنده علاقة بالعمر لكن عنده علاقة بطريقة تفكيرك. كمان بيقول والكبر هو زيادة سنين في البطاقة بس. يعني ما هنا في الأستاذة وصال بتقول صباح الخير عليكم أستاذ أماني والأستاذ أيمن، برنامج جميل جدا فعلا. النضج ما بالعمر، أحيانا بتلقى زول صغير لكن ناضج.
0: في أحمد عثمان آخر واحد تقريبا. أيوة. تحية طيبة لأسرة البرنامج ولجميع القائمين عليه. قال بمناسبة الحديث عن النضج أحب أذكر مثال جميل عن الكتاب المقدس اللي هو أخذ مثال عن تيمساوس. قال رغم صغر سنه إلا إن بولس
1: ائتمنه
0: على مسؤوليات كبيرة
1: فعلا،
0: وخدم في كنائس وتعامل مع احتياجات المؤمنين. السلام عليك. شكرا يا أستاذ أحمد، يعني ده مثال حي فعلا إنه الكبر ما بالعمر، فعلا إن الكبر بالنضج. فتمساوس كان ناضج على أساس إنه بولس وكله و
1: يعني حتى بيقول له لا يستحن أحد بحداثتك، يعني إنه عارف إنه الناس حتتكلم حيشوفوا ده زول صغير سايد أجن صغير حيعمل شنو، فقال له كده إنه لا يستحن أحد بحداثتك بل كن قدوة أيوة
0: للمؤمن
1: في التصرف في
0: يعني أنت كناضج لازم تكون قدوة
1: طبعا
0: أكيد. دي ده شرط معناته بعد لازم أنت كإنسان ناضج تكون قدوة في المحاور كل اللي إحنا تكلمنا عنها دي، قدوة روحيا قدوة فكريا قدوة في المشاعر قدوة في الحاجات دي كلها، ما ينفع إنه تكون إنسان قائد وغير ناضج،
1: توازن ما بين أنواع النضوج محتاج توازن ما بيناتهم.
0: كويس، ممكن ان احنا قربنا للخواتيم ماشيين نتكلم على المستقبل. الانسان الناضج، هل الانسان الناضج دلوقتي هسه كده هو معانا بفكر في مستقبله ولا هو تايه معانا كده ما قاعد خد حسابات للمستقبل ولا بخد حسابات لبكره اللي بيحصل شنو؟
1: ما تبقى انسان ناضج لو انت ما بتاخد حساباتك لبكره.
0: يا يعني انت كم ما بتاخد حسابات لبكره انت انسان ما ناضج، انت بس عايش في يوم وليله.
1: ايوه انت عايز بس تاكل وتشرب الليله وخلاص. انت لابد انك كانسان ناضج كاب كام كاخ كاخت انت عندك مسؤوليات عليك، انت لازم ترتب لبكره شنو اللي حيحصل. انا بكره لو حصل كده انت زي ما احنا قبل قلنا انت لو ما خدت احتماليات انت حتجي تقع وقع واحده، فانت محتاج انه تاخد خطه لبكره. بكره لو حصل كده انا حتصرف كيف، بكره لو حصل كده انا حتصرف كيف. انت محتاج تخط المستقبل بتاعك.
0: كويس يا استاذه. تاني بنرجع للاستاذه تريزا، يعني بتقول الانسان الناضج ما بيتعرف بكلامه، بيتعرف بردود فعله، بيضع حدود واضحه، بيختار بعنايه، ممكن جابت امثله زي 7 امثله. بيعرف يشرح مشاعره او احاسيسه بوضوح. بيعرف يقول لا من غير ما يجرح
1: القدام. تمام، كلام جميل.
0: ما بيستعجل
1: نهايات.
0: بيسامح، بيعرف يكون برا من غير ما يحس بالوحدة. دي جميلة دي، يعني يكون برا من غير ما يحس بالوحدة. على فكرة بكون برا لما تكون برا من مشاكل الناس، تكون برا من قلنا وقال وبرا من الحاجات دي، دي ما وحدة، دي ده حاجة كويسة على فكرة.
1: ده نضج، ده قمة النضج كمان هنا. يعني في في في اجتماعات، في حاجات انا محتاجه اسحب نفسي منه، ما بتعلمني او ما بتزيدني في في
0: ما بتبني
1: في في فيني حاجه، ما بتبنيني في في حاجه. الونس الفاضيه اللي انا بتونسها ده لو خشيت قريت لي صفحه صفحتين بيبنيني أفضل. بيبنيني فكريا مما انا اكون قاعده وتونس واضحك واشرب قهوه واقوم امشي ونتكلم. وكثره الكلام لا تخلو من معصيه. فأنا هتكلم، أبقى أتكلم أتكلم أتكلم، هلاقي نفسي أنا مشيت في في انخرطت في حتة تانية. فلما أنا أكون براي ده قمة إنه أنا عارفة نفسي أنا منو وبعمل في شنو.
0: كويس، شكرا مشاهدينا الكرام أينما كنتم على حسن المتابعة وعلى المداخلات كل من داخلنا، وإذا في حد ما علقنا عليه أو ما ذكرنا رسائله قد يكون نسبة للزمن أو ما ظهرت لي أنا بالضبط. شكرا أستاذة أماني، شكرا من كل القلب. كلمة أخيرة كان عندي.
1: شكرا لك كمان الأستاذ أيمن، وشكرا لراديو سمر للاستضافة الجميلة. يعني بصراحة استمتعت معاك وفي المناقشات دي، يعني وأتمنى إنكم تكونوا كمان استفدتوا معانا واستمتعتوا في الوقت اللي قضينا مع بعض.
0: ماشي، شكلك عندك رسالة أخيرة عاوز تقريها.
1: لا، الأستاذ هيثم النار بس بيقول إنه النضج ما معناته إنك تفقد نفسك القديمة، أن النضج إنك تأخذ منها الحلو وتسيب الحاجات اللي بقت ما
0: بقت قديمة.
1: أيوة، وفعلا يعني أنا طالما أنا ماشي رحلة في حاجات قاعد تحصل، في حاجات حلوة بتحصل، في حاجات كعبة بتحصل، أو في حاجات مثلا حصلت أنا ما كنت مدركة. فأنا محتاجة أنقي بعناية الحاجات البنتني والمش تساعدني لي قدام أشيله معي، لكن الحاجات اللي ما حتبنيني أنا أكون بس يكون ده درس أنا تعلمته منه أخليه وأمشي كمان لي قدام.
0: كويس، شكرا مشاهدينا الكرام. إنه كبيرتها اللي لبست جلابية اللي لبست توب ده ما معناته أنت كبيرتها الكبر هو النضج. لازم أنت تكون ناضج فكريا روحيا، كل المحاورة اللي احنا تكلمنا عنها لازم تكون إنسان مساهم في الحياة دي، على أساس إنه فعلا نستفيد من الأفكار، نستفيد من وجودك في مجتمعنا، وجودك في الكنيسة، وجودك في أي حتة. لازم تكون إنسان ناضج، ومنك نتعلم. شكرا لكل من شاهدنا، شكرا أستاذ أماني، ندعوكم في خير، وحتى ما نتلغي مرة أخرى. شكرا لكم.
2: لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض، ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

0: أعمال الرسل الأصحاح 25. وبعد وصول فستوس إلى الولاية بثلاثة أيام صعد من قيصرية إلى القدس، فجاء إليه رؤساء الأحبار وقادة اليهود وشكوا بولس له، وطلبوا منه بإلحاح أن يرضيهم فيرسل بولس إلى القدس، لأنهم وضعوا له كمينا ليقتلوه في الطريق. فأجابهم فستوس:
1: بولس محجوز في قيصرية، وأنا راجع إلى هناك حالا، ليأتي معي بعض غادتكم ويقدم الشكوى ضد الرجل هناك إن كان مذنبا.
0: وغضى فستوس عندهم 8 أو 10 أيام، ثم نزل إلى قيصرية، وفي الغد جلس على منصة القضاء وأمر بإحضار بولس قدامه. فلما وصل بولس أحاط به اليهود الذين نزلوا من القدس وقدموا شكاوى خطيرة كثيرة ضده، لم يقدروا أن يثبتوها. فدافع بولس عن نفسه وقال:
2: أنا لم أرتكب أي ذنب ضد عقيدة اليهود، ولا ضد بيت الله، ولا ضد قيصر.
0: ولكن فستوس كان يريد أن يرضي اليهود، فقال لبولس:
1: هل أنت مستعد أن تذهب إلى القدس فتكون محاكمتك في هذه الشكاوى قدامي هناك؟
0: أجاب بولس:
2: أنا الآن واقف أمام محكمة قيصر حيث يجب أن أحاكم. أنا لم أذنب ضد اليهود في شيء، وأنت تعلم هذا جيدا. ولو كنت قد ارتكبت شيئا يستحق الموت، ما كنت أهرب من الموت. أما إن كانت هذه التهم التي يوجهها إلي اليهود غير صحيحة، إذن لا يحق لأحد أن يسلمني إليهم. أنا رافع قضيتي إلى قيصر.
0: وتشاور فستوس مع معاونه ثم قال:
1: إلى قيصر رفعت قضيتك، فإلى قيصر تذهب.
0: وبعد أيام قليلة جاء الملك أغرباس ومعه برنيس إلى قيصرية ليسلما على فستوس، وأقاما هناك أياما كثيرة. فعرض فستوس على الملك قضية بولس وقال له:
1: يوجد رجل هنا تركه فيليكس مسجونا، ولما ذهبت إلى القدس اشتكى ضده رؤساء الأحبار والشيوخ اليهودي، وطلبوا أن أحكم عليه. فقلت لهم: إنه ليس من عادة الرومان أن يحكموا على أحد إلا إذا واجه خصومه أولا، وأعطي الفرصة ليدافع عن نفسه ويرد على الشكاوي. فجاءوا معي إلى هنا، وبدون تأخير جلست في الغد على منصة القضاء وأمرت بإحضار الرجل. فلما غام خصومه ليتكلموا لم يذكروا أي تهمة مما كنت أتوقعه، إنما غام بينهم وبينه جدال عن دينهم وعن شخص مات اسمه عيسى، وبولس يقول إنه حي. فحرت كيف أحقق في الأمر، وسألت بولس إن كان على استعداد أن يذهب إلى القدس فتكون محاكمته في هذه الشكاوى هناك، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر لينظر فيها. فأمرت بأن يحفظ إلى أن أتمكن من إرساله إلى قيصر.
0: فقال أغرباس لفستوس:
3: أنا نفسي أحب أن أسمع هذا الرجل.
0: فأجاب:
1: غدا تسمعه.
0: وفي الغد جاء أغرباس وبرنيس في موكب فخم، ودخلا قاعة الاستماع يحيط بهما القادة العسكريون وعظماء المدينة. وأمر فستوس بإحضار بولس، فقال فستوس:
1: أيها الملك أغرباس ويا كل الحاضرين معنا هنا، هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في القدس وهنا في قيصرية، وكانوا يصرخون أنه لا يجب أن يبقى حيا. أما أنا فوجدت أنه لم يعمل شيئا يستحق الموت، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر، فقررت أن أرسله إلى روما، لكن ليس عندي شيء واضح أكتبه عن موضوعه إلى جلالة القيصر، لذلك أحضرته أمامكم جميعا، وخاصة أمامك أنت أيها الملك أغرباس، حتى إذا نظرنا في قضيته أجد ما أكتبه، لأني أظن أنه من غير المعقول أن أرسل سجينا دون أن أحدد التهم الموجهة ضده.

0: المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الجمعة. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة التجريت، رؤية الله لحياتك. هل أنت عارف أنه الله عنده رؤية لحياتك؟
1: نفس العل على ودي كم تنان ربي لعلي البلو تحت جيس كتون دم السلول على النجيس أسك تحتلو لجيس بأمان، لكن نفس اللي دهر ربو أقوله كنفس نجن ندهر نفس ندول ندهر فرحتنا يا ربي تلاجنا وقل مخلوق لمسنا لنا برما يقل سديتو و دي بقى كان سنة تقل بصح كم جنا نفس المفتية مفتقلو كذب كلهم حكماء ملبلونا من تكبر ريمو لا تكبر كما تنانتو لعلن دقايس من الحزة لكن بده كما كم سريهوما استهزاء لودو وبقدم للترجقو منهم ريمو هتوم تحت لقايسو ومشاكل تلو للأصاورو وبزوح اكيت للأصاورو وبأس وعار لمزو ونزاع وخلاف لمزو ثبت اللي من قبل يوم جنيريم كقبور محبرنا قليلة محبر وإحنا مات محبر قليلة محبر جنيريم منو من سب كبر وسب خلاف للأسارة منهم جنيريم بنا كم سلهما للترجق عدمي وتكل لشكة وطرع منو جنيريم بنا كلا طرع لبوتو كيت لهالليت وحتى للقنع وكل وقت الخلافات لنا مزي وترب له شكه ومن رب له شكه ومن حكمنا عيو للأبيته سبت إلي منهم إجنيرين وجبنا كرب له فتيو آدمي للتوادع وشكاوي لي لعبزح وشكاوي لي لعبزح وطرعان لي لعبزح إلا آدم اللي هتوتو اتقبي ربي لغيس كم سرهما كسلان شكل يفتي ويديو ويقرو لزبط من شكل اللي ما منو يجنيرين بنا كسلان ميتو كسلان شكل يفتي وديما اتمنى لنبر وتوهام لنبر وأمان ليقرب آدميتو كت أمان لنبر وانت شكلها بلع وانت لها با توتو التقبي رب لقيس وربي يجنشكل حزينا ربي ندين شكيما يجلها بنا وقلها بلعنا وقلها بلعنا وقدرها لكن بحكمتنا وامرته قل شكيت ولا حزيننا وحنا نشارك مشاركتنا هنا سبت الحزه ان يكون ربي تقوري يتحجز وقل كل ادمي ان دي شكي وحتى دي هم دي مدي بشقل قل هبو وقدره لكن تكون سلو اي الحز ارادتنا ايو ادم ان ده الحبا وان ده تعبا قل بلع قبل لك بإلا سعادة قل ركب سبت قدر ان دي يكون كم سلوما ادمي لعل على اللي بل ولا لتكبر ولا كسلان من محبر ريمو محبر يتا محبر لبلانا كآدمي قلنو للحر السوتو لبتك لبلانا كسنيت للزرع سنيتو لبتك وكيت للحرس كيت بتك كسنيت دول الزرع قدام من يجازين ربيتو جزا سنين لجازين سربت اللي سنيت قنيدي وجبنا كآدمي لحسيوت لبتك أشواك للزري أشواك بتك وفرسني للزري فرسني بركب كولوت آدمي شرنا عند حرسا إلوتي بتك أو ما شيء لا يبتك شرنا الحرسا شرنا تلبتك سنيت لودا ما سنيت ركب كيت لودا كيت ركب كسنيت جنزرة وسنيت جنيدة مكرونة سب أمر كقول أود عدمي من شرق النيريم ود عدمي قل شر من ريريم تل الحزي ربي وكلنا من قبينا عشر وسب شرق النيريم وسب سنيت وقبي سنيت وقبي صلاح جنيكيد وكل أكيد للسبب من جنيريم ومن نزع وخلاف جنيريم كمسل هما من كسلان ومن بالحروقات وبالدرعان جنيريم سبت اللهم جالسناهو من جبي ومسلمة محبرنا من جبي لنا يوم الكيس سبت المد كسنيت جن المد ولمسني وعاد سنيت جت هلجنا ثم أنينت جن ركب وضحن جن ركب وسلامنا يربك نركب ومسلمنا محبر قدام سنج الكبابو ككل آدمي لمسلمنا محبر ولا مسلمنا نبر ومن الهيوتو مسلا للت ملهايو من الهيوت نايو مسلا لجيس هتوتو للت أسير لو الدريبو ونايو لمد لمد سبت اللي من اللي لمد اللي اجن نتنجي ويبن كحبونا ما تنسيت اجل آدمي تربية سنية اجل تلقلو ولا مسا نجل هلقلو مسل سنيام اجل لي جيس ولا مسا نجل للمد ومن اكي لمد اجل لي ريم تلا مقرص بأمر كجل مسل لا استهزي ولا قبب ولا ترع

ومسب كبل وسب كسل وسب ترعان وسب أوهام منهم قلت نجو وقبينا أمان قلت بطو والأمان قلت أمرو من إيشهم سبت من إيش اللي مدى آدمي قلت فانتريا يقدر ككل سنيت ديقون إيش اللي لمدى آدم مسرت عبه كمسر هو ملكي كلا آدمي لابن إيش اللي لمدى ديباته اللي عبه وقلت فانت منا العادات اللي ومنا قلت فرقك لي قدر عادات كمل العادات اللي لسنيتا قلننسا ولكي تمنى إقنن الأوض وجبنا كحبونا ما تنسيت تيب عبايات أجنيت اندنت هاجي إقل أجنيت نعيش إقن الرب يوم وسنيت إقن المدوم كمس الهومة مكرنا إقن مكروم والقبيل رب الحزي يقلوم إبقى اللي يقيسو وقن أدبوم ندبوم اندن بلاكين زبط ويرن دي قبي بمكر والأكيد منا أجن حزر روم وجن أفرهم ولا سنيت جلنا المدوم ولا سنيت الودومة أبشر أجن يبلوم وجن أتحاد الروم سبت اللي دي بتر بيت لسنا أجنيت دنت حاجة أجنيت لبوم جن عقب والفجريتا أدبوم ليت أنت دنت حاجة للبوم أجن عقب كله أكوي وسني من لبس بدل تفرر للي بجن عقب وقلو تعليم سن بقنا ملو سبت لنقوش دي بايدينا كما تقينا سبت قبقى لتقينات كم حزينا لون وديا لكالات كم حزيكا تولت وديا من تحزي شكل تايبا من تحزي جبنات وديا من تحزي ركبت وديا لحزيكا شكل سبت تايبا دي بايديكا لا مجنا لنقوش كم سلو سبت قبقى شكل سن قن هبو وقبي سن يدقن أصدقتو ومكر وأدب سني إجن هبو وجبنا كحبونا ما تنسيت إجل ود آدمي من إشل لما دلمد ولا صبت عادت قل من الفرقك صبتي يقدر ومن ما قدر مكبد ديبو كبد حري ابتعس وابتعب اتنبر عند أكو لمد لمدنا من نجنة فرقك ومن نجنة فاتلين قدر لمد من أولنا من نجنة نجي صبت وجبتنا اقل ولادنا وقل اجنيتنا وقل حونا دانا عايش تربية سنيت اقل نهبوم ولا قبي نايا امان ولا نايا دحن ولا نجات كل اصبطو دي منابرتهم لسد يوم تعليم اقل نعلموم كم سلهما من سب اكيت وكيت للألم دو اقل نعقبوم بنا اكيت للألم دو بقراءات لقباء بتلفزيون لقباء براديو لقباء بملهيوت لقباء من كله اللي اقل نعقبوم بنا كلب أقابوت اللي بلنا كتاب لآدم اللي بود عقبة من قبي من أكيد أكي لمد يلمد وسب أكيد نسلم يا حبرة من قبي لأكيد من أي لمد ده لأقبويا كله بالذعابي ويجبه ولبقى العقب كسب أكيد حقويا حبركا وأكيد حقويا دير إيكا التلفزيون لقبا ويسمعكاها ويتعلمكاها إتعيات ركبا سبت اللي سنيت ليتا إجن نتعلم ولا نفع ليتا إجن نتحاجي ولا نفعونا الدام مسلم إجن ننبر ومنهم إجن نتعلم واجبنا كحبونا ما تنسيت إجن ود قدام لسديو تعليم مني شو إجن ركب كم سلهما لمسني إجن للمد في التقدام وفي التشغل إجن للمد سديتنا قدام إجن للمد كسديتنا عادمي حوهو عادمي كم عادت قل لنسا ولا سنيت كم عادت قلت بقلو وبقليل قل لي دايا لقدر قلت بق كم سلهما الأزيت والأكيد كم كبدت قلت مسلو تربية سنيت قلت هلا قلو وقبينا يا ربي رب قبق اللي يجيس رب الآدم لخلقه لقبيلا نايقو لسبط لحزي هتو حريان نايدو الحري ربي سب سنيت لحزي قلنا وسنيت لحري قلنا هتو الحزي قلنا وحريانو قلن حري وبقى بيجن يجيس وديبو جنة تنكب كمسال هما من عاقلين وقبي رب للأمره وعلم لبوم جنة تعلم ومكرنا يوم جنة نسمع وأمكاراتنا يوم وهدقنا يوم سبتنا فعنا لكيت للبلونات جنة لوت منا ولا سنيت للبلونة جنة يدايا وبقى بينا يوم جنة يجيس كلا قبينا يا ربي هتو الحزية جنة هتاتا لتنفعنا لقبيلة أكيد هيني سنيت من مسلنا ومن أتقشش بها

0: دي بدنجوبة، دي بكي تلات كرينة. تحبونا ما تنسيتنا يقول كل آدمي لنا في عميته بقى بيربي وبقى بيا صبا صلاح ضمن الحزوة والأمورة أمرت با نتمرح ولو داينا الموديو وبقى نقايسو كمن أكي لمد قن نتنجي وأكي ولف قلين ولف وكل أكي لمد لمسا لنا من ديكون سنيت كمي الهيد بتعس لنا قبل منه وبتعس لي ينفجر منه وداي سبت قبقى من أولنا قن نتنجي منه كقل أجنيت نعيش من أكي لمد وأكي ولف قن عقبهم وكم سلهما من الهيام للأخر ربهم وللفسو دم مسلوم قلي لم حبره ومسلوم قلي لي جيسو ومن الهي سنقل من حرق لهم مسؤوليتنا كمسؤوليتنا يا والداي يقل له ولادو سنقل لبلو وسنقل لأستيو ومسكب سنتو لأسكبو ولباس قل ألبسو كم سلهما رعاية وحماية قلي يدقلو وقل لك أبو قل لك أبو من أباي ومن أوليت عندي قبي من لمد الكويمة قل لك أبو واجبنا كسنيت لمد كلمة سني وعادة سنيت يقل للمد من نشو يتوت لسديو وحرد العبي التل عادة للسنيت يقل لعبي اللي بقى نعقب وجبنا كلا لب كل من اللي تفرر ورب لا تحسر ربو اللي بسبت قبا ربي التا لترقي والتا انت هاتنا للريلي دا يركز تركيز نايو وقانح نايو التلب ناتو كوروت آدمي للبو خربان ننتو سنة من لبس ومن ندف من كدن كدنو حتى ينفعو لا مقراب لقبتون دينا لقبتون دينا ندف من كدن كدن حسبناه من قبي حتى يودينا لرس حتى قنستايا وقن بلعاتو كمن جوا قن ندف ومن داخلنا ندفنا من قبي لنفكر كل نظيف قبي وطاهر قبي من لعلعل ندافت ولا ترليتا حتى يودقنا كمن لبنا قنسنيه وقدام قليبة قل سنيهم تمليبة لنا وقل قدام لحمد لنا قنيدة لبنا لنفع تربية قلنا تربي ولنفع دب قلنا نركب من جوانا قلنا سنبنا كمن جوا هولي سني للترئي قفف لي تلات ديكون حتى معنا طلبه كود آدمي من جواتو قل سني ومن قلبه قل ندف وقل تهربه ناي كذن كذن وقدام للريو حتى معنا طلبه رب لقنحو ناجوانا ولا لبنا وعقلناتو حبونا ما تنسيتنا مرحبكم دي بلا سلسلة حداس بلا سلسلة لديبا أسئلة تبدت بليس لنسئن قلا وكل قدام لا لسألا كم سل قلمة خلقكو ميت هدفنا حيوكي ميقل إيدابيه رب قلمة خلقين نتلم مدر ميت هدفو قلية إرادتو قلية ميتة كل الأسئلة قلا دي بلا بلس برنامجتو كل برامج اللي انت سمعناه اتمعلق النوع اللو دي بحياتنا سديد قلق بقنا ومعرحيد قلق بقنا وكل وقت لنا قبل دي با اكان وكل وقت كل سؤال اللي دي بدون بلس او قلنا بلس دون حده لسدينا بليس قلنا ركب ككل قدام للسؤال اقل متخلقكو وربي هدفو قل يميتو اقل مخلقيني وقل ملقي دبيه وكفقلت نعبر بيه وقفوا رب مسل علاقات الإيدابية كم سليهما من انزعاج ومن ما شاقلوت ومن ما تحلق قفوا قلتنا نجبية كأدام كل تحلق كهلاق متنفع متزايد قليه كل اللي دي بأسئلة الله أسئلة الله قل بلس لجرب برنامجته ككلنا كم سلنا أمره ودا أدام ربي قل هدفكم خلقيو والهدفو نايو ليت أنت يكبي ربي اقلو وقلت اللي كون اقل لنفع دي بصورة نايو ودي تمثالنا يولا خلقيو كل مثل كل لقب عندي قبي فكر لبو وإرادة لبو وروح لبو اللي كله وعقل لبو ولب لبو اللي كل ربي يقول قل فهم وقل حزيو وقل آمرو وقل فهمو وقل عبدو الهبيو تأدواتو كم سلهما الأولاي آدم دول خلقا بسلف آدم وحوا دول خلقا ودي أكان مناسبة لقبات قلهم دي جنة عدن لكر يوم قل عبادت وقلامة قل اختومة وكل دي بحنتيهم لوديو كود قدام ربي دي الدنيا ودي مدرك اللي سيطر وكل حيوان ولا قبعة ونبات ومدر كل دي بحنتي هو دي اللي بو بقدرته قلت نفع قدرت عقلها بيو ومن كل حيوان لعبت فانتيو وكما كم سليهو هتوما شريك دي مدر قل الحكم كما رب الحكم ما إذنها بيو وسمحاقلو قل الحكم كآدمي مقل يدبو إبرادتنا يا ربي وبحريانا يا ربي يقلت ما رحبو وديب قلت تنكب وجبو كمنابرت لنايو وحيوت لنايو معنات وطمطم قلت تركب منبروهو اتربيهو قلت تنكب وكل دي بيديهو قلت ري كدي بيدي ربي دول كري وروت عدمي الحياة لنايو معنات وطمطم وحبر وهدفت أمر وبهدفت تتمرح ويتعم بدبد لكن للعم بدبد وسلمت لها تماتم هدف لك عوي ستات لألبو خطت لألبو اللي لبادي ولا قاويتو
1: ربي قلود عدام علاقاتهم سرق اللي بلسكم الحزي ومن شرق اللي التكريو والتقبيق اللي بلسو كم الحزي قلو وستات نايو اقل آدمي دي بعلاقات دائمة مسلق اللمبر وولي اللي تفنتيو والزنبق اللي يموت كمتا ان ري ككل آدمي مسر ربي علاقات قتل اللي قلو والتقبيق اللي يقيس وكم إرادته قل لمبرتو للحزي لكن آدمي ابن عيو حريان قبيب عدد كم حرا وقبيب عدد كم حرا والزنب كم كرا وقششنا شيطان كم سمعا ومن وسية ربي كم على وطا انري رب لكن إلا مدو المزقت كمي لكفيو ومسلو علاقته قل الأسنه مدحناي كم ندعا ولا مدحناي اللي كم آدمي اندقبا آدم اللي لطعمو ولا جربو كل اللي جربا ودا كان آدمي كل عذاب وجربتكم صورة ولا جربت الله جل آدمي من زنبو قلت بالح ومسر رب قلت صالح وعلى قد قلت هلقلو كم ودايا انري كيسوع المسيح قل كل آدمي من فتيه وعلى قد ربي لنا يفتي دي بقل بلسو ومسلم الهيوت وهالليوت ديما قل هلقلو أسكو قل بلسو كل جربوت وعذاب كم راه وجلاب كل آدمي كم موتا انري كربيق الآدمي زنب واتقان دبيلا وقبل شيطان تلان دبيلا كم إلا كفو من فتيهو ستات بعدت كم ودا وكلهم نبيات من سلاسة والعن نبيلا قبقو وبلت نبقو وتكم مسي لتحاقة حد لقديم ولا حد لحديث أو لقلد لحديث هتو كم مسا وبرسالاتو وبمعجزاتو وبأدرسوتو كم تحاقو انري كحيوتنا يود آدمي معنات وطمطم قلت ركب وحبر قلت ركب وعولا بقلت قبا تقبيل رب الحزية إقل اللي يقيس بول آدمي من اللي قبيل اللي على وطمن قبي دي بسلمتكم قيس وعوركم لتمرح قبي كورات عور عور من مرح كليتهم اتحفرت وطكو لكن رب الحزية قلنا اتبرهت قلني يقيس وبمرهت قلت مرح ومن سلمت وقبي سلمت إقن نتنجيه وكل أكيد منا إقن عقبل ولا قبي لنا قبينا يا ربي ورب لفتي إقننا ورب لفتينا ولا خلقينا وفتيه آدم لخلقا سنيت آدم توتر الأمر كآدم لمسلو من ديكو سنيت لتمسلو سنيت ما قدتك بايد قدر كلا سنيت لتبار رب الحرية إقننا بحريانو قنيجيس وبإرادة توتو للحزين كمنا على علاقة لخربت بآدم وحواء الزنب وطقتهم ربق اللي بلاسا ستات لودا ولا ستات لنايا يسوع المسيح كم آدم اندقبا وكم آدم اندقبا لنبرا وآدم اللي لطعمه كل اللي طعمه وتا كان آدم اللي يموت وهتو زنب اندي الأمر دي بقى كان مذنبين اللي يموت لحرا وحقوهما موت لك ألبا وشيطان لك ألبا كموت التندت نصر حقو سلس معل لك أنزا الدمان رب لك السوي لها الله وتمتقص الحاريد كم ملك وقادي لمزي وبقى بيق النيقيس ومسلم الهيوت دائما قد تلقنا للحزيتو كعلاقتنا مثل رب قد تفدب وقد تترد به علاقات لبعدت حقوها تمزي كعلاقتنا مثل رب دول فدب ودول سنة علاقتنا مثل آدمي وكل مجتمع مسلومة قدسنا تقدر إيه قبقت من قبي معنات لألبا حيوت قبل حيوت لنعينا كمعنات قلت ركب اتربلت تنكبت قلت تقبا وجب
0: حبونا ما التنسيات ربي الهدفكم خلقينا وكل آدمي إقل هدفكم خلقا وتندي لتخلق ويلتأمر هدف لنعيكم كرى ربي قل الهدف اللي وقل شكل اللي كم خلقا كلا واجب لنايو منا وحقوه هدفها بيو ولا هدف اللي قلو قلنا لكن ابحققا قليني يقيس
2: وقدام ودايا كحنا اقل قدام ودايا اقل نيدي يتخلقنا ربي بطريقة نايو فنتي تحيلت فنتو هياب فنتو واجب ودقنا كل واجب اللي اقلو قل نمبر وهدف اقل نكري وقل هدف اقل نمبر لحزينا كل قدام للسؤال سؤال اقل من خلقكو هدف من حيوة كميتو دي بلا الدنيا قلو مزقو مقل ايدي بيه مقل شكا بيه لبل كل هدف اللي قلو قلن حزبنا رب لا خلقينا قل هدف فنتي تحيلت فنتي تقدرت فنتو يقروب حبينا كقروبنا عدم حد يمثل كرنتو حد يتمثل فنتي تكرن قل كل آدمي فنتي تحيلت وهي فنتو يتحيبيو كقل هدفنا قل نمبر وحيلت من ربي قل نتصبر وبسديتنا يا ربي هدفنا قل نبصح ودي بقل نتنكب ومن سديت قل نحزي كرب هدفتو اللي هي بقل آدمي قل نفسه ليت أيكون قل رب الحبن وقلو قل نمبر كم سلهما بعدام قل لسدي وحق أولى ترف ميراس قل حدق وحق أولى ترف إنجاز قل أنجز وحق أهتو موتا بسنين لنبر شغل قل شكي تقل نفس ليتا قل نمبر وقل يوم ليتا يتخلقا اقل ريم وقت قل راهو لترف شغل قل شكي وقلو تتحبا سبت اللي قل كل آدمي فنتوي هياب هبا وفنتيت حيلت وفنتيت أمرت كربي أورط لودية كل ودية من قبي أورط وخلقة فنتوي قدام بزحام قدام كرنتوم لتفنتي بسماتنا إذا يوم لتتفنتي وبزح فنتوي حيلت لبوم حد لي مسلو حد من مسلو بتحيلتهم وتقدرتهم حد لي مسلو تقول كل آدمي فنتيت حيلت وفنتوي واجب هبا كمن ربي حيلت لركبناها وأمرت لركبناها إقل هدفكم خلقنا عند أمرنا إقل هدف اللي قلو قلنا نبر وجبنا وخطط وستات قلنيدي إقلو قلنا بصح وقلو قلنا أتمم دول هي لحيوت لناينا ومنبرت لناينا معنات وطمطم ركب كرب قمش قلنا نقوقي يخلقينا وقلنا أتقابل وقلنا بلع ونستي ليتن دي قبي إقل هدف منينا كقل الهدف اللي إقلو قلنا بصح ودي وقلنا أتكربنا كمن الهدف اللي على وطنا من قبي قبي شاكفت قبي بدا من نسل للراهتات عند على وطنا أبن قيس اللينا ككل وقت دولين شكف تقبينا قلنا قبل ونفسنا قلنا نسأل هدف ربك اليميتو ربك المخلقيني ربك الحبنو خلقي يقول كل قدام وقلو قل العبد ومسلم الهيود قد تهلي قلو كم سلهما قل واجب وقل شكلت لخلقي كربي قروب لها بينا إذا يؤقر ولد فنات جوارح وعقل من حيوان بعد لفنتينا وكل تدني هلا متحت آدم لو ديو وآدم قلت نفع بو ومدر هبيو إجاي ومن حيوانات بد فنات أنواع أزرات نباتات كل اللي حنتيو قلق بق خلقيو كود آدمي من حدف رب لها خلقيو قلو ولا رأي لرب لها بيوتو منو شنكا كمان قبي بدا بحلتو كقلنا تركب واتقبينا قلنا عقبل واجبنا كباديا من هلينا خلاص احنا بدينا اندبينا قلني اسالبنا وقلنا نصبر كل وقت هدف لنا يا ربي ورأي رب الحبيناتو وقلقنا مبربنا ورأي ندنبل رأينا يلبتو كالانتات لقنح بزحتو ولا الربتو اللي رأيه انتات من دقنح إيل رأيه كانتات لقنح من بزحمة انتات لرأيه حوتو كبزحام الدام بقدرتهم رب الهب يوم تقدرتنا عقل ندي لتنفع من الدنيا للسارحة قل كل آدم ربي قدرتنا عقلكم هبيو فنتيتنا من قبل من أحد كل قدرة الله بقل لتنفع ونعمتنا يا ربي العبيت نعمت نعمتنا عقل وانا يفهمتها كل وقت من ربي فهم قلن حزي ودي بقلن تتنكبنا هدفنا قلن أتمم ورأينا بقلن نتمرح ورأيه تلهبيناتو من نقلين شنكك واجب
0: حبنا ما تنسيتنا لسعالات لمبلسة ولنركب معاني ودراسة وفهم دباح منابرتنا اقل نتنفع با كمن برونا طمطم وحبر ومعناتي قلت ركب واتربي لتنكب منابرت قلت با كحيوتنا ونبيرنا دي مدر معنات قلت ركب بستات لتمرحا اقل با كم سلهومة ربينا لخلقنا حريان سن لحرقنا وسنيتنا وكيتنا للأمر دي بقل نتنكب وبقل نتمرح
3: ولا سنيت لتبهل تلو الحزية قلنا كمتا ولا حرية قلنا ولا تلو الأبية قلنا تمسال نامن يكون أكيد كمتا عند أمرنا قلنا لوت منا وبقى بيولة عفحات قلنا تمرح وحريانو قلنا حري ودي بالدنيا لأن برا من عبرت وحنا الحزية ولا حري حريان ربلي الحري وإرادته بليجيس معناتك وطمطمكم قلبو وقلنا الدنقوبة كم ينفعنا لنفعنا لخلقينا هدول الأمر قلنا وكل صنعات لا شكايا ولا ودايا من هو العلق قلت أمر سبب يتقدر حتى صناعات لا صنعية هتوتر الأمر كم سلهما ربنا صنعنا ولا شكينا هتو قلنا لسنيت الأمر هتول الحري قلنا حريان وبقى نتمرح وبقى بيق النيجيس وهتول الأبية منا قلنا لوط وبإرادته قلنا نيجيس كل أسئلة اللي لك بدل تمثل دول هاي بليس نركب قلا وقلا بليس دول نركب قبينا ربي وصللون أمر وبإرادته نتمرح وبحريانو إنجيس حريان ناينا وقبينا ناينا دول بدو الإنجيس حتى يتنفعنا كربي إقلوا دادمي ما رحي سنيت وصل سنيت بقى اللي يجيس كتابه الأمطاء وأنبياه الأمطاء كم سلهما يسوع المسيح الأمطاء إقل دول الزنب واتكا ودادمي اتربق اللي بلسو قال ستات لنا يا ربي قلنا ستات سنيت وحريان سنيت عند أمرنا دي بقى نتنكب وبقى نتمرح وجب إيقبت من قبي كما دي بسلمات اللي عم بتبد نقبي ولا عم بتبد تلحزية يركب ومن قبي يلسحت كفت عناتك النيجيس وتنورنا يا ربي بقى النيجيس ومن قويتك النتحن ومن سلماتك النفقر كسلمات لقيس آية قيس هلا ومودها لا إلى أمر كبنور كبنور نتمرح وبأمرت نايرب بجنت مرح وبجياهو إجنيجيس ومسل علاقات قد تلقنا لسا تتربي يتو جنت تنكب وحريانو جنحري وجبنا

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريت. نتمنى إنه الموضوع نال رضاكم وإنتوا استفدتوا واتعلمتوا. ولو عندك أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0535-976-55-359، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسي نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن أولاد علي الكاهن. هل بتعرف علي الكاهن؟ القصة دي في العهد القديم وفيها كلام مهم جدا جدا.

0: المستمعين الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى إن الموضوع نال رضاكم وإنتوا استفدتوا وإتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0535 79 76 55 35 9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسي نخليكم مع برنامج باللغة العربية، منو هو أخوك؟ منو سأل السؤال ده؟ والحلقة دي فيها حاجة مهمة جدا جدا، ودي سلسلة الحل في إيدك.
1: سلام ومحبة، وجيناكم تاني في حلقة فيها موضوع مختلف، فيها موضوع أنا حباه شديد، موضوع بلمسنا جوا نفسنا. بس قبال ما نشوف موضوعنا بنسأل عن صحتكم وعن حالكم. موضوعنا الليلة عايزين نتكلم فيه عن الأخوة. عايزين نعرف أخوي ده منه. أي زول تسأله في الدنيا دي تقول له أخوك ده منه؟ يقول لك ده سؤال مع أخوي هو ود أمي وأبوي، ولا أخوي ود عمي، ولا ده أخوي ود خالي، ولا ومرات نحن أي زول من دمي بنقول ده أهو أخوي. نحن ما عندنا مشكلة في إنه أخوك منه، لكن عندنا مشكلة في إنه أخوك ده عمل لك شنو، أو بيعمل لك شنو، ولا أنت بتعمل لأخوك شنو. وأخوك ده لو حصل منه الغلط بيبقى أخوك، ولا بتديه كلمة تانية، ولا بتغير علاقتك بيه، ولا بتقول هو كان أخوي والدمي أبوي ما كان عمل فيني كده، لكن ده يدوب أخوي كدي باللفة، يدوب في الحزب يطلع أخوي عشان كدي عمل فيني كدي وعمل فيني كدي. فالأخوة حاجة عظيمة جدا، وما عايزين نخسرها، ما عايزين نخسرها بالتصرفات البتاعية، ما عايزين نخسرها بالغلط، ما عايزين نخسرها بالحسابات بتحت الدنيا، شي ميراث، شي قروش، شي شغل، شي زواج، دي حاجات كلها بتربطنا مع بعض. فعايزينها تكون رابط قوي، مرابط بتحفرقة. وعشان الأخوة هي حاجة عظيمة ربنا نتكلم عنها، لكن ربنا نتكلم عن أخوة بطريقة أوسع من كده، وعرف لنا معنى الأخو بطريقة أوسع من كده. ما تيجي نشوف ربنا نتكلم عن الأخو كيف، ونحن نحافظ عليه وكيف، ونحن نتعامل معاه كيف، ونشوف ربنا قال لنا شنو. لأنه ربنا قال لنا أخوك ده ما هو بس أخوك من دمك، لكن قال لنا أي مؤمن معاك هو أخوك، ما ضروري هو أخوك ودمك وأبوك، ولا هو أخوك من قبيلتك، لكن أي زول مؤمن هو أخوك، وأي زول قريب لك هو أخوك. قريب لك ما هنا نسب، لا، قريب معك في نفس المحلة، ده بيبقى هو أخوك اللي بيقصده الكتاب. وعشان كده وصى قال لك شنو في متى الإصحاح 22 ولاية 39، قال لك تحب قريبك كنفسك. قريبك ده بتاخد معنا أخوك في الكتاب المقدس، يعني جارك هو أخوك، زميلك في الشغل هو أخوك، القاعد جنبك في المواصلات ما هو قاعد جنبك وقريب لك هو في اللحظة دي هو أخوك. ربنا قال لك شنو؟ قال لك حبه زي ما بتحب نفسك، وعامله زي ما بتعامل نفسك. شوف انت بتعمل لنفسك شنو؟ اعمل للزول ده كده. شوف انت بتحب لنفسك شنو؟ حب للزول ده كده. الكلمات جميلة، بس لكن نحن قادرين نعملها، او نحن بنقدر نعملها، رغم انه كنوا واثقين انه اي كلمة ربنا قال لنا نحن بنقدر نعملها، ودانا القدرة انه نحن نعملها، لكن نحن اللي بنجيب المعطلات من عندنا. فربنا لما يقول لك حب قريبك كنفسك، ده امر منتهي، يعني انت عندك المقدرة انك تعمل كده، لانه ربنا ما بيحملك فوق على طاقتك، ولا بقول لك حاجه مستحيله، لا لا. وعشان ربنا اتكلم عن الاخو ورانا الاخو همنه، ما خلانا كده بس، لكن ادانا قواعد نمشي بيها. قال لنا كونوا لطفاء بعضكم لبعض، شفوقين، سامحوا بعضكم لبعض كما سامحكم الله في المسيح. الكلام ده بنلقاه في افسس الاصحاح 4 والايه 32. الكلام ده بخليني افكر انه انا اتعامل مع اخوي كيف، وخصوصا لو كان في خلاف ولا مشكلة بيناتنا. ما أنا شي طبيعي، أخوي ده مدام هو حلو معاي ومهتم بي وبنفذ لي طلباتي، ومرات هدايا ومرات مروقات مع بعض، شي طبيعي نكون نحن لطفة مع بعض. شي طبيعي يكون نحن علاقتنا حلوة، لكن لو كان بينه وبينه في مشكلة، لو كان بينه وبينه في خلاف، اللطف يجي من وين؟ هل أنا في كل الأحوال بقدر أكون لطيف مع أخوي وبقدر أحتوي المشكلة؟ ده ما معناه أنه أخوك ممكن يغلط فيك ويسيئك وأنت ما يكون عندك موقف، لا لا، ما مقصود الكلام ده. مقصود أنه حتى لو في خلاف يكون في لطف، نكون نحن شفوقين على بعض. كن شفوق على أخوك وحنين على أخوك حتى في لحظات محاسبتك له، حتى في لحظات عتابك له، حتى في لحظات أنت بتشيل في حقك منه. كن في رحمة، كن في شفقة، كن في لطف، عشان ده الطلب مننا ربنا. ليه؟ الحاجة الثالثة، لو قدرنا نحن نعمل الاتنين ديل، قدرنا نكون لطيفين وقدرنا نكون شفوقين، بنقدر نسامح وبنقدر نغفر. المسامحة والغفران كلمات نحن بنقولها، لكن لما نجي نطبقها فعليا بتطلب مننا إيمان كبير جدا، بتطلب مننا خضوع كامل، لأن المسامحة والغفران باللسان ما بينفع إلا اللي طالع من جوا القلب. لكن لو أنا وصلت لمرحلة إنه أخوي ده ظالمني، أخوي ده مبهدني، أخوي ده السبب لي في مشكلة، ضيعت مستقبلي، ضيعت مالي، وأنا بحاسب فيه، وكان في شفقة جوا قلبي وأنا بحاسب فيه، الشفقة بتجي من وين؟ بتجي من إدراكي للغلط اللي هو فيه، من إنه مريض، من إنه ما سليم، قلبه ما نظيف، فده يخليني أنا أشفق عليه أكتر من إني أنا أكسى عليه، لأنه الظلم حاجة ما سهلة. أنا اللي بظلمني بشفق عليه، ده الدائر مننا ربنا. فده بخوصني لنقطة ثالثة اللي هي نقطة إنه نسامح. وربنا أدانا إثبات، أدانا دليل، قال لنا سامحوا وأعملوا زي ما أنا عملته، لأنه الله سامحكم في المسيح، لأنه الله بكل الغلط اللي إحنا بنعمله، بكل الضعفات اللي إحنا بنعملها، بكل ده ربنا قدر، ربنا سامحنا، سامحنا في المسيح لما نقدم ابنه البسر قلبه وخلاه شال خطايانا، فنحن نقدر نسامح بعض. ضرب لنا مثل، أنا عملت كده، أنتوا تقدروا تعملوا كده، أعملوا كده مع بعضكم، أعملوا كده وإنتوا مع بعض، أعملوا كده عشان يكون في محبة ود بيناتكم، عشان ده أخوك. طيب الحاجات دي لو نحن قدرنا

نبرة صوتك كان حلوة، قول شكرا، أقول من فضلك، لكن لو غلط فيني هطلع له ياتو كلمة بياتو أسلوب أنا هأتعامل. هل حيكون أسلوب فيه تهذيب ولا بتصرف معه كل تصرف يجي في راسي؟ غلط لسان، شتايم، ده لو ما كان وصل تعارك بالجسد أضرب أشيل حقي بيدي. في نقطة تانية، لو نحن ما قدرنا عملنا الاثنين الأوائل ما حنقدر نعمل دي. بتحس إنه ربنا مشينا في طريق كأنه فيه خطوة، خطوة بتوصلك لخطوة، خطوة بتوصلك للتانية. قال كونوا لطفة، كونوا شفوقين، تقدروا تسامحوا. لو نحن أحكسوها، لو نحن ما قدرنا نعمل التلاتة دي، لما نيجي يقول لنا كونوا داعمين لبعض، ساعدوا بعض، قدموا المعونة لبعض. طيب أنا أقدر أساعدك كيف وأنا بيني وبينك في مشكلة؟ أنا ما بصدق إنه أنت طلبت مساعدتي، حقف بعيد وعاين لك. كيف أقدر أدعمك في موقف حتى لو بكلمة أقول في حقك كلمة حلوة وأنا غضبان منك؟ أنا ما قادرة أكون رحيمة معك، أنا ما قادرة أسامحك، شايلة قلبي معبي منك. أنا لو ما عملت ذي لما تجي دي هتبقى علي أصعب من اللي تقاله في الأول. مستحيل أقدر أقدم تضامن، ومستحيل أقدر أقدم لك دعم، ومستحيل أقدر أقف جنبك. كويس، لأنه ربنا أمرنا بالكلام ده في غلاطي الإصحاح 6 والآية 2. قال لنا شنو؟ قال لنا احملوا بعضكم أثقال بعض. يا تحمل أنا حاشيله معاك، وأنا ولا قادرة أسامح، ولا قادرة أكون شفوقة، ولا قادرة إني أكون لطيفة معاك. لكن لو عملت دي وعملت دي ودي وصلتني لدي، وقدرت أتعامل معاك باحترام، وقدرت أزرع طيبة بيني وبينك، لما إيجي تكون محتاجني إني أدعمك إني أساعدك، هقدر أعملها حتى لو بيني وبينك في خلاف. أشيل حملك، أفكر في التعب اللي أنت فيه. ودي بتوصلني للآية في متى الإصحاح 18 والآية 21 و22، اللي بتتكلم عن إنك تسامح أخوك كم مرة، إنك تصل لتعدد من المسامحة. وفي الآخر بنربط بالآية في متى الإصحاح 5 والآية 9 اللي بتقول طوبى لصانعي السلام. لأنه لو قدرت أحل مشكلة أخوي وقدرت أطبق الكلام اللي قاله ربنا، حابقى من صانعي السلام، حابقى من الناس اللي بيصنعوا سلام جوا نفسي أول حاجة، وسلام للناس اللي حواليني، وسلام لأخوي اللي هو نحن قلنا في البداية الكتاب ما يتكلم عن أخوك ودمك وأبوك، ولا أخوك ودعمك، ولا أخوك اللي من قبيلتك. قال أخوك اللي هو قريبك، اللي هو أي إنسان قريب لك في المجال اللي أنت فيه، تقدر تعمل معاه والحاجات دي عشان تصل للنقطة الأخيرة إنك طوبى لصانعي السلام. في الآخر ربنا قال خدت كل ده في الصلاة، أطلب من ربنا إنه يساعدكم، لأنه قال أنتوا بدوني ما بتقدروا تعملوا حاجة، لأنه نحن ما بنقدر نعمل كل الحاجات دي لو ما كان عندنا علاقة مع الله، وعلاقتنا مع الله مبنية على المحبة. نحن لو ما قدرنا عملنا دي ما حنقدر نعمل كل الكلام ده. يا رب يا سامع الصلاة، بنشكرك لأنك أنت عاوزنا نكون متحبين، عاوزنا تكون مسامحين، عاوزنا يا رب نكون لطفة مع بعض. يا رب نشكرك لأنك وريتنا محبتك يا رب، وعايزنا نحن نكون زيك يا رب. نحن بندق قلوبنا، بندق عقولنا لأنك أنت رئيس السلام. بنقول لك يا رب أملاهم بسلامك، أملاهم يا رب بلطفك، أملاهم بحبك يا رب، عشان نحن نعرف نعيش مع بعض في سلام وفي أمان. يا رب لك كل الشكر ولك كل المجد، آمين. وفي الآخر بقول لكم كلمة سلام لحد ما نتلاقى في حلقة تانية.

فأجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي، باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي واكتنفوني، باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك، باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني. قوتي وترنمي الرب، وقد صار لي خلاصاً.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0035 79 76 55 35 9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

أقبلك ملك على حياتي بدون روحك، أقبلك بدون الطعنة لجنبك.

ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسه على راديو سمر

أجمل مساء على كل الأحباب، على كل المستمعين، على كل زول مستنينا، وعلى كل زول فتح الراديو هالساعة مستني ساعة سمر. بقول لكم أهلا ومرحب بكم وأجمل مساء عليكم. سعيدة جدا إن نتلاقى معاكم في يوم جديد وفي حلقة جديدة وترانيم جديدة ومرنمين جديدين كمان، وأكيد بركات جديدة، لأنه بركات الرب متجددة في كل يوم ورحمته لنا واسعة جدا جدا. عشان كده بكل فرح وبكل شوق أعزائي المستمعين بنتجمع في أمسيتنا الجميلة في بيتنا الكبير عشان ما نتبارك مع بعض ونستمتع بالترانيم والألحان الروحية الجميلة من مختلف المرنمين السودانيين. دعوة لكل زول راجع هسه حاليا تعبان أكيد من شغلك، لكن بنقول لك تعال ارتاح معانا كده وانت يعني مسترخي وبتستمع للترانيم الروحية، أكيد حتلقى كلمات تتلامس مع روحك في الأمسية دي. عشان كده دعوة لكل الأحباب، لكل المستمعين، إذا كنت بتسمعنا على الابليكيشن أو إذا كنت بتسمعنا على الساتلايت بنقول لك أهلا ومرحب بك. وإذا حاب تسمع أي ترنيمة معينة بشجعك بأنك تتصل علينا أو تتواصل معنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. بقول لك الرقم تاني 0-35-79-76-55-35-9. وأكيد كمان حكون مبسوطة طبعا أكيد بمشاركاتكم وتفاعلكم معانا من خلال حلقة اليوم. عشان كده بقول لكم في الأول اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل اللي دائما بتمنى لكم أمسية سعيدة ومباركة. إذن أعزائنا إلى أولى ترانيمنا باقتنا الجميلة اللي اخترناها لكم في اليوم ده، نبدأ مع القصة فيلمون حسن في ترنيمة جميلة ومحبوبة جدا جدا، نزلت من علاك.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

يا سلام، ما أجمل بداية مع القس المرنم فيلمون حسن في ترنيمة جميلة جدا جدا، يمكن محببة لمعظم الناس. يعني نزلت من علاك وأنت الإله لترفعني لمجد السماء، ماذا أرد نظير حبك غير حياتي مكرسا لك. أكيد محبة عظيمة قدمها لنا ربنا، بيقول فيها محبة أبدية، أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. عشان كده مستمعين الأعزاء، بشرى سارة لنا في الأمسية دي إنه رحمة ربنا بتشملنا كلنا، بس محتاجين نجي قدامه نعلن ضعفنا ونعلن كمان احتياجنا له. رأيكم شنو؟ نستمع لترنيمة تانية مع المرنم سمعان أندو، ترنيمة بعنوان معاك يا يسوع بعيش أحلى الأيام. أكيد اللي بيمشي مع ربنا أيامه بتكون جميلة، ما بقول لك ما بتكون خالية من المشاكل، من الضغوطات، من التجارب، لكن ربنا ماشي معاك جنب بجنب، ماسك بإيدك، وقت تقع أكيد هو موجود عشان يرفعك. عشان كده تعال نسمع في كلمات الترنيمة سمعان أندو اختباره مع الرب يسوع لما قال معاك يا يسوع بعيش أحلى الأيام.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

رجعنا مستمعينا الأعزاء، وفعلا زي ما توقعتها كلمات جميلة وكمان معزية جدا جدا. أحلى ما يعني اتكتب فيها إنه والمرنم بيحكي في رحلة حياته مع الرب يسوع بقدر شنو هي جميلة وحلوة. قال واحدة من الاختبارات إنه بتمسح دمعة عيني وبتنسيني الأيام. أكيد كلنا بنمر مرات بأيام صعبة جدا جدا، فيها حزن، فيها ألم، وفيها دموع، لكن تخيل إنه الرب يسوع كده بمد إيده ويمسح كل دمعة في عيوننا، ما حيكون في خوف، ما حيكون في تعب، ما حيكون في ألم، ما حيكون في أسى تاني. عشان كده فعلا عنوان الترنيمة جميل، وربنا يباركك مرنمنا الغالي، معاك يا يسوع بعيش أحلى الأيام. واتمنى عزيزي المستمع وعزيزتي المستمع المستمعة إنكم فعلا تتمتعوا بحياة جميلة مع الرب يسوع. إذا مستمعينا، موضوعنا الليلة اللي ماشيين نتكلم فيه موضوع جميل وبسيط ورائع جدا جدا، موضوع يمكن من صغرنا بنسمع كلمات بتتردد، يا زول عيب، ده كلام شنو ده، لا لا لا لا، نحن في مجتمعنا ما عندنا كلام زي ده. شفتوا كيف كلمة عيب دي يعني براها كانت كفاية، ما محتاجة محاضرة ولا محتاجة زول يقعد يشرح لك الصح من الغلط. يعني كان في حاجات متربين عليها من البيت ومن الشارع ومن كلام الأهل ومن نظرة المجتمع كمان، إنه في حاجات عيب، خط أحمر، حاجات بتخلينا نعرف إنه في حدود وإنه ما كل حاجة بنقدر نعملها لمجرد إننا عايزين نعملها. لكن مع الزمن الدنيا تغيرت والناس تغيرت وطريقة تفكيرنا ذات تغيرت. الحاجات كانت زمان عيب، مرات بقى تحس حاليا زي كأنها عادي، والحاجات اللي كانت بتخلي الناس تستغرب بقت الناس تشوفها كل يوم لحد ما بقت مألوفة بالنسبة لنا. وبقينا مرات لما زول يقول لك الحاجة دي عيب بنسأله عيب ليه ومنو قال عيب، وهنا الموضوع بيبقى أكبر من كلمة عيب، لأنه لو جينا نسأل هل نحن فعلا اتطورنا وبقينا أوعى، ولا في حاجات بس يعني تعودنا عليها لدرجة إننا بقينا ما نشوف، ما يعني ما قاعدين نشوف إنه فيها مشكلة. وبرضو هل كل حاجة كانت تتقال عليها عيب كانت فعلا غلط وعيب، ولا في حاجات المجتمع زمان كان بيخدها يعني عليها قيود زيادة من اللزوم. وبنشوف إنه الجيل الجديد ده يعني جاء وقال لا دي حياتنا ونحن أحرار إننا نختار، أو أنتوا كنتوا شايفيننا بنظرة إنها كانت عيب، لكن نحن بنفتكر إنه ده شيء طبيعي وعادي جدا جدا. أنا شايفة أعزائي المستمعين إنه الموضوع ما المفروض يكون يعني معركة بين جيل قديم أو جيل جديد، لأنه القديم ما كله صح ولا الجديد كمان كله غلط. في حاجات فعلا الزمن بيغير يعني نظرتنا لها، بنكتشف إنه المجتمع كان قاسي فيها أو كان يعني بيحكم على الناس من غير سبب مقنع. وفي حاجات تانية يمكن ما مفروض نرميها بس عشان الزمن تغير، لأنه في فرق كبير بين إنك تكون يعني متفتح وبين إنك يعني تفقد إحساسك بالحدود والإحترام. عشان كده كده تعالوا كده ونحن بنتشارك في الموضوع ده، أديكم فرصة بإنكم تكتبوا وإنكم تشاركوا وتقولوا لي في موضوع العيب ده شنو كان. يعني دايما كل ما تعمل يقول لك عيب أو يقول لك لا كده ما ينفع، فأنا عايزك تكتب لي يعني من صغرنا نحن قمنا تقريبا والأهل والمجتمع دايما بنبهون على حاجات كانت عيب، فقول لي كده أذكر لي واحدة من الحاجات دي وأنا حكون مبسوطة جدا بمشاركاتكم. تعالوا مع بعض نطلع في فاصل ونرجع نواصل.

يا سلام يا حاتم الحليب، قمة الروعة يعني بجد في اختيار الكلمات واللحن كمان برضو. يعني فعلا بدينا أجمل خبر في الأمسية دي إنه الرب يسوع بحبك، وعشان محبته دي دفع أغلى ثمن عشان أنت تعيش مرتاح وضامن أبديتك. شكرا يا حاتم الحليب على الترنيمة دي، ربنا يباركك، ونستنى منك لسه عن مزيد من العطاء والمزيد من يعني الحياة الجميلة اللي انت بتختبرها عشان ما احنا نقدر نرنمها وندندنها معاك في شكل كلمات وكمان ألحان. نرجع مستمعينا الأعزاء لموضوعنا اليوم، وان احنا كنا قاعدين نتكلم فيه عن العيب وكيف نظرة المجتمع والأسرة قاعد تكون لبعض أفعالنا وتصرفاتنا وبتخدها في دائرة العيب. أحيانا المشكلة ما في الفعل ذاته، المشكلة في يعني المبرر اللي بيخلينا يعني أول بخلينا فعلا نستخدم الكلمة دي عشان مثلا نبرر لأفعالنا اللي فعلا هي مرات بتكون عيب. لكن مرات بيجت كلمة حرية ممكن تبرر حاجات كثيرة، وكلمة الناس كلها بتعمل كده بقت كأنها دليل على إنه الحاجة بقت يعني صح جدا جدا، ما في أي مشكلة لأن الناس كلها قاعد تعمل كده. لكن هل انتشار الحاجة بخليها فعلا دي صحيحة؟ مثلا سلوك معين ما مضبوط وانتشر، هل بيخليه يكون شيء عادي مقبول عند كل الناس؟ ولو كل مرة المجتمع يتعود على حاجة يعني شلنا منها كلمة عيب، يا ترى هنخلي شنو يحدد لنا الصح من الغلط؟ يمكن عشان كده يعني مرات بنسأل نفسنا سؤال، هل العيب اختفى؟ يمكن السؤال الأهم هو يعني نحن فقدنا العيب واللي تعلمنا نختار بنفسنا شنو المفروض نستحي ونخجل منه، وشنو المفروض كمان ما نستحي وما نخجل منه. وأكيد دي النقطة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بتخلينا نقيف شوية ونراجع نفسنا، لأنه في النهاية ما كل حاجة المجتمع قال عنها عيب لازم تكون عيب، وبرضو ما كل حاجة المجتمع بيجي شايفها عادي لازم تكون عادي. وإحنا محتاجين فعلا نقيف في الموضوع ده وقفة قوية جدا جدا. مرات زي ما قلت لكم يعني إنه المجتمع بنظر لحاجات ممكن تكون عيب وفي نفس الوقت ما تطلع عيب، أو إحنا ذاتنا بنحلل حاجات هي ممكن تكون عيب وفي نفس الوقت هي تكون ما عيب. فبجد موضوع فيه جدل كده شوية، لكن كده لما نقول عن الحاجة دي مثلا عيب، نسأل يعني عيب حسب شنو وحسب منه؟ في حاجات مفهوم العيب فيها جاي من العقيدة والأخلاق وكمان المبادئ اللي انت بتعيش فيها، وفي حاجات جاية من العادات والتقاليد، وفي حاجات كمان المجتمع زاد اتفق عليها مع الزمن بأنه ده عيب. لكن المشكلة بتحصل لما نخلط الحاجات دي كلها مع بعض. يعني ممكن حاجة تكون ما فيها مشكلة أخلاقية أصلا، لكن المجتمع يتعود إنه يعتبرها عيب، وبالعكس ممكن حاجة الناس اتعودت عليها وبقت عادية، لكن ده ما معناه بالضرورة إنها بقت صح. ولا شنو يا جماعة، هل العيب ممكن يكون ثابت ولا بتغير من مجتمع لمجتمع وتغير كمان من زمن لزمن تاني؟ رأيكم شنو؟ خليكم برضو تشاركوني وتدوني برضو رأيكم، وأنا يعني حابة جدا جدا أسمع منكم ده. إذا حابين تشاركوا بأراءكم راسلوني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9، وحكون ممتنة جدا لمشاركاتكم وكمان لمتابعتكم لنا. تعالوا مع بعض نطلع كده في حلقة نستمع فيها لترنيمة، ما حقول لكم المرنمة دي لأنه فعلا طولنا منها شديد ما استمعنا لها. تعالوا مع بعض نستمع لها.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

للجميلة نانا على الصوت الجميل وعلى الأداء الجميل والرائع. ربنا يباركك يا نانا, وأكيد يعني بنستنى منك ترانيم جميلة بالعرب السوداني بتاعنا وكمان الحان وموسيقانا الجميلة. وحباب كمان كل زول انضم لنا في اللحظة دي, بنقول لك أهلا ومرحب بك, وسعيدة جدا جدا بانضمامك ومتابعتك لنا. إذن أعزائنا, بما أنه إحنا بنتكلم عن العيب, عايزين نشوف بين العيب والتربية نربي أولادنا كيف. ممكن يعني لو سألنا سؤال, هل عايزين نربي أولادنا على إنهم يخافوا من كلمة العيب, ولا نفهمهم ليه الحاجة دي عيب أو ليه الحاجة دي ما صح؟ زمان التربية كانت في أوقات كثيرة معتمدة على كلمة واحدة, عيب. يا ولد عيب, يا بيت عيب, لا ده عيب. يعني دائما دائما دائما بنسمع الكلام ده. الطفل يعمل حاجة نقول له عيب, يسأل سؤال نقول له عيب, يتصرف بطريقة ما عجبانا نقول له عيب. لكن المشكلة إن الطفل ممكن يتعلم يخاف من الناس أكثر من إنه يعني يفهم الصح من الغلط. يعني ممكن يعمل الحاجة قدام أبوه وأمه, لكن أول ما يكونوا برا البيت وما في زول يعني شايفه يعملها يعني عادي جدا جدا. عشان كده يمكن التربية الأقوى ما تكون في إننا نقول للطفل ما تعمل كده عشان الناس هتقول عليك يعني عيب, لكن نقول له حبيبي ما تعمل الحاجة دي كده, لأنه ممكن يجرح زول أو يقلل من احترامك لنفسك أو يسبب ضرر لك. هنا بنكون بنبني طفل سوي وعنده ضمير صاحي وأكيد واثق من نفسه, لأنه بنينا جواه ثقة بدل الخوف, بدل إنه يخاف من كلام الناس. وبرضو كمان مهم جدا أعزائي المستمعين نعرف إنه كلمة عيب ما لازم يعني كمان تختفي تماما من التربية, لا طبعا نهائي أنا ما قصدت كده, لكن أحيانا هي ممكن تكون طريقة سريعة نوقف بها سلوك معين غير مناسب. لكن الأهم إنه بعد يعني نشرح ليه أنا قلت لك الكلام ده عيب, يكون بيني وبين الطفل حوار سلس جميل ومقبول, لأنه الطفل يعني مرات إحنا بنفتكر إنه ما بيفهم, لكن هو بيفهم تماما, غالبا بيكبر وعنده قدرة إنه يقرر بنفسه. أما الطفل اللي بيتعود يسمع كلمة عشان عيب وعشان الناس وبس, ممكن يكبر وهو محتار, هل الحاجة دي فعلا غلط ولا بس غلط يعني غلط عشان الناس شايفينها غلط. محتاجين فعلا أعزائنا المستمعين نقدر نشرح للطفل احنا قلنا ليه وكده ليه, ودي افتكر دي واحدة من اساسيات التربية الاساسية او الحديثة قصدي. يعني ما ممكن اقول لولدي احترم الناس وانا قدامه ما بحترم الناس, ما ممكن اقول له يعني ما تحكم على الاخرين وانا طول اليوم بنتقد في الناس, وما ممكن كمان أطلب منه يعني يكون صريح وأنا بعاقبه كل مرة يقول لي فيها الحقيقة. مرات حتى إحنا الناس الكبار ديل بصراحة يا جماعة عندنا حاجات صعبة جدا جدا, الطفل بيقول الحقيقة لكن إحنا مصرين إنه دي ما الحقيقة, إنك إنت بتكذب وما كده وبس, لكن كمان حتى بنعاقبه بدون وجه حق على الكلام اللي هو قاله. عشان كده التربية ما مفروض تكون إننا يعني نوجد لنا الطفل خايف من العيب, المفروض نكون يعني بنصنع لنا إنسان فاهم وعنده حدود وعنده ضمير صاحي وبيفهم شنو هو العيب عشان ما يعمله تاني. عشان كده عايز أسألكم سؤال, نحن دارين أولادنا يكبروا وهم بيخافوا من كلام الناس, وليكبروا وهم عارفين إنه الصح حتى في اللحظة اللي بيكونوا فيها براهم وما في زول شايفهم, تمام؟ أكيد ده بنقدر نختار وبنقدر نجاوب على الأسئلة دي. قول لي كده وشاركني, وأنا حكون طبعا أكيد مستنية مشاركاتكم وتفاعلكم معنا. في اللحظة دي تعالوا كده فاصل نستمع فيه لترنيمة مع المرنم باب الكوش وفريق أبناء كوش ونرجع نواصل.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصلي إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

يا سلام يا بابل، دايما بتتحفنا بالألحان والأداء الجميل وكمان الكلمات اللي بتلمس القلب دايما. شكرا لكم يا شباب أبناء كوش، ربنا يبارككم، ودايما بنستنى منكم المزيد من الأعمال يا رب الجميلة والألحان الرائعة والاحتفالات المفعمة كده بالبركة والبهجة، يعني لما الناس تتلمى مع بعض. إذا مستمعينا وإحنا بنتكلم في موضوعنا الليل عن العيب، عايزين كمان إذا جينا من ناحية الكتاب المقدس بنقول أو بنشوف إنه كلمة العيب ما يعني قالها بالمعنى الاجتماعي، لكن بيركز أكثر على الضمير وعلى القلب وعلى الحكمة والتمييز بين الصح والغلط. عشان كده التربية ما بس يعني إنك ما تعمل عشان الناس تقول عيب، وده أتكدت عنه. نفتح سفر الأمثال كده ونشوف بيقول شنو الكتاب المقدس خاصة للوالدين أو للأسر. بيقول ربي الولد في طريقي فمتى شاخة أيضا لا يحيد عنه. التربية ما مجرد يعني إنك تمنع من سلوك معين، لكن هو تشكيل طريق وقيم يعيش بيها الطفل من ما هو صغير لحد ما يبقى إنسان كبير وناضج، حتى يعني لما ما يكون في زول بيراقبه يعرف إنه هو المفروض ما يعمل الحاجة دي. والكتاب المقدس كمان برضو بيركز على القلب. يسوع قال في إنجيل مرقس لأنه من داخل قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة، وده ممكن يفتح لنا سؤال ممكن يكون كبير جدا جدا لموضوعنا الليلة. هل المشكلة في إنه الناس شايفانا بنعمل حاجة عيب، ولا في شنو الحاصل جوانا أصلا؟ يعني ممكن الإنسان يتجنب حاجات عشان خايف من كلام الناس، لكن قلبه ما يكون تغير. والتربية الحقيقية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه يعني هي أعمق من كده بكثير. ما كل حاجة المجتمع بيعتبرها عيب هي مقياس نهائي. عشان كده بولس الرسول قال في رسالته لروميا: ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتميزوا ما هو إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. ودي يعني بجد حاجة صعبة جدا جدا، يعني ما نمشي وراء المجتمع لمجرد إنه قال ده عيب، وما نرفض كلام المجتمع لمجرد إنه قديم، لكن نتعلم إننا نميز شنو هو الصح وشنو هو الغلط وشنو إرادة ربنا. وكمان حاجة تانية، إنه الحرية ما معناها إنه أنا

من أي حاجة. الكتاب المقدس بيقول كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق، ودي ممكن تكون نقطة جميلة جدا جدا إذا نحن فعلا ركزنا في الآية دي. ما كل حاجة مسموحة أو ممكنة معناها بالضرورة إنها مفيدة أو صح. فبدل ما تكون القاعدة في حياتنا إنه الناس قالت عيب أو العكس، أنا حر إني أعمل اللي عايزه، كتاب المقدس هنا بيدخل مفهوم جميل جدا جدا إنه الحاجة دي هل هي نافعة، هل بتبني، هل يعني بتحترم الآخرين وبترضي كمان ربنا. لازم نسأل نفسنا الأسئلة دي. والتربية أو تربية الأولاد نفسها هي مسؤولية على الأهل، عشان كده الرسول بولس برضو بيرجع بيقول وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. وبنشوف لأنه التأديب هنا ما مفروض يكون إذلال ولا تخويف يعني بصورة مستمرة، لكن يكون في مسؤولية على الأب والأم إنهم يربوا ويعلموا وكمان ويوجهوا. عشان كده الكتاب المقدس ما بيخلينا نربي أولادنا على الخوف، خاصة من كلمة العيب يعني، لكن بنربي الأولاد على مخافة الله وعلى إنهم يكون عندهم ضمير وعندهم محبة وحكمة وكمان القدرة على التمييز بين الصح والغلط. يعني ما نقول عيب ونسكت، لكن زي ما قلنا يكون عندنا حوار جميل مفتوح بيننا وبين أولادنا، يتعلموا لما نقول لهم عيب نوريهم العيب ده يعني شنو عشان ما يتكرر الكلام كل مرة والتاني. تعالوا مستمعينا برضو نطلع كده في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

0: وصلنا أعزائنا لختام حلقتنا اليوم، وأكيد بنكون استمتعنا جدا بالترانيم الروحية وكمان موضوعنا اللي احنا تكلمنا فيه. وعايزة أشجعك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه يعني ما نلغي كلمة العيب من حياتنا، لكن كمان ما نخليها هي المعيار الوحيد اللي نحن بنربي به أجيالنا. يعني محتاجين زي ما قلنا يكون في صراحة بيننا وبينهم. ربنا يحفظ أولادنا ونكون فعلا بنربيهم في مخافة الرب وفي كلمته، ولحد ما يشيخوا وما يحيدوا عنها. ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وأسبوع جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، استودعكم الله وكونوا مصلين دائما من أجل برنامجنا.
1: عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خط بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خذ وهات، حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر.

0: بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر يبقى كل الفات حكاوي.
1: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
2: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي، وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
2: فقالا:
4: أين تريد أن نجهزه؟
2: فقال لهما:
3: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك، أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
2: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
3: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
2: وأخذ كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
2: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
3: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
2: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
3: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم، لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدمه. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
2: فقال:
5: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فأجاب:
3: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر ثلاث مرات أنك تعرفني.
2: وقال لهم:
3: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم يجب أن يتم في قول الكتاب: حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
2: فقال التلاميذ:
5: انظر يا سيد، هنا سيفان.
2: فقال لهم:
3: كفاكم.
2: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
2: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
3: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
3: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
2: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من الاثني عشر، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
3: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
2: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
5: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
2: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
3: كف عن هذا.
2: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
3: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي. هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
2: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
6: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
2: لكنه أنكر وقال:
5: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
2: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
7: وأنت أيضا واحد منهم.
2: لكن بطرس قال:
5: كلا يا رجل.
2: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
8: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
2: لكن بطرس قال:
5: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
2: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديك. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
9: تنبه، من ضربك؟
2: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
10: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
2: أجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
10: هل أنت إذن ابن الله؟
2: أجاب:
3: قلتم الصواب.
2: فقالوا:
10: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت، والإيمان بالله، وشعائر التقطيس، ووضع الأيدي، وقيامة الموتى، وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اقتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.

حمومي وشدة الحرب وقت الوهن وضعف القلب مديت إيديه عشان تسندني وفي شدة الحموم جيت تعزيني لما الحزن ملا حياتي فرحتني ما أنت بس ربي الفريد أعظم رفيق أنا كيف أكون من غيرك أنت كيف أكون.

0: يوحنا. يوحنا الأصحاح الأول. في الأصل كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، والكلمة هو ذات الإله، فإنه كان في الأصل عند الله. بواسطته خلق الله كل شيء، وبغيره لم يخلق شيء. فيه الحياة، وحياته هي النور الذي يهدي الناس، والنور يشرق في ظلام هذه الدنيا، والظلام لم يقدر أن يطفئه. كان رجل مرسل من الله اسمه يحيى، جاء بقصد الشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل جاء ليشهد للنور، فالنور الحقيقي الذي ينير كل إنسان كان آتيا إلى العالم، وأتى إلى العالم. ومع أنه صانع العالم، لكن أهل العالم لم يعرفوه. جاء إلى شعبه، لكن شعبه لم يقبله. أما الذين قبلوه، أي الذين آمنوا باسمه، فأعطاهم الحق في أن يصيروا أبناء الله، لا لأنهم ولدوا من بشر، ولا بقرار بشري، ولا عن رغبة إنسان، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، ورأينا جلاله، الجلال الذي له باعتبار أنه الابن الوحيد للآب، وهو مملوء بالنعمة والحق. شهد له يحيى فهتف:
1: هذا هو الذي قلت عنه يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه موجود قبلي.
0: ونحن كلنا نلنا من قنا نعمته بركة بعد بركة، لأن الشريعة أعطيت بواسطة موسى، أما النعمة والحق فقد جاءا بواسطة عيسى المسيح. لا أحد رأى الله أبدا، لكن الابن الوحيد الذي بجوار الآب هو أخبر عنه. وإن القادة الذين في القدس بعثوا بعض الأحبار واللاويين إلى يحيى ليسألوه:
2: من أنت؟
0: فكانت هذه شهادته، وأعلنها بوضوح ولم ينكر، بل قال:
1: أنا لست المسيح.
0: فسألوه:
2: إذن ماذا؟ هل أنت إلياس؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا:
2: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا له:
2: من أنت؟ يجب أن نقدم جوابا للذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: فقال:
1: أنا كما قال النبي إشعيا: صوت واحد يصرخ في الصحراء، أجعلوا طريق ربنا مستقيمة.
0: وكان بين المبعوثين بعض الفريسيين فسأل:

0: قالوه إن كنت لا المسيح ولا إلياس ولا النبي، إذن لماذا تغطس؟
1: أجابهم يحيى:
2: أنا أغطس في الماء، لكن موجود بينكم من لا تعرفونه، هو الذي يجيء بعدي، وأنا لا أستحق أن أحل رباط حذائه.
1: جرى هذا في قرية بيت عنيا التي في شرق نهر الأردن، حيث كان يحيى يغطس الناس في الماء. وفي القدي رأى يحيى عيسى مقبلا إليه فقال:
2: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله ليرفع خطيئة الناس، هذا هو الذي تحدثت عنه لما قلت يجيء بعدي واحد هو أعظم مني، لأنه موجود من قبلي وأنا نفسي لم أكن أعرفه، لكني جئت لأغطس في الماء لكي يظهر هو لبني إسرائيل.
1: وشهد يحيى وقال:
2: رأيت الروح ينزل من السماء كحمامة ويستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأغطس في الماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يغطس في الروح القدوس، فأنا رأيت هذا بنفسي، لهذا أشهد أنه هو ابن الله.
1: وفي الغد كان يحيى هناك مرة أخرى واقفا مع اثنين من تلاميذه، ورأى عيسى سائرا فقال:
2: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله.
1: فسمع التلميذان كلامه فتبعا عيسى، والتفت عيسى فرآهما يتبعانه فسألهما:
3: ماذا تريدان؟
1: فقالا:
4: يا معلم، أين تقيم؟
1: أجاب:
3: تعاليا وانظرا.
1: فذهبا ونظرا أين كان يقيم، وكانت الساعة حوالي الرابعة بعد الظهر، وبقيا معه ذلك اليوم. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس هو أحد التلميذين اللذين سمعا ما قاله يحيى وتبعا عيسى. وفي الحال راح أندراوس ووجد أخاه سمعان وقال له:
4: وجدنا المسيح.
1: وأخذه إلى عيسى، فنظر عيسى إلى سمعان وقال:
3: أنت سمعان ابن يوحنا، ولكني سأدعوك صفا،
1: أي بطرس. وفي الغد نوى عيسى أن يذهب إلى الجليل، فوجد فيليب فقال له:
3: اتبعني.
1: وكان فيليب من بيت صيدا مثل أندراوس وبطرس. وفيليب وجد نسانئيل فقال له:
5: وجدنا الذي ذكره موسى في التوراة، وذكره أيضا الأنبياء، عيسى بن يوسف الذي من الناصرة.
1: فقال نسانئيل:
6: من الناصرة؟ هل يأتي من الناصرة شيء صالح؟
1: فقال له فيليب:
5: تعال وانظر.
1: ورأى عيسى نسانئيل قادما إليه فقال:
3: هذا من بني إسرائيل، أصيل لا غش فيه.
1: فقال له نسانئيل:
5: كيف عرفتني؟
1: أجاب عيسى:
3: رأيتك وأنت تحت شجرة التين قبل ما ناداك فيليب.
1: فقال نسانئيل:
6: يا معلم، أنت ابن الله، أنت الملك الذي ينتظره هذا الشعب.
1: قال له عيسى:
3: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك وأنت تحت شجرة التين؟ سترى أعظم من هذا.
1: ثم قال:
3: أقول لكم الحقيقة، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله تصعد وتنزل على الذي صار بشراً.

0: العبرانيين الأصحاح الخامس. كل حبر أعلى يؤخذ من بين الناس ويعين ليكون نائبا عنهم أمام الله، فيقدم لله غرابين وضحايا للتكفير عن ذنوبهم، ولأنه هو نفسه معرض للضعف البشري فيغدر أن يعطف على الجهال والضالين، وبسبب ضعفه كان عليه أن يقدم ضحايا ليكفر عن ذنوبه هو أيضا كما كان يكفر عن ذنوب الناس. ولم يكن أحد يتخذ لنفسه هذه الوظيفة الشريفة، إنما كانت تأتي بدعوة من الله كما حدث مع هارون. كذلك المسيح لم يرفع نفسه ليصير الحبر الأعلى، بل الله هو الذي قال له:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: وقال له في مكان آخر:
1: أنت حبر إلى الأبد مثل الملك صادق.
0: والمسيح في أثناء وجوده كإنسان هنا على الأرض قدم صلوات وتضرعات بصراخ شديد ودموع إلى الله القادر أن ينقذه من الموت، فاستجاب له لتقواه. ومع أنه الابن، تعلم الطاعة بواسطة الألم الذي غاساه، وبعدما أكمل عمله أصبح غادرا أن يعطي النجاة الأبدية لكل الذين يطيعونه، لأن الله عينه حبرا أعلى مثل الملك صادق. وعندي كلام كثير يمكن أن أقوله بهذا الشأن، لكن شرحه صعب عليكم لأنكم بلداء في الفهم. كان يجب أن تكونوا الآن معلمين، لكنكم تحتاجون من جديد إلى من يعلمكم المبادئ الأولية لكلام الله. أنتم ما زلتم تحتاجون إلى اللبن الحليبي بدلا من الطعام القوي، فمن يتغذى باللبن الحليبي هو طفل رضيع عديم الخبرة في التعليم القويم، أما الطعام القوي فهو للبالغين الذين حواسهم مدربة بطريقة عملية للتمييز بين الخير والشر.

0: الرسالة إلى المؤمنين العبرانيين. العبرانيين الأصحاح الأول. في الماضي كلم الله آباءنا بواسطة الأنبياء مرات كثيرة وبطرق متنوعة، ولكنه الآن في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بواسطة ابنه الذي جعله مالكا لكل شيء، والذي بواسطته خلق العالمين. فالابن هو ضياء جلال الله والتعبير الصادق عن جوهره، والذي يحفظ كل ما في الكون بكلمته الغديرة. فلما أتم تطهير ذنوب الإنسان جلس عن يمين الجلالة في السماء، فصار الابن أعظم من الملائكة، والاسم الذي أعطاه له الله أعظم من أسمائهم، لأن الله لم يقل لأي واحد من الملائكة:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي،
0: ولا قال عن أي واحد:
1: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا،
0: ولكنه يقدم ابنه البكر إلى العالم ويقول:
1: يجب أن تسجد له كل ملائكة الله.
0: ثم يقول عن الملائكة:
1: صنعت ملائكتك رياحا وخدامك لهيب نار.
0: لكنه يخاطب الابن فيقول:
1: اللهم عرشك ثابت إلى أبد الآبدين، أنت تملك على شعبك بالعدل، أنت تحب الحق وتكره الباطل، لهذا عظمك الله إلهك فوق أصحابك فمسحك بزيت الفرح.
0: ويقول له أيضا:
1: يا رب، أنت في البدء أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تفنى وأنت تبقى، كلها تبلى كما يبلى الثوب، تطويها كلها كرداء ثم تغيرها كثوب، أما أنت فتدوم ولا تتغير، وسنوك لا تنتهي أبدا.
0: فهل قال الله لأي واحد من الملائكة ما قاله للابن:
1: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك؟
0: لا، فالملائكة هي أرواح خادمة يرسلها الله لتخدم الذين ينالون النجاة.

تيموتاوس الثانية الأصحاح الثالث. وأريد أن أذكرك بأنه في الأيام الأخيرة تأتي أوقات صعبة، فيكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متكبرين، مقرورين، شتامين، غير مطيعين للوالدين، ناكرين للجميل، فاسدين، بلا شفقة، غير متسامحين، مفترين، متهورين، شرسين، يكرهون الخير، خائنين، طائشين، منتفخين بالكبرياء، يحبون الملذات أكثر من الله، يتمسكون بمظاهر التقوى لكنهم يرفضون قوتها الفعالة. فابتعد عن هؤلاء الناس. إن البعض منهم يندس في العائلات ويفتن نساء ضعيفات مثقلات بالذنوب ومنقادات لكل أنواع الشهوات، يتعلمن دائما لكن لا يمكنهن أن يعرفن الحق أبدا. وكما أن يانيس وينبريس عارضا موسى، كذلك هؤلاء الناس يعارضون الحق. عقولهم فاسدة وهم غير أهل للإيمان، لكنهم لن يتقدموا أكثر لأن قباوتهم ستنكشف بوضوح للجميع كما انكشفت قباوة يانيس وينبريس. أما أنت فإنك تعرف كل شيء عن عقيدتي وسلوكي وهدفي وإيماني وصبري ومحبتي وثباتي والاضطهادات والآلام التي قابلتها. أنت تعرف كل ما حصل لي في أنطاكيا وإيقونيا والإسترا، كانت اضطهادات رهيبة، لكن المسيح أنقذني منها كلها. فكل من يريد أن يعيش بالتقوى كمؤمن بالمسيح عيسى يضطهده الناس، أما الأشرار والمحتالون فيزيدون شرا، يخدعون غيرهم ويخدعون أنفسهم. أما أنت فاثبت على المبادئ التي تعلمتها وآمنت بها، وتذكر على يد من تعلمت ذلك، فإنك منذ كنت طفلا تعرف كتاب الله الذي يجعلك حكيما لتنال النجاة بالإيمان بالمسيح عيسى. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع لتعليم الحق وتوبيخ الضلال وتصحيح الخطأ والإرشاد إلى الصلاح، ليكون الشخص الذي ينتمي لله مجهزا ومؤهلا ليقوم بكل عمل صالح.

0: العبرانيين الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
0: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم. واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به، وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل، وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

مرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز. معايا أنا دكتور صمويل. برنامج صحتك كنز برنامج بيهتم بمواضيع الصحية المختلفة، بيهتم بالتغذية بتاعتنا، بيهتم بالأمراض المختلفة الممكن تصيبنا وكيف نحمي نفسنا منها وكيف نحافظ على صحتنا بصورة سليمة، كمان بيهتم بالصحة النفسية بتاعتنا. تكلمنا في الحلقة الفاتت عن العناصر الغذائية الأساسية، تكلمنا عن كيف نحافظ على نظام صحي متوازن، كيف نحافظ على التغذية بتاعتنا وشنو هي المواد الغذائية الأساسية اللي ممكن نتناولها. في حلقة اليوم حنتكلم عن الفيتامينات الأساسية في الجسم، كيف نستفيد منها وشنو هي أعراض النقصانة وكيف نتعالج من نقصان الفيتامينات. حنطلع فاصل قصير ونرجع عليكم مرة تانية. رجعنا لكم مرة تانية أعزائنا المستمعين في برنامج صحتك كنز، وزي ما قلنا بنتكلم الحلقة دي عن الفيتامينات. الفيتامينات زي ما تكلمنا عنها هي عنصر غذائي أساسي للحياة الصحية والخالية من الأمراض. تختلف حاجة الجسم للفيتامينات حسب الحالة الصحية للإنسان وحسب الفئة العمرية. زي ما عارفين مثلا الأطفال ممكن يحتاجوا بصورة أكبر لفيتامين دي أكثر من باقي الفئات العمرية. كمان النساء الحوامل هيحتاجوا أكثر للفوليك أسيد أو فيتامين سي أكثر من باقي الفئات المختلفة تانية. فبيختلف احتياجنا للفيتامينات حسب فئاتنا العمرية وحسب الحالة الصحية لكل واحد فينا. في حلقتنا لليوم حنتكلم عن فيتامين دال. هو فيتامين مهم جدا جدا، بحافظ على توازن المعادن في الجسم، بالذات معدن الكالسيوم ومعدن الفسفور. بيتحكم كمان في امتصاصهم من الامعاء، بيتحكم اكتر كمان في اخراجهم بواسطة الكلى، بيلعب دور مهم جدا في بناء العظام، هو من مضادات الأكسدة كمان، بيحمي من السرطان، بيزيد النشاط بتاع الجهاز المناعي. المصادر الأساسية لفيتامين دال ممكن الجسم ينتجه من خلال التعرض لأشعة الشمس في تحت الجلد. ممكن ناخده من مصادر خارجية زي المصادر الحيوانية بالذات اللي هي الكبد وصفار البيض والأسماك. ودي حتة مهمة هنا للأشخاص اللي بيتبعوا نظام غذائي نباتي، إنه أنت محتاج تاخد فيتامينات بالذات فيتامين دال لأنه ما حتلقاه غير في المصادر الحيوانية. حناخد مع بعض شنو هي أسباب نقص فيتامين دال. أول سبب ممكن يكون هو سوء التغذية، ممكن يكون إن أنت ببساطة ما بتاخد كمية كافية من فيتامين دال حسب حاجة الجسم. وممكن يكون السبب الثاني إنه أنت بتتبع نظام غذائي نباتي، فده بيحتاج إنك تاخد حبوب بتحتوي على فيتامين دال. السبب الثالث ممكن يكون عدم التعرض الكافي لأشعة الشمس. كمان ممكن ينقص فيتامين دال مع التقدم في السن، خصوصا للنساء بعد سن اليأس. طيب عايزين نعرف مع بعض شنو هي أعراض نقص فيتامين دال. الأعراض المهمة ممكن تكون إرهاق زايد، ممكن يكون كسل، ممكن يكون ألم في العظام وفي المفاصل، وتكون كمان نقصان الفيتامين وصل لمرحلة أبعد ممكن يسبب هشاشة العظام مما يؤدي لتكسر العظام. عند الأطفال بيسبب الكساح وبيسبب ترقق العظام للناس الكبار شوية. طيب شنو هو علاج نقص فيتامين دال؟ أول حاجة للعلاج هي التعرض لأشعة الشمس بصورة يومية بصورة كافية. الحاجة الثانية هي تناول أغذية تحتوي على فيتامين دال. الحاجة الثالثة ممكن ناخد حبوب بتحتوي على فيتامين دال. أعزائي المستمعين حنطلع فاصل قصير ونرجع عليكم تاني في برنامجكم صحتك كنز.

فأجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني. قوتي وترنمي الرب، وقد صار لي خلاصا. قوتي وترنمي

رجعنا لكم مرة ثانية أعزائي مستمعين راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معايا دكتور صمويل. زي ما تكلمنا عن فيتامين دال، كمان حننتقل لفيتامين تاني مهم جدا جدا لحياتنا، هو فيتامين B12 أو فيتامين B12. هو فيتامين مهم جدا جدا لصحة الدم، مهم جدا كمان لصحة الأعصاب. هو مصادره الأساسية في اللحم وفي البيض وفي الحليب وفي منتجات الدواجن المختلفة، يتم امتصاصه بصورة أساسية في المعدة. فعشان كده كمان نقطة مهمة جدا أعزائي المستمعين، إنه الناس اللي بيكونوا أخذوا عمليات لإزالة جزء من المعدة، ده بيخليهم معرضة لإصابة بنقص فيتامين B12. أعراض نقص فيتامين B12 هي التعب والإرهاق، ممكن يكون كمان انخفاض في الوزن، ممكن تكون أنيميا، ممكن يكون تنميل في الجسم، ممكن يكون فقدان الإحساس في بعض مناطق في الجسم نتيجة لالتهابات الأعصاب اللي بتنتج من نقصان فيتامين B12، ممكن يكون اضطراب بالذاكرة أو تغيير في المزاج كمان لعصبية أو اكتئاب. أسباب نقص فيتامين B12 ممكن يكون زي ما ذكرنا سابقا، إنه يكون أشخاص خضعوا لعملية بتاعت إزالة جزء من المعدة، بالذات عمليات السمنة المختلفة. ممكن يكون عوامل مناعية كمان، في بعض الأحيان الجسم بينتج عناصر مضادة بتهاجم أجزاء من المعدة بتسبب نقص في امتصاص فيتامين B12، مما يؤدي لنقصانه في الجسم عموما. تشخيص نقصان فيتامين B12 هيكون في الغالب بفحص نسبته في الدم أو من خلال الأعراض المختلفة اللي بتعرف عليها الطبيب المختص بتاعك. العلاج بتاعه بيكون عن طريق أخذ حقن لاسترجاع المخازن بتاع فيتامين B12. في البداية الحقن بتاعته بتكون يوم بعد يوم، بناخد حقنة يوم بعد يوم لمدة أسبوع، بعد ذلك بناخد حقنة شهريا عشان منرجع كمان المخازن بتاع فيتامين B12. آخر فيتامين معانا في حلقة الليلة هو فيتامين سي أو فيتامين جيم. هو كمان عنصر مهم جدا جدا لحياتنا، بيلعب دور كبير جدا، حيث إنه هو مضاد للأكسدة، بيلعب دور في المناعة من السرطان، بيلعب دور كبير جدا في امتصاص الحديد اللي هو الحديد بيكون الدم، بيلعب دور كبير جدا في التئام الجروح. المصادر الأساسية بالنسبة لفيتامين جيم أو فيتامين سي هي الجوافة، الليمون، الفراولة، الطماطم، ومصادر كثيرة جدا جدا. لكن الشيء الأساسي جدا في فيتامين جيم إنه هو أنا لازم أتناول الخضروات أو الفاكهة بصورة طبيعية، يعني تكون طازجة. دائما إذا طهينا الخضروات أو الفاكهة بتاعة فيتامين سي، فبتفقد الكميات الموجودة فيها من فيتامين سي بتكون قليلة جدا. فنصيحة مننا إنه نتناول الخضروات أو الفاكهة عشان نتناول فيتامين سي بتكون في حالة طازجة، ما تكون مطبوخة. أعراض نقص فيتامين سي بتكون هي نزيف في اللثة، ويكون في ضعف في المناعة، وممكن يؤدي لخطر الإصابة بالسرطان، ممكن كمان يؤدي لنا للأنيميا أو فقر الدم. فعشان كده أعزائي المستمعين لازم نحافظ على نظام صحي متوازن زي ما تكلمنا في الحلقة الفاتت، نتناول فيتامينات بصورة كافية جدا، بالخصوص فيتامين سي اللي هو داخل في تكوين الدم. بكده نحن وصلنا نهاية حلقتنا عن الفيتامينات بصورة عامة، وتكلمنا عن فيتامين دال، فيتامين بي 12 وفيتامين سي، تكلمنا عن مصادرهم الأساسية، تكلمنا عن شنو هي أعراض نقصان الفيتامينات دي، وتكلمنا كمان عن طرق علاجها. اتمنى أن الحلقة تكون مفيدة بالنسبة لكم، ونتلاقى مرة تانية في حلقة جديدة من برنامج صحتك كنز.

0: المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الجمعة. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة التجريت، رؤية الله لحياتك. هل أنت عارف أنه الله عنده رؤية لحياتك؟
1: نفس العل ودي كما تنان ربي لعلي لبلو تحت جيس كتون دا مسلو لعلن جيس أسك تحتلو لجيس بأمان، لكن نفسه اللي دهر ربو أقوله كنفسنا جن ندهر نفسنا دول ندهر فرحتنا يا ربي تهلقنا وقل مخلوق لمسنا لنا برما يقل سديجيتو و دي بقى كان سنية تقل بصح كما قلنا نفسنا المفتية انفتقلو كذب كلهم حكماء ملبلونا من تكبر ريمو لا تكبر كما تنانتو لعلن ده جايس من الحزة لكن بده كما كم سريهوما استهزاء لودو وبقدم للترجقو منهم ريمو هتوم تحت لجايسو ومشاكل تلو للأصاورو وبزوح اكيت للأصاورو وبأس وعار لمزو ونزاع وخلاف لمزو ثبت اللي من قبل يوم جنيريم كقبور محبرنا قليلة محبر وإحنا مات محبر قليلة محبر جنيريم منو من سب كبر وسب خلاف للأساور منهم جنيريم بنا كم سلهما للترجق عدمي وتكل لشكي وطرع منو جنيريم بنا كلا طرع لبوتو كيت لهليت وحتى للقنع وكل وقت الخلافات لنا مزي وتربي لشكي ومن ربي لشكي ومن حكمنا عيو للأبيتو سبت إلي منهم إجنيريم وجبنا كربي لفتيو آدمي للتوادع وشكاولي لعبزيح وشكاولي لعبزيح وطرعان لي لعبزيح إلا آدمي اللي هتوتو اتقبي ربي لغيس كم سرهما كسلان شكل اللي يفتي ويديو ويقروا لزبطني شكل اللي ما منو اجنيرين بنا كسلان ميتو كسلان شكل اللي يفتي وديما اتمنى لنبر وتوهام لنبر وأمان اللي يقرب آدميتو كت أمان لنبر وانت شكلها بلع وانت الهبا توتو تقبي رب لقيس وربي اجن شكل حزينا ربي اندين شكيما اجن لهبنا وقل لعبلعنا وقل لنبرنا وقعدرا لكن بحكمتنا أيوة أمرته قل لشكيت ولا الحزيننا وحنا قل نشارك مشاركتنا أينا سببتنا الحزي اندي يكون ربي تقوري لتحجز وقل كل آدمي اندي يشكي وحتى دي هندي مدي بشكل قل هبوه قدرة لكن هتوكم سلو إيه الحزي إرادتنا أيوة آدم اندي الحبا واندي تعبا قل بلع قبل لك بإلا سعادة قل ركب سببت قدر اندي يكون كم سلوما آدمي لعل على اللي بل ولا لتكبر ولا كسلان من محبر ريمو محبر يدا محبر لبلانا كآدم يقنو للحر السوتو لبتك لبلانا كسنيت للزرع سنيتو لبتك وكيت للحرس كيت بتك كسنيتو للزرع قدام من يجازينا ربيتو جزا سني لجازينا سببت اللي سنيتو جنيدي وجبنا كآدمي لحسيوت لبتك أشواك للزري أشواك بتك وفرسن للزري فرسن بركب كولوت آدمي شرنا عند حرسا إلوتي بتك أو ما شيء لا يبتك شرنا الحرسا شرنا تلبتك سنيت لودا ما سنيت ركب كيت لودا اكيد ركب كسنيت قل نزرع وسنيت قل نيدي مقرونة سب أمر كقول أود آدمي من شر قل نيريم ود آدمي قل شر من ريريم تل الحزي ربي وكلنا من قبينا عشر وسب شر قل نيريم وسب سنيت وقبي سنيت وقبي صلاح قل نيكيد وكل أكيد للسبب من قل نيريم ومن نزع وخلاف قل نيريم كمسل هما من كسلان ومن بالحروقات وبالدرعان قل نيريم سبت لهم جالسنا هم من جبي ومسلمة محبرنا من جبي لنا يوم الكيس سبت المد كسنيت جن المد ولمسني وعاد سنيت جت هلجنا ثم أني نتج نركب وتحن جن نركب وسلامنا يربك نركب المسلمة محبر الدام سنج لك بابو ككل آدمي لمسلمة محبر ولا مسلمة نبر ومن الهيوتو مسلا للت ملهايو من الهيوت نايو مسلا لجيس هتوتو للت أسير لو الدريبو ونايو لما تلمد سبت اللي من اللي لما دلي اجل نتنجي ويبان كحبونا ما تنسيت اجل آدمي تربية سنية اجل تلقلو ولا ما سنجل هلقلو مسل سنيام اجل ليجيس ولا ما سنجل للمد ومن أكيل مد اجل ليريم تلا مقرص بأمر كجل مثل لا استهزي ولا قبب ولا ترع وكسلان وكل وقت اكيت ليت على سرد منج النيرين والتمح برجلنا محبر مكرنا لجل ميتو سبت آدم من آدميت اللي لم بدل اكيت ولا سنيت كسب سنيت بسلوم جنا محبر ومن سب اكيت جن نيرين ومن اكي لمد لبنا جنا عقب لما سنج المد وعادة سنيت اجل تحلقنا كما كمس اليهوما اجل اجنيت نعيش اندن رب يوم سنيت اجلنا المدوم ومن سب كبر وسب كسل وسب ترعان وسب اوهام منهم قلت نجو وقبينا امان قلت بطو والامان قلت امرو من ايشهم سبت من ايش اللي مدى ادمي قلت فانت يا يقدر ككل سنيت ديبون ايش اللي مدى ادم مسلت عبه كمس اليهوما الاكيت كلا آدمي لابن إيش اللام دايا ديباتو اللعبي وقلت فانت منا العادات اللا ومنا قلت فرقك لي قدر عادات كمن العادات اللا لسنيتا قل ننسى ولكي تمنا اقلن الو وجبنا كحبونا ما تنسيت ديب عبايات اجنيت اندن تهاجي اقل اجنيت نعيش اقلن الرب يوم وسنيت اقلن المدوم كمس الهوما مكرناي اقلن مكروم والقبيل رب الحزي يقلوم أبقي اللي يقيسو وقلنا أدبوم نأدبوم من دنب لكن زبط ويرن دي قبي أبمكر والأكيد منا أقلنا حزي الروم وقلنا أفرهم ولا سنيت قلنا ألم الدوم ولا سنيت دلو الدومة أبشرو قلنا يبلوم وقلنا تحاط الروم سبت اللي دي بتربية لسنا أجنيت ندنت حاجة أجنيت لبوم جن عقب والفجريتة أدبوم ليت أنت ندنت حاجة للبوم جن عقب كله أكوي وسني من لبس بدل تفرر للبوم جن عقب وقولوا تعليم سن بقنا ملو سبت لنوش دي بأيدينا كما طينا سبت جبا لطينت كم حزينة لون وديا لكلات كم حذيكها تلت وديا من تحزي شكل تيبا من تحزي جبنات وديا من تحزي ركبت وديا لحزيك شكل سبت تيبا تبقديك لا مجنة لنوشكم سلو سبت قبا شكل سنقن هبو وقبي سنقن أصدطو ومكر وأدب سني إقن هبو وجبن كحبونا ما تنسيت إقل ود آدمي من إشل لمد لمد ولا سبت عادت قل من الفرقك سبت يقدر ومن مقدر مكبت ديبو كبد حري ابتعس وابتعب اتنبر عند اكو لمد لمدنا من نقل نتفرقق ومن نقل نتفاتلي نقدر لمد من اولنا من نقل نتنجي سبت وجيبتنا اقل ولادنا وقل اجنيتنا وقل حونا لان عايش تربية سنيت اقل نهبهم ولا قبي نايا امان ولا نايا دحن ولا نجات كل اسبطو دي منابرتهم لسد يوم تعليم اقل نعلمهم كمسل هما من سب اكيت وكيت للألم دو اقلنا يقبون بنا اكيت للألم دو بقراءات لقباء بتلفزيون لقباء براديو لقباء بملهيوت لقباء من كل اللي قلنا يقبون بنا كلب اقبوت اللي بلنا كتاب لآدم اللي بود عقبة من قبي من اكيت اكي لمد يلمد وسب اكيت نسلم يا حبرة من قبي لكيت من اي لمد ده لأقبويا كله بالذعابي ويجبه ولا بقى العقب كسب اكيد حقايا حبركا وكيد حقايا دير ايكا التلفزيون لكبا ويسمعكاها ويتعلمكاها اتعاتركبا سبت اللي سنيت ليتا اجن نتعلم ولا نفع ليتا اجن نتحاجي ولا نفعونا الدام مسلم اجن نمبر ومنهم اجن نتعلم واجبنا كحبونا ما تنسيت اجلو قدام لسديو تعليم مني شو اجل ركب كم سلهما لمسني اجل المد في التقدام وفي التشغل اجل المد سديتنا قدام اجل المد كسديتنا عدمي هو عدمي كم عادت قل انسا ولا سنت كم عادت قلت قبقلو وبقليل قل يدايا لقدر قلت قبق كم سلهما لأزيت والأكيد كم كبدت قلت مسلو تربية سنت قلت حلقلو وقبينا يا ربي قبق اللي يجيس رب الأدم لخلقه لقبيلا نايقل لسبط لحزي هتو حريان نايدو الحري ربي سب سنت لحزي قلنا وسنت لحري قلنا هتو لحزي قلنا وحريانو قلن حري وبقى بيجن يجيس وديبو قلن التنكب كم سلهما من عاقلين وقبي رب للأمره وعلم لبوم قلن نتعلم ومكرنا يوم قلن نسمع وأمكاراتنا يوم وهدقنا يوم سبتنا فعنا لكيت للبلونات قلن علاوت منا ولا سنيت للبلونة قلن يدايا وبقى بينا يوم قلن يجيس

منه وداي سبت قبقة من أول نجنت نجي منه كجل أجنيت نعيش من أكهي لمد وأكهي ولف أجن عقبهم وكم سلهما من الهيام للأخر ربهم وللفسودهم مسلم قليل محبرو ومسلم قليل يجيسو من الهي سنجن نحرق لهم مسؤوليتنا كمسؤوليتنا والداي قلوا ولادو سنجل لبلو وسنجل أستيو ومسكب سنتو لأسكبو ولباس قل ألبسو كم سلهما رعاية وحماية قل يدقلو وقل لك أبو قل لك أبو من أبايو ومن أوليت أن دي قبي من لمد الكويمة قل لك أبو واجبنا كسنيت لمد كلمت سني وعاد السنيت إقل المد من نشو إتوت لسديو وحرد العبي إتلعات السنيت قل لعبي لبو قل لك أبو واجبنا كلا لب كل من اللي تفرر ورب لا تحسر ابو اللبس بتقبا ربي اتا لتري وتا انت هاتنا للريلي دا يركز تركيز نايو وقنح نايو اتا لبناتو كوروت آدمي للبو خربان ننتو سنة من لبس ومن ندف من كدن كدنو حتى ينفر لاما قراب لقبتون دينانا لقبتون دينانا ندف من كدن كدن حسبناهو من قبي حتى يودينا لرس حق قلنا استايو قلنا بلعاتو كمن جوا قلنا ندف كمن داخلنا ندفنا من قبي لنفكر كل نظيف قبي وطاهر قبي من لعل ندافت ولا ترليتا حتى يودقنا كمن لبنا قلنا سنه وقدام قليبا قل سنه مام تمليبا لنا وقل قدام لحمدنا قلنا دا لبنا لنفع تربية قلنا تربي ولنفع دب قلنا ركب من جوانا قلنا سنبنا كمن جوا هولي سنه للتري قفف لي طاعت دي يكون حتى معنا طلبه كود آدمي من جوته قل سنه ومن قلبه قل ندف وقل تهربه ناي كذن كذن وقدام للريو حتى معنا طلبه رب لقنحو ناي جوانا ولا لبنا وعقلناتو حبونا ما تنسيتنا مرحبكم دي بلا سلسلة حداث بلا سلسلة التي با أسئلة كبدت بليس لنسئن قلا وكل قدام للسألة كم سل قل متخلقكو ميت هدفنا حيوكي ميجي الإيدة بيه رب قل مخلقين لتلمدر ميت هدفو قليه إرادتو قليه ميتا كل الأسئلة قلا دي بلا بلس برنامجتو كل برامج اللي انت سمعناهو اتمعلق النوعلو دي بحياتنا سديد قلق بقلنا ومعرحيد قلق بقلنا وكل وقت لنا قبل ديبا أكان وكل وقت كل سؤال اللي دي بدون نبلس أو نبلس دون حده لسدينا بليس قلنا نركب ككل أدام للسؤال قل متخلقكو وربي هدفو قل يميتو قل ما خلقيني وقل من القيدة بيه وكفو قلت نعبر بيه وكفو ربي مسل علاقات قل يدي بيه كم سليهما من انزعاج ومن ما شاقلوت ومن ما تحلق كفو قلت ننجبيه كأدام كل تحلق كهلاق متنفع متزيد قليه كل اللي دي بأسئلة الله أسئلة الله قل بلس لجرب برنامجتو ككلنا كم سنأمرو ودا قدام ربي قل هدفكم خلقيو والهدفو نايو ليت أنت يكبي ربي اقلو وقل اتلو كون اقل لنفع دي بصورة نايو ودي تمثال نايو لخلقيو كقل مثل كل لقب أنت يكبي فكر لبو وإرادة لبو وروح لبو اللي كله وعقل لبو ولب لبو اللي كل ربي اقلو قل فهم وقل حزيو وقل آمرو وقل فهمو وقل عبد دول هبيو تأدواتو كم سلهما الأولاي آدم دول خلقا بسلف آدم وحواء دول خلقا وديو أكان مناسبة لقبات قلوم دي جنة عدن لكريوم قل عبادة وقلامة قل اختومة وكل دي بحنتيهم لوديو قود آدم ربي دي الدنيا ودي مدر قل سيطر وكل حيوان ولقبا ونبات ومدر كل دي بحنتيه وديو اللي ببو بقدرته قل تنفع قدرت عقلها بيو ومن كل حيوان لعبت فانتيو وكما كم سليهو هتوما شريك دي مدر قل الحكم كما رب الحكمة إذنها بيو وسمحاقلو قل الحكم كآدمي مقل لي دبو إبرادتنا يا ربي وبحريانا يا ربي إقلت مرحبو وديبو قلت تنكب وجبو كمنابرت لنايو وحيوت لنايو معنات وطمطم إقلت ركب منبروهو إتربيهو قلت تنكب وكل دي بيديهو قلت كري كدي بيدي ربي دول كري وروت آدمي الحياة لنايو معنات وطمطم وحبر وهدفت أمر وبهدفت تتمرح ويتعمبد بد لكن للعمبد بد وسلمت لها تماتم هدف لك عوي ستات لالبو خطقت لالبو
اللي لبعدي

0: ولقاويته.
1: ربي جل ود عدام علاقاتهم سرق اللي بلسكم الحزيه ومن شرق الاتكريو والتقى بيقل اللي بلسو كم الحزيه قلو وستات نايو اقل آدمي دي بعلاقات دائمة مسلق اللمبر وولي اللي تفنتيو والزنبق اللي يموت كمتا ان رأي ككل آدمي مثل ربي علاقات قد تلقلو والتقى بيقل اللي يقيس وكم إرادته قل لمبرتو للحزي. لكن آدمي ابن عيو حريان قبي بعدت كم حرا وقبي بدا كم حرا والزنب كم كرا وقششنا شيطان كم سمعا ومن وسية ربي كم على وطا ان رأي رب. لكن إلا مدو المزأت كمي لكفيو ومسلو علاقته قل أسنه مدحناي كم ندعا ولا مدحناي اللي كم آدمي اندقبا آدم اللي لطعمو ولا جربو كل اللي جربا ودعا كان آدمي كل عذاب وجربتكم صورة ولا جربت الله جل آدمي من زنبو قلت بالح ومسل رب قلت صالح وعلاقت قلت هلقلو كم ودايا انري كيسوع المسيح قل كل آدمي من فتيه وعلاقة ربي لنا يفتي دي بقل بلسو ومسلم الهيوت وهالليوت دي ما قل هالليقلو أسكو قل بلسو كل جربوت وعذاب كمراه وجلاب كل آدمي كموتا انري كربي قل آدمي زنبوات كان دبيلا وقبل شيطان تلان دبيلا كمي لكفو من فتيه ستات بعدت كم ودا وكلهم نبيات من سلاسة والعن نبي لقبقو وبلت نبقو وتكم مزي لتحاقة حد لقديم ولا حد لحديث أو لقلد لحديث هتو كم مزعى وبرسالاته وبمعجزاته وبأدرسوته كم تحاقو انري كحيوتنا يود آدمي معنات وطمطم قلت ركب وحبري قلت ركب وعولة بقلت قباء تقبيل رب الحزية إقل يقيس بول آدمي من إلا قبل اللي على وطن من قبي دي بسلمتكم قيس وعوركم لتمرح قبي كورات عور عور من مرح كليتهم اتحفرت وطكو. لكن رب الحزية قلنا اتبرهت قلني قيس وبمرهت قلت مرح ومن سلمت وقبي سلمت قلني تنجيه وكل اكيد منا اقلنا عقبل ولا قبي لناينا قبينا يا ربي ورب لفتي قلنا ورب لفتينا ولا خلقينا وفتيه آدم لخلقه سنيت آدم توت للأمرة كآدم لمسلو من ديكو سنيت لتمسلو سنيت ما قد تقبيت قدر كلا سنيت لتبار رب الحرية قلنا بحريانو قلني جيسو بإرادة توتو للحزينا كمنا على علاقة لخربت بآدم وحواء الزنبو تقاتهم رب قل بلاسا ستات لودا ولا ستات لنايا يسوع المسيح كم آدم اندقبا وكم آدم اندقبا لنبرا وآدم للطعمه كل لطعمه قد كان آدم قل يموت وهتو زنب اندي الأمر دي بقى كان مزنبين يقل يموت لحرا وحقوهما موت لقلبا وشيطان لقلبا كموت التندت نصر حقو سلا سمع لك أنزا الدمان رب لقصو إله الله وتمتقص الحاريد كم ملك وقادي لمزي بقى بيق النيقيس ومسلوم الهيوت دائما تتلقنا للحزيته كعلاقتنا مثل رب قد تفدب وقد تترد به علاقات لبعدت حقوها تمزي كعلاقتنا مثل رب دول فدب ودول سنه علاقتنا مثل آدمي وكل مجتمع مسلومة قد تسند قدر إي قبت من قبي معنات لألبا حيوت قبل حيوت لناينا كمعنات قلت تركب اترب لا تنكبت قلت تقبى وجب
2: حبونا ما تنسيت ربي الهدفكم خلقينا وكل آدمي إجل هدف كم خلقه وتندي لتخلق ويلتأمر هدف لنا يكم كر ربي إجل الهدف اللي وإجل شكل اللي كم خلقه كلا واجب لنا يو منا وحقه هدف هبيو ولا هدف اللي قلو قل نمبر لكن أبحققه إجل نيجيس وقدام ودايا كحنا إجل قدام ودايا إجل نيدي يتخلقنا ربي بطريقة نايو فنتيت حيلت فنتو هياب فنتو واجب ودا قلنا كل واجب اللي اقلو قل نمبر وهدف قل نكري وقل هدف قل نمبر لحزينا ككل قدام للسؤال سؤال اقل متخلقكو هدف من حيوكي ميتو دي بلا الدنيا قلو مزعكو مقل ايدي بيه مجلش كبيه لبل كل هدف اللي قلو قن حزبنا رب لا خلقنا بلا هدف فنتيت حيلة فنتيت قدرت فنتو يقرب حبينا كقربنا آدم حد يمثل كرنتو حد يتمثل فنتيت كرن قل كل آدمي فنتيت حيلة وهي فنتو يتحيبي كقل هدفنا قل نمبر وحيلت من ربي قلنا نتصبر وبسديتنا يا ربي هدفنا قلنا بصح ودي بقلنا نتنكب ومن سديتي قلنا نحزي كرب هدفت ولا هي بقل آدمي يقل نفسه ليه تايكون يقل رب الحبن وقلو قل نمبر كم سلهما بعدام يقل لسدي وحق أولى ترف ميراس قل الحدق وحق أولى ترف إنجاز قل أنجز وحق أهتو موتا بسنين لنبر شكل قل لشكي يقل نفسه ليه تقل نمبر وقل يوم ليتا يتخلق اقل ريم وقت قراه لترف شكول قل شكي وقلتو تتحبا سبت اللي يقول كل آدمي فنتوي هي أبحبة وفنتيت حيلة وفنتيت أمرت كربي أورط لودية كل ودية من قبي أورط وخلقة فنتوي أدام بزحام أدام كرنتوم لتفنتي بسماتنا إذا يوم لتتفنتي وبزح فنتوي حيلة لبوم حد لي مسلو حنو من مسلو تحيلتهم وتقدرتهم حدي مسلو تقول كل آدمي فنتيت حيلت وفنتو يواجب هذا كمن ربي حيلت لركبناها وأمرت لركبناها اقل هدفكم خلقنا عند أمرنا اقل هدف اللي قلو قلنا نبر واجبنا وخطط وستات قلني دي اقلو قلنا بصح وقلو قلنا أتمم دول هي لحيوت لنا ومنبرت لنا معنات وطمطم ركب كربي قمش قلنا نقوغي يخلقينا وقلنا تقابل وقلنا بلع ونستي ليت عندي قبي يقل هدف منينا كقل الهدف اللي يقلو قلنا بزح ودي وقلنا تكربنا كمن الهدف اللي على وطنا من قبي قبي شاكفت قبي بدا من نسل اللي راحتات عند على وطنا ابن قيس اللينا ككل وقت دولين شكف تقبينا قلنا قبل ونفسنا اقل نسأل هدف ربي قل يميتو ربي قل مخلقيني ربك الحبن وخلق يقول كل قدام وقلو قل عبد ومسلم الهيوت قد تهل يقولو كم سلهما يقول واجب وقل شكلت لخلق يقولو كربي قروب لها بينا إذا يقر ولا تفنات جوارح وعقل من حيوان بعد لفنتينا وكل في الدنيا هلا ما تحت آدم لو ديو وآدم قل تنفع بو ومدرها بيو إجاي ومن حيوانات بتفنات أنواع أزرأت نباتات كل اللي حنتي وقل قبا خلقي كود آدمي من هدف رب الله خلقي يقولو ولا رأي لرب الله بيوتو منو شانكا كمان قبي بدا بحلتو كقلنا تركب واتقى بينا قلنا عقبل واجبنا كباديا من هلينا خلاص حنا بدينا ندبينا يقلني أسأل ابنا وقلنا نصبر كل وقت هدف لنا ربي ورأي رب الحبيناتو وقل قلنا بربنا ورأي ندنبل رأينا يلبتو قال انت لقان نح بزحته ولا ربت اللي رأي انت ما انت قان نح إيه لرأي كانت لقان نح من بزحمة انت لرأي حوتو كبزحام الدام بقدرتهم ربلها بيوم تقدرتنا عاقل ندي لتنفع من الدنيا للسارحة قل كل آدم ربي قدرتنا عاقلكم هبيو فانتيتنا من قبل من أحد كل قدرة الله بقل لتنفع ونعمتنا يا ربي العبيد نعمتنا عاقل وانا يفهمتها كل وقت من ربي فهم قلنا هزي ودي بقلنا تنكبنا هدفنا قلنا أتمم ورأينا بقلنا تمرح ورأي له تلهبي الناتو منو قلنا شنكت واجب
0: حبونا ما تنسيرنا الأسعالات لنبلسة ولا نركبها معاني ودراسة وفهم ذباح منابرتنا أجل نتنفع بها كمن برونا طمطم وحبر ومعنى تقل تركب وأتربي لتنكبت منابرت قلت تقبأ كحيوتنا ونبيرنا دي مدر معنى تقل ركب الستات لتمرحة أجل لكبا كم سلهومة ربينا لخلقنا حريان سن لحرقنا وسنيتنا وكيتنا للأمر دي بقل نتنكب وبقل نتمرح ولسنيت لتبه لتلو الحزية قلنا كمتا والحرية قلنا ولتلو الأبية قلنا تمسلنا من يكون اكيد كمتا عند أمرنا قلنا على وطمنا وبقى بيولة عفحات قلنا تمرح وحريانو قلنا حري ودي بالدنيا لأن برا منابرت وحنا الحزية والحري حريان ربلي الحري وإرادته بلي ليس معنتك وطمطمكم ألبو وقلنا الدنقوبك مينفعنا لنفعنا لخلقينا هدل الأمر قلنا وكل صنعت لشكايا ولا ودايا منو العلقة تآمر سبتي تقدر حتى صناعات لصانعية هتوتر الأمر كم سلهما ربي لصانعنا ولا شاكينا هتو إجنا لسنيت لأمر كهتر الحرقي جن حرقان وبجن نتمرح وبجو بي جن نيجيس وهتر الأبية من جن علوط وبرادته جن نيجيس كل أسئلة اللي لك بدل تمثل دول لي بليس نركب إجلا وإجلا بليس دول نركب جبينا ربي وصللون أمر وبرادته نتمرح وبحريانو إنجيس حريان عينا وجبينا عينا دول بدول إنجيس حتى يتنفعنا كربي إقول ود آدمي ما رحي سنيت وصل سنيت بقي اللي جيس كتاب الأمضاء وأنبياه الأمضاء كمسلهما يسوع المسيح الأمضاء إقول دول الزنب واتك ود آدمي اتربق اللي بلسو قال لك ستات لنا يا ربي قلنا ستات سنيت وحريان سنيت عند أمرنا دي بقى نتنكب وبقى نتمرح وجب إيقبت من قبي كما دي بسلمات اللي عم بتبدن قبي ولا عم بتبد تلحزية يركب ومن قبي يلسحيت كفت أنا تجن نيجيس وبنور نعربي بجن نيجيس ومن قوية تجن نتحن ومن سلمات تجن نفجر كسلمات لجيس أي جيس هلا ومودها لا إلى أمر كبنور كبنور جنة مرح وبأمرت نعربي جنة مرح وبجياهو إجن نيجيس ومسل علاقات جت لجنة لسه تتربي يتو جنة تنكب وحريانو جن حري وجبنا

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريت. نتمنى إنه الموضوع نال رضاكم وإنتوا استفدتوا وإتعلمتوا. ولو عندك أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون 0535-76-56-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسي نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن أولاد علي الكاهن. هل بتعرف علي الكاهن؟ القصة دي في العهد القديم وفيها كلام مهم جدا جدا.

0: المستمعين الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى إن الموضوع نال رضاكم وإنتوا استفدتوا وإتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0035 79 76 55 35 9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسي نخليكم مع برنامج باللغة العربية، من هو أخوك؟ من سأل السؤال ده؟ والحلقة دي فيها حاجة مهمة جدا جدا، ودي سلسلة الحل في إيدك.
1: سلام ومحبة، وجيناكم تاني في حلقة فيها موضوع مختلف، فيها موضوع أنا حباه شديد، موضوع بلمسنا جوا نفسنا. بس قبال ما نشوف موضوعنا بنسأل عن صحتكم وعن حالكم. موضوعنا الليلة عايزين نتكلم فيه عن الأخوة. عايزين نعرف أخوي ده منه. أي زول تسأله في الدنيا دي تقول له أخوك ده منه؟ يقول لك ده سؤال ما أخوي هو ود أمي وأبوي، ولا أخوي ود عمي، ولا ده أخوي ود خالي، ولا ومرات نحن أي زول من دمي بنقول ده أهو أخوي. نحن ما عندنا مشكلة في إنه أخوك منه، لكن عندنا مشكلة في إنه أخوك ده عمل لك شنو، أو بيعمل لك شنو، ولا أنت بتعمل لأخوك شنو. وأخوك ده لو حصل منه الغلط بيبقى أخوك، ولا بتديه كلمة تانية، ولا بتغير علاقتك بيه، ولا بتقول هو كان أخوي والدمي وأبوي ما كان عمل فيني كده، لكن ده يا دوب أخوي كدي باللفة، يا دوب في الحزب يطلع أخوي عشان كدي عمل فيني كدي وعمل فيني كدي. فالأخوة حاجة عظيمة جدا، وما عايزين نخسرها، ما عايزين نخسرها بالتصرفات البتاعي، ما عايزين نخسرها بالغلط، ما عايزين نخسرها بالحسابات بتحت الدنيا، شي ميراس، شي قروش، شي شغل، شي زواج، دي حاجات كلها بتربطنا مع بعض، فعايزينها تكون رابط قوي، مرابط بتاع فرقة. وعشان الأخوة هي حاجة عظيمة ربنا نتكلم عنها، لكن ربنا نتكلم عن أخوة بطريقة أوسع من كده، وعرف لنا معنى الأخو بطريقة أوسع من كده. ما تيجي نشوف ربنا نتكلم عن الأخو كيف، ونحن نحافظ عليه كيف، ونحن نتعامل معاه كيف، ونشوف ربنا قال لنا شنو. لأنه ربنا قال لنا أخوك ده ما هو بس أخوك من دمك، لكن قال لنا أي مؤمن معاك هو أخوك، ما ضروري هو أخوك ودمك وأبوك، ولا هو أخوك من قبيلتك، لكن أي زول مؤمن هو أخوك، وأي زول قريب لك هو أخوك. قريب لك ما هنا نسب، لا، قريب معك في نفس المحلة، ده بيبقى هو أخوك اللي بيقصد الكتاب. وعشان كده وصى قال لك شنو في متى الإصحاح 22 ولاية 39، قال لك تحب قريبك كنفسك. قريبك ده بتاخد معنا أخوك في الكتاب المقدس، يعني جارك هو أخوك، زميلك في الشغل هو أخوك، القاعد جنبك في المواصلات وما هو قاعد جنبك وقريب لك هو في اللحظة دي هو أخوك. ربنا قال لك شنو؟ قال لك حبه زي ما بتحب نفسك، وعامله زي ما بتعامل نفسك. شوف انت بتعمل لنفسك شنو؟ اعمل للزول ده كده. شوف انت بتحب لنفسك شنو؟ حب للزول ده كده. الكلمات جميلة، بس لكن نحن قادرين نعملها، او نحن بنقدر نعملها، رغم انه كنوا واثقين انه اي كلمة ربنا قال لنا نحن بنقدر نعملها، ودانا القدرة انه نحن نعملها، لكن نحن اللي بنجيب المعطلات من عندنا. فربنا لما يقول لك حب قريبك كنفسك، ده امر منتهي، يعني انت عندك المقدرة انك تعمل كده، لانه ربنا ما بيحملك فوق على طاقتك، ولا بقول لك حاجة مستحيلة، لا لا. وعشان ربنا اتكلم عن الاخو ورانا الاخو همنه، ما خلانا كده بس، لكن ادانا قواعد نمشي بيها. قال لنا كونوا لطفاء بعضكم لبعض، شفوقين، سامحوا بعضكم لبعض كما سامحكم الله في المسيح. الكلام ده بنلقاه في أفسس الإصحاح 4 ولاية 32. الكلام ده بخليني أفكر إنه أنا أتعامل مع أخوي كيف، وخصوصا لو كان في خلاف ولا مشكلة بيناتنا. ما أنا شي طبيعي، أخوي ده مدام هو حلو معاي ومهتم بي وبنفذ لي طلباتي، ومرات هدايا ومرات مروقات مع بعض، شي طبيعي نكون نحن لطفة مع بعض. شي طبيعي يكون إحنا علاقتنا حلوة، لكن لو كان بينه وبينه في مشكلة، لو كان بينه وبينه في خلاف، اللطف يجي من وين؟ هل أنا في كل الأحوال بقدر أكون لطيف مع أخوي وبقدر أحتوي المشكلة؟ ده ما معناه إنه أخوك ممكن يغلط فيك ويسيئك وإنت ما يكون عندك موقف، لا لا، ما مقصود الكلام ده. مقصود إنه حتى لو في خلاف يكون في لطف، نكون نحن شفوقين على بعض. كن شفوق على أخوك وحنين على أخوك حتى في لحظات محاسبتك له، حتى في لحظات عتابك له، حتى في لحظات أنت بتشيل في حقك منه. كن في رحمة، كن في شفقة، كن في لطف، عشان ده الطالب مننا ربنا. ليه؟ الحاجة الثالثة، لو قدرنا نحن نعمل الاتنين ديل، قدرنا نكون لطيفين وقدرنا نكون شفوقين، بنقدر نسامح وبنقدر نغفر. المسامحة والغفران كلمات نحن بنقولها، لكن لما نجي نطبقها فعليا بتطلب مننا إيمان كبير جدا، بتطلب مننا خضوع كامل، لأن المسامحة والغفران باللسان ما بينفع إلا اللي طالع من جوا القلب. لكن لو أنا وصلت لمرحلة إنه أخوي ده ظلمني، أخوي ده مبهدني، أخوي ده السبب لي في مشكلة، ضيعت مستقبلي، ضيعت مالي، وأنا بحاسب فيه، وكان في شفقة جوا قلبي وأنا بحاسب فيه، الشفقة بتجي من وين؟ بتجي من إدراكي للغلط اللي هو فيه، من إنه مريض، من إنه ما سليم، قلبه ما نظيف، فده يخليني أنا أشفق عليه أكتر من إني أنا أكسى عليه، لأنه الظلم حاجة ما سهلة. أنا اللي بظلمني بشفق عليه، ده الدايره مننا ربنا. فده بخوصني لنقطة ثالثة اللي هي نقطة إنه نسامح. وربنا أدانا إثبات، أدانا دليل، قال لنا سامحوا وأعملوا زي ما أنا عملته، لأنه الله سامحكم في المسيح، لأنه الله بكل الغلط اللي إحنا بنعمله، بكل الضعفات اللي إحنا بنعملها، بكل ده ربنا قدر، ربنا سامحنا، سامحنا في المسيح لما قدم ابنه البسر قلبه وخلاه شال خطايانا. فنحن نقدر نسامح بعض. ضرب لنا مثل، أنا عملت كده، أنتوا تقدروا تعملوا كده، أعملوا كده مع بعضكم، أعملوا كده وإنتوا مع بعض، أعملوا كده عشان يكون في محبة ود بيناتكم، عشان ده أخوك. طيب الحاجات دي لو نحن قدرنا عملناها، بتولد جوانا شنو؟ بتولد جوانا ولا عشان نحن أصلا نقدر نعرف نعمل الكلام ده، لازم يكون في احترام وفي طيبة بيناتنا، لازم نكون كمؤمنين ونحن قدوة ونحن ملح ونحن نور، لازم نحن أخواتنا نتعامل معاهم بطيبة، يكون في تهذيب. التهذيب هنا برضو مقصود به في الوقت الصعب، ما شي طبيعي أنا لو بتعامل مع زول هكون مهذبة في كلامي، هعرف أفتش الكلمات المناسبة أطلعها، هعرف نبرة صوتي تكون حلوة، أقول شكرا، أقول من فضلك، لكن لو غلط فيني هطلع له يا تكلمة بيات أسلوب أنا هأتعامل. هل هيكون أسلوب فيه تهذيب ولا بتصرف معه كله تصرف يجي في راسي غلط لسان شتايم؟ ده لو ما كان وصل التعارك بالجسد أضرب أشيل حقي بيدي. في نقطة تانية، لو نحن ما قدرنا عملنا الاثنين الأوائل ما حنقدر نعمل دي. بتحس إنه ربنا مشينا في طريق كأنه فيه خطوة خطوة بتوصلك لخطوة خطوة بتوصلك للتانية. قال كونوا لطفة، كونوا شفوقين، تقدروا تسامحوا. لو نحن أحكسوها، لو نحن ما قدرنا نعمل التلاتة دي، لما نيجي يقول لنا كونوا داعمين لبعض، ساعدوا بعض، قدموا المعونة لبعض. طيب أنا أقدر أساعدك كيف وأنا بيني وبينك في مشكلة؟ أنا ما بصدق إنه أنت طلبت مساعدتي، حقف بعيد وعاين لك. كيف أقدر أدعمك في موقف حتى لو بكلمة أقول في حقك كلمة حلوة وأنا غضبان منك؟ أنا ما قادرة أكون رحيمة معك، أنا ما قادرة أسامحك، شايلة قلبي معبي منك. أنا لو ما عملت ذي لما تجي دي هتبقى علي أصعب من اللي تقاله في الأول. مستحيل أقدر أقدم تضامن، ومستحيل أقدر أقدم لك دعم، ومستحيل أقدر أقف جنبك. كويس، لأنه ربنا أمرنا بالكلام ده في غلاطي الإصحاح 6 والآية 2. قال لنا شنو؟ قال لنا احملوا بعضكم أثقال بعض. يا تحمل أنا هشيله معاك، وأنا ولا قادرة أسامح ولا قادرة أكون شفوقة ولا قادرة إني أكون لطيفة معك، لكن لو عملت دي وعملت دي ودي وصلتني لدي وقدرت أتعامل معك باحترام وقدرت أزرع طيبة بيني وبينك، لما إيجي تكون محتاجني إني أدعمك إني أساعدك هقدر أعمل حتى لو بيني وبينك في خلاف. أشيل حملك، أفكر في التعب اللي أنت فيه. ودي بتوصلني للآية في متى الإصحاح 18 والآية 21 و22 اللي بتتكلم عن إنك تسامح أخوك كم مرة، إنك تصل لتعدد من المسامحة. وفي الآخر بنربط بالآية في متى الإصحاح 5 والآية 9 اللي بتقول طوبى لصانعي السلام، لأنه لو قدرت أحل مشكلة أخوي وقدرت أطبق الكلام اللي قاله ربنا حأبقى من صانعي السلام، حأبقى من الناس اللي بيصنعوا سلام جوا نفسي أول حاجة، وسلام للناس اللي حواليني، وسلام لأخوي اللي هو نحن قلنا في البداية الكتاب ما يتكلم عن أخوك ودمك وأبوك ولا أخوك ودعمك ولا أخوك من قبيلتك، قال أخوك اللي هو قريبك اللي هو أي إنسان قريب لك في المجال اللي انت فيه تقدر تعمل معاه والحاجات دي عشان تصل للنقطة الأخيرة إنك طوبى لصانعي السلام. في الآخر ربنا قال خدت كل ده في الصلاة، أطلب من ربنا إنه يساعدكم، لأنه قال أنتوا بدوني ما بتقدروا تعملوا حاجة، لأنه نحن ما بنقدر نعمل كل الحاجات دي لو ما كان عندنا علاقة مع الله، وعلاقتنا مع الله مبنية على المحبة. نحن لو ما قدرنا عملنا دي ما حنقدر نعمل كل الكلام ده. يا رب يا سامع الصلاة بنشكرك لأنك أنت عاوزنا نكون متحبين، عاوزنا نكون مسامحين، عاوزنا يا رب نكون لطفة مع بعض. يا رب نشكرك لأنك وريتنا محبتك يا رب، وعايزنا نحن نكون زيك يا رب. نحن بندق قلوبنا بندق عقولنا لأنك أنت رئيس السلام، بقول لك يا رب أملاهم بسلامك، أملاهم يا رب بلطفك، أملاهم بحبك يا رب، عشان نحن نعرف نعيش مع بعض في سلام وفي أمان. يا رب لك كل الشكر ولكل المجد، آمين. وفي الآخر بقول لكم كلمة سلام لحد ما نتلاقى في حلقة تانية.

فأجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني. قوتي وترنمي الرب وقد صار لي خلاصا. قوتي وترنمي

0: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535976 55 359. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
1: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون، ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن رني مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن رني مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسه على راديو سمر

أجمل مساء على كل الأحباب، على كل المستمعين، على كل زول مستنينا، وعلى كل زول فتح الراديو هالساعة مستني ساعة سمر. بقول لكم أهلا ومرحب بكم وأجمل مساء عليكم. سعيدة جدا إن نتلاقى معاكم في يوم جديد وفي حلقة جديدة وترانيم جديدة ومرنمين جديدين كمان، وأكيد بركات جديدة، لأنه بركات الرب متجددة في كل يوم ورحمته لنا واسعة جدا جدا. عشان كده بكل فرح وبكل شوق أعزائي المستمعين بنتجمع في أمسيتنا الجميلة في بيتنا الكبير عشان ما نتبارك مع بعض ونستمتع بالترانيم والألحان الروحية الجميلة من مختلف المرنمين السودانيين. دعوة لكل زول راجع هسا حاليا تعبان أكيد من شغلك، لكن بنقول لك تعال ارتاح معانا كده وانت يعني مسترخي وبتستمع للترانيم الروحية، أكيد حتلقى كلمات تتلامس مع روحك في الأمسية دي. عشان كده دعوة لكل الأحباب، لكل المستمعين، إذا كنت بتسمعنا على الابليكيشن أو إذا كنت بتسمعنا على الساتلايت بنقول لك أهلا ومرحب بك. وإذا حابي تسمع أي ترنيمة معينة بشجعك بإنك تتصل علينا أو تتواصل معنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. بقول لك الرقم تاني 0-35-79-76-55-35-9. وأكيد كمان حكون مبسوطة طبعا أكيد بمشاركاتكم وتفاعلكم معنا من خلال حلقة اليوم. عشان كده بقول لكم في الأول تقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل اللي دائما بتمنى لكم أمسية سعيدة ومباركة. إذن أعزائنا إلى أولى ترانيمنا باقتنا الجميلة اللي اخترناها لكم في اليوم ده، نبدأ مع القصة فيلمون حسن في ترنيمة جميلة ومحبوبة جدا جدا، نزلت من علاك.

ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

يا سلام، ما أجمل بداية مع القس المرنم فيلمون حسن في ترنيمة جميلة جدا جدا، يمكن محببة لمعظم الناس. يعني نزلت من علاك وأنت الإله لترفعني لمجد السماء، ماذا أرد نظير حبك غير حياتي مكرسا لك. أكيد محبة عظيمة قدمها لنا ربنا، بيقول فيها محبة أبدية، أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. عشان كده مستمعين الأعزاء، بشرى سارة لنا في الأمسية دي إنه رحمة ربنا بتشملنا كلنا، بس محتاجين نجي قدامه نعلن ضعفنا ونعلن كمان احتياجنا له. رأيكم شنو؟ نستمع لترنيمة تانية مع المرنم سمعان أندو، ترنيمة بعنوان معاك يا يسوع بعيش أحلى الأيام. أكيد اللي بيمشي مع ربنا أيامه بتكون جميلة، ما بقول لك ما بتكون خالية من المشاكل، من الضغوطات، من التجارب، لكن ربنا ماشي معاك جنب بجنب، ماسك بإيدك، وقت تقع أكيد هو موجود عشان يرفعك. عشان كده تعال نسمع في كلمات الترنيمة سمعان أندو اختباره مع الرب يسوع لما قال معاك يا يسوع بعيش أحلى الأيام.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

رجعنا مستمعينا الأعزاء، وفعلا زي ما توقعت كلمات جميلة وكمان معزية جدا جدا. أحلى ما يعني اتكتب فيها إنه والمرنم بيحكي في رحلة حياته مع الرب يسوع بقدر شنو هي جميلة وحلوة. قال واحدة من الاختبارات إنه بتمسح دمعة عيني وبتنسيني الأيام. أكيد كلنا بنمر مرات بأيام صعبة جدا جدا، فيها حزن، فيها ألم، وفيها دموع، لكن تخيل أن الرب يسوع كده بميت يده ويمسح كل دمعة في عيوننا. ما حيكون في خوف، ما حيكون في تعب، ما حيكون في ألم، ما حيكون في أسى تاني. عشان كده فعلا عنوان الترنيمة جميل، وربنا يباركك مرنمنا الغالي، معاك يا يسوع بعيش أحلى الأيام. واتمنى عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة أنكم فعلا تتمتعوا بحياة جميلة مع الرب يسوع. إذا مستمعينا، موضوعنا الليلة اللي ماشيين نتكلم فيه موضوع جميل وبسيط ورائع جدا جدا، موضوع يمكن من صغرنا بنسمع كلمات بتتردد، يا زول عيب، ده كلام شنو ده، لا لا لا لا، أن احنا في مجتمعنا ما عندنا كلام زي ده. شفتوا كيف كلمة عيب دي يعني براها كانت كفاية، ما محتاجة محاضرة ولا محتاجة زول يقعد يشرح لك الصح من الغلط. يعني كان في حاجات متربين عليها من البيت ومن الشارع ومن كلام الأهل ومن نظرة المجتمع كمان، إنه في حاجات عيب خط أحمر، حاجات بتخلينا نعرف إنه في حدود وإنه ما كل حاجة بنقدر نعملها لمجرد إننا عايزين نعملها. لكن مع الزمن الدنيا تغيرت والناس تغيرت وطريقة تفكيرنا ذات تغيرت. الحاجات كانت زمان عيب، مرات بقت حس حاليا زي كأنها عادي، والحاجات اللي كانت بتخلي الناس تستغرب بقت الناس تشوفها كل يوم لحد ما بقت مألوفة بالنسبة لنا. وبقينا مرات لما زول يقول لك الحاجة دي عيب بنسأله عيب ليه ومن قال عيب، وهنا الموضوع بيبقى أكبر من كلمة عيب. لأنه لو جينا نسأل هل نحن فعلا اتطورنا وبقينا أوعى، ولا في حاجات بس يعني تعودنا عليها لدرجة إننا بقينا ما نشوف، ما يعني ما قاعدين نشوف إنه فيها مشكلة. وبرضو هل كل حاجة كانت تتقال عليها عيب كانت فعلا غلط وعيب، ولا في حاجات المجتمع زمان كان بيخدها يعني عليها قيود زيادة من اللزوم. وبنشوف إنه الجيل الجديد ده يعني جاء وقال لا دي حياتنا ونحن أحرار إننا نختار، أو أنتوا كنتوا شايفيننا بنظرة إنها كانت عيب، لكن نحن بنفتكر إنه ده شيء طبيعي وعادي جدا جدا. أنا شايفة أعزائي المستمعين إنه الموضوع ما المفروض يكون يعني معركة بين جيل قديم أو جيل جديد، لأنه القديم ما كله صح ولا الجديد كمان كله غلط. في حاجات فعلا الزمن بيغير يعني نظرتنا لها، بنكتشف إنه المجتمع كان قاسي فيها أو كان يعني بيحكم على الناس من غير سبب مقنع. وفي حاجات تانية يمكن ما مفروض نرميها بس عشان الزمن يتغير، لأنه في فرق كبير بين إنك تكون يعني متفتح وبين إنك يعني تفقد إحساسك بالحدود والإحترام. عشان كده تعالوا كده ونحن بنتشارك في الموضوع ده، أديكم فرصة بأنكم تكتبوا وأنكم تشاركوا وتقولوا لي في موضوع العيب ده شنو كان. يعني دايما كل ما تعمل يقول لك عيب أو يقول لك لا كده ما ينفع، فأنا عايزك تكتب لي يعني من صغرنا نحن قمنا تقريبا والأهل والمجتمع دايما بنبهون على حاجات كانت عيب، فقول لي كده أذكر لي واحدة من الحاجات دي وأنا حكون مبسوطة جدا بمشاركاتكم. تعالوا مع بعض نطلع في فاصل ونرجع نواصل.

يا سلام يا حاتم الحليب، قمة الروعة يعني بجد في اختيار الكلمات واللحن كمان برضو، يعني فعلا بدينا أجمل خبر في الأمسية دي إنه الرب يسوع بحبك، وعشان محبته دي دفع أغلى ثمن عشان أنت تعيش مرتاح وضامن أبديتك. شكرا يا حاتم الحليب على الترنيمة دي، ربنا يباركك، ونستنى منك لسه عن مزيد من العطاء والمزيد من يعني الحياة الجميلة اللي أنت بتختبرها عشان ما إحنا نقدر نرنمها وندندنها معاك في شكل كلمات وكمان ألحان. نرجع مستمعينا الأعزاء لموضوعنا اليوم، وإن إحنا كنا قاعدين نتكلم فيه عن العيب وكيف نظرة المجتمع والأسرة قاعد تكون لبعض أفعالنا وتصرفاتنا وبتخدها في دائرة العيب. أحيانا المشكلة ما في الفعل ذاته، المشكلة في يعني المبرر اللي بيخلينا يعني أول بخلينا فعلا نستخدم الكلمة دي عشان مثلا نبرر لأفعالنا اللي فعلا هي مرات بتكون عيب. لكن مرات بقت كلمة حرية ممكن تبرر حاجات كثيرة، وكلمة الناس كلها بتعمل كده بقت كأنها دليل على إنه الحاجة بقت يعني صح جدا جدا، ما في أي مشكلة لأنه الناس كلها قاعد تعمل كده. لكن هل انتشار الحاجة بيخليها فعلا دي صحيحة؟ مثلا سلوك معين ما مضبوط وانتشر، هل بيخليه يكون شيء عادي مقبول عند كل الناس؟ ولو كل مرة المجتمع يتعود على حاجة يعني شلنا منها كلمة عيب، يا ترى هنخلي شنو يحدد لنا الصح من الغلط؟ يمكن عشان كده يعني مرات بنسأل نفسنا سؤال، هل العيب اختفى؟ يمكن السؤال الأهم هو يعني نحن فقدنا العيب واللي تعلمنا نختار بنفسنا شنو المفروض نستحي ونخجل منه، وشنو المفروض كمان ما نستحي وما نخجل منه. وأكيد دي النقطة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بتخلينا نقيف شوية ونراجع نفسنا، لأنه في النهاية ما كل حاجة المجتمع قال عنها عيب لازم تكون عيب، وبرضو ما كل حاجة المجتمع بيقى شايفة عادي لازم تكون عادي. وإحنا محتاجين فعلا نقيف في الموضوع ده وقفة قوية جدا جدا. مرات زي ما قلت لكم يعني إنه المجتمع بنظر لحاجات ممكن تكون عيب وفي نفس الوقت ما تطلع عيب، أو إن إحنا ذاتنا بنحلل حاجات هي ممكن تكون عيب وفي نفس الوقت هي تكون ما عيب. فبجد موضوع فيه جدل كده شوية، لكن كده لما نقول عن الحاجة دي مثلا عيب، نسأل يعني عيب حسب شنو وحسب منه؟ في حاجات مفهوم العيب فيها جاي من العقيدة والأخلاق وكمان المبادئ اللي أنت بتعيش فيها، وفي حاجات جاية من العادات والتقاليد، وفي حاجات كمان المجتمع زاد اتفق عليها مع الزمن بأنه ده عيب. لكن المشكلة بتحصل لما نخلط الحاجات دي كلها مع بعض. يعني ممكن حاجة تكون ما فيها مشكلة أخلاقية أصلا، لكن المجتمع يتعود إنه يعتبرها عيب، وبالعكس ممكن حاجة الناس اتعودت عليها وبقت عادية، لكن ده ما معناه بالضرورة إنها بقت صح. ولا شنو يا جماعة، هل العيب ممكن يكون ثابت ولا بتغير من مجتمع لمجتمع وتغير كمان من زمن لزمن تاني؟ رأيكم شنو؟ خليكم برضو تشاركوني وتدوني برضو رأيكم، وأنا يعني حابة جدا جدا أسمع منكم ده. إذا حابين تشاركوا بأراءكم راسلوني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9، وحكون ممتنة جدا لمشاركاتكم وكمان لمتابعتكم لنا. تعالوا مع بعض نطلع كده في حلقة نستمع فيها لترنيمة، ما حقول لكم المرنمة دي لأنه فعلا طولنا منها شديد ما استمعنا لها. تعالوا مع بعض نستمع لها.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

شكرا للجميلة نانا على الصوت الجميل وعلى الأداء الجميل والرائع. ربنا يباركك يا نانا, وأكيد يعني بنستنى منك ترانيم جميلة بالعرب السوداني بتاعنا وكمان الحان وموسيقانا الجميلة. وحباب كمان كل زول انضم لنا في اللحظة دي, بنقول لك أهلا ومرحب بك, وسعيدة جدا جدا بانضمامك ومتابعتك لنا. إذن أعزائنا, بما أنه إحنا بنتكلم عن العيب, عايزين نشوف بين العيب والتربية نربي أولادنا كيف. ممكن يعني لو سألنا سؤال, هل عايزين نربي أولادنا على إنهم يخافوا من كلمة العيب, ولا نفهمهم ليه الحاجة دي عيب أو ليه الحاجة دي ما صح؟ زمان التربية كانت في أوقات كثيرة معتمدة على كلمة واحدة, عيب. يا ولد عيب, يا بيت عيب, لا ده عيب. يعني دائما دائما دائما بنسمع الكلام ده. الطفل يعمل حاجة نقول له عيب, يسأل سؤال نقول له عيب, يتصرف بطريقة ما عجبانا نقول له عيب. لكن المشكلة إن الطفل ممكن يتعلم يخاف من الناس أكثر من إنه يعني يفهم الصح من الغلط. يعني ممكن يعمل الحاجة قدام أبوه وأمه, لكن أول ما يكونوا برا البيت وما في زول يعني شايفه يعملها يعني عادي جدا جدا. عشان كده يمكن التربية الأقوى ما تكون في إننا نقول للطفل ما تعمل كده عشان الناس هتقول عليك يعني عيب, لكن نقول له حبيبي ما تعمل الحاجة دي كده, لأنه ممكن يجرح زول أو يقلل من احترامك لنفسك أو يسبب ضرر لك. هنا بنكون بنبني طفل سوي وعنده ضمير صاحي وأكيد واثق من نفسه, لأنه بنينا جواه ثقة بدل الخوف, بدل إنه يخاف من كلام الناس. وبرضو كمان مهم جدا أعزائي المستمعين نعرف إنه كلمة عيب ما لازم يعني كمان تختفي تماما من التربية, لا طبعا نهائي أنا ما قصدت كده, لكن أحيانا هي ممكن تكون طريقة سريعة نوقف بها سلوك معين غير مناسب. لكن الأهم إنه بعد يعني نشرح ليه أنا قلت لك الكلام ده عيب, يكون بيني وبين الطفل حوار سلس جميل ومقبول, لأنه الطفل يعني مرات إحنا بنفتكر إنه ما بيفهم, لكن هو بيفهم تماما, غالبا بيكبر وعنده قدرة إنه يقرر بنفسه. أما الطفل اللي بيتعود يسمع كلمة عشان عيب وعشان الناس وبس, ممكن يكبر وهو محتار, هل الحاجة دي فعلا غلط ولا بس غلط يعني غلط عشان الناس شايفينها غلط. محتاجين فعلا أعزائنا المستمعين نقدر نشرح للطفل احنا قلنا ليه وكده ليه, ودي افتكر دي واحدة من اساسيات التربية الاساسية او الحديثة قصدي. يعني ما ممكن اقول لولدي احترم الناس وانا قدامه ما بحترم الناس, ما ممكن اقول له يعني ما تحكم على الاخرين وانا طول اليوم بنتقد في الناس, وما ممكن كمان أطلب منه يعني يكون صريح وأنا بعاقبه كل مرة يقول لي فيها الحقيقة. مرات حتى إحنا الناس الكبار ديل بصراحة يا جماعة عندنا حاجات صعبة جدا جدا, الطفل بيقول الحقيقة لكن إحنا مصرين إنه دي ما الحقيقة, إنك إنت بتكذب وما كده وبس, لكن كمان حتى بنعاقبه بدون وجه حق على الكلام اللي هو قاله. عشان كده التربية ما مفروض تكون إننا يعني نوجد لنا الطفل خايف من العيب, المفروض نكون يعني بنصنع لنا إنسان فاهم وعنده حدود وعنده ضمير صاحي وبيفهم شنو هو العيب عشان ما يعمله تاني. عشان كده عايز أسألكم سؤال, نحن دارين أولادنا يكبروا وهم بيخافوا من كلام الناس, وليكبروا وهم عارفين إنه الصح حتى في اللحظة اللي بيكونوا فيها براهم وما في زول شايفهم, تمام؟ أكيد ده بنقدر نختار وبنقدر نجاوب على الأسئلة دي. قول لي كده وشاركني, وأنا حكون طبعا أكيد مستنية مشاركاتكم وتفاعلكم معنا. في اللحظة دي تعالوا كده فاصل نستمع فيه لترنيمة مع المرنم باب الكوش وفريق أبناء كوش ونرجع نواصل.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصلي إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

يا سلام يا بابل، دايما بتتحفنا بالألحان والأداء الجميل وكمان الكلمات اللي بتلمس القلب دايما. شكرا لكم يا شباب أبناء كوش، ربنا يبارككم، ودايما بنستنى منكم المزيد من الأعمال يا رب الجميلة والألحان الرائعة والاحتفالات المفعمة كده بالبركة والبهجة، يعني لما الناس تتلمى مع بعض. إذا مستمعينا وإحنا بنتكلم في موضوعنا الليل عن العيب، عايزين كمان إذا جينا من ناحية الكتاب المقدس بنقول أو بنشوف إنه كلمة العيب ما يعني قالها بالمعنى الاجتماعي، لكن بيركز أكثر على الضمير وعلى القلب وعلى الحكمة والتمييز بين الصح والغلط. عشان كده التربية ما بس يعني إنك ما تعمل عشان الناس تقول عيب، وده

يجي المرقص، لأنه من داخل قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة. وده ممكن يفتح لنا سؤال ممكن يكون كبير جدا جدا لموضوعنا الليلة، هل المشكلة في إنه الناس شايفانا بنعمل حاجة عيب، ولا في شنو الحاصل جوانا أصلا؟ يعني ممكن الإنسان يتجنب حاجات عشان خايف من كلام الناس، لكن قلبه ما يكون يتغير. والتربية الحقيقية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه يعني هي أعمق من كده بكثير. ما كل حاجة المجتمع بيعتبرها عيب هي مقياس نهائي، عشان كده بولس الرسول قال في رسالته لروميا: ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتميزوا ما هو إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. ودي يعني بجد حاجة صعبة جدا جدا، يعني ما نمشي وراء المجتمع لمجرد إنه قال ده عيب، وما نرفض كلام المجتمع لمجرد إنه قديم، لكن نتعلم إننا نميز شنو هو الصح وشنو هو الغلط وشنو إرادة ربنا. وكمان حاجة تانية، إنه الحرية ما معناها إنه أنا أعمل أي حاجة. الكتاب المقدس بيقول كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق. ودي ممكن تكون نقطة جميلة جدا جدا إذا نحن فعلا ركزنا في الآية دي. ما كل حاجة مسموحة أو ممكنة معناها بالضرورة إنها مفيدة أو صح. فبدل ما تكون القاعدة في حياتنا إنه الناس قالت عيب أو العكس، أنا حر إني أعمل اللي عايزه، الكتاب المقدس هنا بيدخل مفهوم جميل جدا جدا إنه الحاجة دي هل هي نافعة، هل بتبني، هل يعني بتحترم الآخرين وبترضي كمان ربنا. لازم نسأل نفسنا الأسئلة دي. والتربية أو تربية الأولاد نفسها هي مسؤولية على الأهل، عشان كده الرسول بولس برضو بيرجع بيقول: وأنتم أيها الآباء لا تغيزوا أولادكم، بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. وبنشوف لأنه التأديب هنا ما مفروض يكون إزلال ولا تخويف يعني بصورة مستمرة، لكن يكون في مسؤولية على الأب والأم إنهم يربوا ويعلموا وكمان ويوجهوا. عشان كده الكتاب المقدس ما بيخلينا نربي أولادنا على الخوف، خاصة من كلمة العيب يعني، لكن بنربي الأولاد على مخافة الله، وعلى إنهم يكون عندهم ضمير وعندهم محبة وحكمة، وكمان القدرة على التمييز بين الصح والغلط. يعني ما نقول عيب ونسكت، لكن زي ما قلنا يكون عندنا حوار جميل مفتوح بيننا وبين أولادنا، يتعلموا لما نقول لهم عيب نوريهم العيب ده يعني شنو، عشان ما يتكرر الكلام كل مرة والتاني. تعالوا مستمعينا برضو نطلع كده في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود.

0: وصلنا أعزائنا لختام حلقتنا اليوم، وأكيد بنكون استمتعنا جدا بالترانيم الروحية وكما موضوعنا اللي احنا تكلمنا فيه. وعايزة أشجعك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه يعني ما نلغي كلمة العيب من حياتنا، لكن كمان ما نخليها هي المعيار الوحيد اللي نحن بنربي به أجيالنا. يعني محتاجين زي ما قلنا نكون في يكون في صراحة بيننا وبينهم. رب نحفظ أولادنا ونكون فعلا بنربيهم في مخافة الرب وفي كلمته، و لحدد ما يشيخوا وما يحيدوا عنها. ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وأسبوع جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، استودعكم الله وكونوا مصلين دائما من أجل برنامجنا.
1: عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خط بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خذ وهات، حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر.

أهلا وسهلا مستمعي راديو سمر في حلقة جديدة من حلقات دروس عملية من رسالة غلاطية، ومعاكم في الحلقات دي دائما القس فيليمون. فنحن ماشيين ناخد حلقة رائعة الليلة، كمان موضوع مهم عنوانه لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. فخليكم معانا زي ما تعودنا، إنه يكون معاك كتابك المقدس وإنه يكون معاك قلم ونوتة، لأنه في أفكار جميلة ورائعة هنتعرض لها في الحلقة دي. فخليكم معانا. لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية، ده موضوع مهم الليلة هنتكلم في الحلقة بتاعتنا الليلة. في حلقة من حلقاتنا، وهو الحلقة اللي فاتت، الرسول بولس كان بيخاطب فيه اليهود المؤمنين من الخلفية اليهودية، وبيكلمهم كيف كان وضعهم مع الناموس ومع الشريعة، لكنهم دلوقتي انتقلوا إلى الحياة الجديدة في يسوع المسيح ونالوا التبني في يسوع المسيح. بينتقل هنا الرسول بولس، وحنقرأ من عدد 8 أصحاح 4، يخاطب فيه الأمم في الأعداد الجاية. بيقول من عدد 8: لكن حينئذ إذ كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، وأما الآن إذ عرفتم الله، بل بالحري عرفتم من الله، فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين؟ أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. كان خوف الرسول بولس من الأمم اللي جل المسيح إنهم يكونوا انتقلوا من عبودية الأوثان والممارسات الوثنية والطقوس، عشان يقابلوا طقوس تانية وممارسات تانية، بس هنا بشكل مختلف، ممارسات والطقوس يهودية. فيكونوا كده انتقلوا من عبودية ممارسات وطقوس إلى عبودية ممارسات وطقوس من ناحية تانية. فالكلام هنا قال له: أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. ده كان الخوف الحقيقي من الرسول بولس للي ممكن يحصل لأهل غلاطية، خاصة اللي جو من الخلفية الوثنية. فبيوصف حال الغلاطيين قبل الإيمان، حياتهم الوثنية. لكن حينئذ ده بيرجع لهم لورا للخلفية بتاعتهم. كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، اللي هم طبعا الوثنية كانوا عندهم غالبا أصنامهم الوثنية، استعبدوا للأصنام دي ووضعوا نفسهم تحت عبودية الأصنام، وأكيد كان عندهم ممارسات من ذبائح ومن تقديم أضحية ومن بعض هذه الممارسات. فالرسول بولس قال لهم: الوقت ده بديكم عذر إنكم أنتم كنتم لا تعرفون الله. نفس الكلام ده قالوا في رسالة أفسس على فكرة، لما قال لهم: تذكروا كنتم بعيد، ما عندكم رجاء، كنتم غرباء عن رعوية إسرائيل، وكل الكلام ده. فهنا بقول لهم: أنتم ما كنتم تعرفوا الله، فلأنكم ما كنتم بتعرفوا الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، اللي هم الأصنام. يعني وضعتوا هذه الأصنام أمام عيونكم وقعدتوا تشاركوا في ممارسات وطقوس لهذه الأصنام، فحياتكم في الماضي مليانة بعبودية، وأكيد أنتم ما كنتوا رضيانين، أكيد ما كنتوا مبسوطين من الممارسات دي. دلوقتي أنتم جايين تاني بعد ما عرفتم الله وعرفتم من الله. يبقى هنا زي ما شاركنا في واحد من الحلقات، الاختبار المسيحي بيتكون من الماضي والحاضر.

والمستقبل. فهنا إذا كان بيتكلم حينئذ بيتكلم بيكلمهم عن الماضي، اختبارهم في الماضي كان ظلام، كان وثنية. الآن قال لهم الآن اللي هو الحاضر نقطة التحول من المفترض أن تكون. أما الآن إذا عرفتم الله بل بالحري عرفتم من الله واعترفتوا باختباركم أنكم تعرفون الله وأن عندكم الحياة مع ربنا وأنه في لحظة يعني التحول حدثت في وقت ما في حياتكم، بيسألهم سؤال: فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان بسميه رسول بولس الأركان الضعيفة، إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ عشان كده كان عنوان حلقتنا لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية، لأنه هنا قال لهم استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، فبيقول لهم بعد كده تريدون أن تستعبدوا للأركان الضعيفة من جديد. هنا غالبا المفسرون والشراح بيعتقدوا الأركان الضعيفة الفقيرة مقصود بها الناموس الطقسي وإطاعة هذه النواميس، بسميها أنه تستعبدوا لها تاني. في ناس يا جماعة عندهم المشكلة، مشكلة الدين، مشكلة التدين، يحبوا أن يكون عندهم تدين، عندهم دين، والدين عنده فروض، عنده واجبات، إنك تصلي في أوقات معينة، إنك تصوم في أوقات معينة، إنك تدخل الكنيسة بشكل معين، إنك تعمل إشارات معينة، إن دين. وفي ناس مستعبدين لهذا الدين، مستعبدين لطريق، وكل الدين عنده طريقته، البوذية، الهندوسية، كل دين، كل دين عنده طريقة بتاعته في فروض وفي واجبات. يسوع المسيح عاوز يطلعنا من الفروض والواجبات دي، عاوز يقودنا إلى حياة فيها نفرح بالله. عشان كده قال لهم يعني شنو هي الأركان الضعيفة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين، يعني أيام شهور أوقات سنين، كل إشارات إلى يعني خلينا نقول أعياد موسمية أو أعياد دورية أو أعياد سنوية اللي هي فيها بغرض العبادة، بغرض أمور روحية. فبيقول لهم يعني معقول تطلعوا من ممارسات في وثنية وتدخلوا نفسكم في ممارسات تانية؟ لا، رسول بولس عاوز يساعدهم إنه ما يدخلوا نفسه في حاجة زي دي. نفس الكلام ختم بهم الرسول بولس أهل كلوسي أصحاح 2 عدد 16 لما قال لهم: فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت التي هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد في المسيح. يعني بولس عشان ما نقول بس كلام ده موجود في غلاطية، لا موجود في أماكن تانية زي كلوسي نحن قرينا، حسي بأنه مستوانا الروحي غير مرتبط بالممارسات بتاعتنا. صحيح إن كان البعض يعني بيعملوا بعض الأعياد يعني سنوية أو بعض تذكر بعض الأمور، ولكن ده ما يهو القاعد يساعدنا في أنه ننتقل ونعيش الحياة دي. هي أمور بشرية بنعيشها فقط ربما للتذكر منو أن احنا ونتشارك فيه مع بعض، لكن ده ما هو الهدف. فبولس بيقول لهم أنا ما دايركم يا جماعة تطلعوا من عبودية إلى عبودية تانية. يا أخوانا الناس دارين يشوفوا حاجة حسية، عاوزين يشوفوا حاجة بتمارس، عاوزين يشوفوا حاجة بيعيشوها، بس الطريقة بتاعت الدين ده ما هو طريقة يسوع المسيح. عشان كده بولس قال كلمة: أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا، أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. هل أنت بتحس بالنوع من الذنب والشعور بالذنب لأن ما عملت ممارسة معينة، لأن ما قمت مثلا بالصلاة في وقت معين، لأن ما قمت بالصوم بوقت معين، لأن ما عملت الحاجة السنوية، لأن عيد فلان أنت ما شاركت فيه، بتحس بالذنب؟ عاوز أشجعك، الذنب ده ما حقيقي. الحقيقي هو الشركة بتاعتك وعلاقتك مع الله مع يسوع المسيح. فما تطلع من عبودية وتدخل في عبودية تانية، تمسك برجائك في يسوع، تمسك بإيمانك في يسوع، تمسك بالحياة الجديدة في يسوع، وأترك بقية الطقوس وبقية الأمور التانية لله. خلونا نستمع إلى ترنيمة.

يا سلام، استمتعنا بترنيمة رائعة، والكلام بتاعنا الكل بنتكلم فيه في الحلقة إنك ما تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. وإحنا قلنا إن الرسول بولس كان خايف على ناس غلاطية إنهم يطلعوا من عبودية الوثنية والأممية والحياة في العالم والطقوس والممارسات، يلاقوا نفسهم في ممارسات جديدة من طقوس يهودية وممارسات والختان وكل سنة ونمشي نحج ونمشي نعمل. أخاف عليكم، وتطرقنا وتكلمنا على إن ربما تكون أنت نفسك معرض إنك أنت بتفتش على شكل من أشكال التدين، بتفتش على أعمال تكمل به برك، تكمل به إيمانك، تحس بها برضا، وده الشعور خاطئ. أنت فقد قبلت الرب يسوع المسيح، عيش الحياة بتاع التقوى وحياة القداسة مع الله، متيقن ومتأكد أن الله يسوع المسيح موجود في حياتك. شكرا لكم لأنه كنت معانا في الحلقة دي، وتستمعوا لهذه الحلقة، نصلي بأن الرب يكون كلمك. لحد ما نتقابل في الحلقة الجاية، نترككم في رعاية الرب، والرب معكم.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين. وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لألا يخسر أحدكم نعمة الله، ولألا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي غال لهم.
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعج من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وقوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت، والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة، لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة، ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.